0: ذلك دائما كان يذهب يعني في صلاة الليل يذهب إليهما في وقت صلاة الليل ويحثهما على الصلاة. طبعا مع أنهم كانوا يصلون وكانوا، ولكن مع ذلك كان رسول الله يحرص على ذلك، لأن هذا الأمر حتى يبقى في سنته، يعني الأمة تقتدي به في هذا الأمر. يقول كذلك في القرآن الكريم عن نبي الله إسماعيل عليه السلام، يقول الله عنه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. كان يأمر أهله، يقول من ضمن أوصافه العظيمة، من ضمن ما يتحدث به القرآن عنه باعتباره شيئا مهما وشيئا عظيما ومواصفة مهمة من مميزاته عليه السلام، أنه كان هكذا يهتم بأمر الصلاة ويأمر أهله بها بشكل متكرر. طبعا هذا لأن الكثير للأسف في الواقع نجدهم يذهبون إلى المساجد، يعني مثل رجل رب أسرة مثلا يذهب إلى المسجد ولا يهتم بأولاده، هم لا يصلون أو زوجته أو إخوانه أو أخواته في البيت. لذلك هنا القرآن يدعو إلى هذا الأمر، حتى لو ذهبت إلى المسجد نعم ذهابك شيء جميل، ولكن لا تنسى أن تأمره بالصلاة أو تصحبهم معك إذا كان هناك إمكانية لهذه المصاحبة. يقول فهي ضمن الاهتمامات التربوية، وبالتالي الصلاة لها دور اجتماعي ولها دور تربوي، فهي ضمن الاهتمامات التربوية التي يحرص عليها الإنسان مع أهله، ضمن المسؤوليات والالتزامات الأخلاقية والتربوية تجاه الأهل، أن يأمرهم بالصلاة، الإنسان بالصلاة، أن يحثهم على الصلاة، أن ينبههم على الصلاة، هكذا شيء مستمر. يأمر، لم يكن فقط يقول لهم صلوا ثم يسكت، لا، يأمر في كل وقت، جاء صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، هكذا في كل وقت يأمرهم، يعني مثل ما نجتمع في الأكل مثلا في أوقات محددة، هكذا يكون الأمر بالصلاة. ليس هكذا أن كل مناسبة يأتي رمضان تعالوا، جاء رمضان إذن لابد أن تصلوا، ليس كذلك، الصلاة في كل وقت، يعني في كل يوم، وليس فقط مرة واحدة، في كل يوم 5 مرات ينبههم إلى الصلاة. يقول يأمر كحالة مستمرة، يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وقارنة الصلاة والزكاة دائما، وكان عند ربه مرضية. طبعا هذا كنتيجة، يعني هنا الله تعالى عندما رتب الرضا فهذا هذا التصرف تصرف مرضي جدا. وطبعا القرآن الكريم هناك ما يسمى بالمثلية في الجزاء الوفاق، الله تعالى إذا جاز شخصا بجزاء على عمل صالح فسيجازي غيره أيضا، يعني كل من يأمر أهله بالصلاة والزكاة سيكون عند ربه مرضيا، يعني تحقق برضوان الله تعالى عليه. وطبعا رضوان الله هو أعظم ثواب. يقول هذا يدل على اهتمامه العظيم بأمرهما، بأمر الصلاة والزكاة، ويدل على موقعهما العظيم في دين الله سبحانه وتعالى، وأنهما عنوانان رئيسيان بارزان يعبران عن غيرهما عن بقية المواصفات الإيمانية. طبعا هنا نجد في الإسلام، يعني حتى لو الشخص يحب البحث في الحقيقة من خلال الأديان، الدين الوحيد الذي تحمل صلاته هذه الصفات، يعني المعاني التي تقرأ، الآيات تقرأ فيها، والهيئة والكيفية والتأثير الاجتماعي والتأثير التربوي، الدين الوحيد الذي صلاته بهذا الشكل هي الإسلام. كل الأديان الأخرى أديانها صلاتها أشكالها أشياء كثيرة لا علاقة لها باتصال بالله. وبالتالي هذه أيضا من الأمور المهمة التي تستعمل ليس فقط في ترغيب المؤمنين، حتى في غير المؤمنين، عندما نخاطب المسيحي نقول تعالوا الصلاة يصل مع الله، تعالوا قارنوا بين صلاتنا وصلاتكم، اليهود تعالوا بين صلاتنا وصلاتكم، الصابئة، الزرادشتيين، وهكذا كل الأديان. فبالتالي القرآن يعني صحة الصلاة وطريقة الصلاة والمعاني التي تتناسب مع الفطرة في الصلاة لا نجدها إلا في صلاة المؤمنين. ثم ذكر ما ورد، طبعا هذا حتى هناك من أسلم بسبب هذا الأمر، خاصة عندما يجد الطهارة، المؤمنين يتطهرون ثم يذهبون بخشوع ويصلون، ويصلون في أي محل ولا يحتاجون إلى كهنة، يعني مثل ما في الديانة الأخرى كاهن ووسيط بينه وبين ربه، لا، يتصل مباشرة، يصلي مباشرة لربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما ورد في قصة موسى عليه السلام من ذكر الصلاة وأهميتها، قال فكذلك في القرآن الكريم في سورة طه في الحديث عن نبي الله موسى عليه السلام عندما أوحى الله إليه، قال الله سبحانه وتعالى وهو يخاطبه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهنا أيضا نجد معنى وهو أن العبادة يترتب عليها العبادة الحقيقية تبدأ بالصلاة ثم لذكري، أن الغرض من الصلاة هو ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول فلعظيم شأن الصلاة أفردت أيضا بالذكر، مع أن كلمة فاعبدني تشتمل عليها، ولكن مع ذلك أفردها بالذكر بناء على اهتمامي على الاهتمام بها. يقول أفردت أيضا بالذكر مع أنها من العبادة، تدخل ضمن قوله تعالى فاعبدني، فيأتي أيضا الإفراد لها بالذكر والتخصيص لها بالذكر لأهميتها الكبيرة جدا. وأقم الصلاة لذكري، فمن الأدوار الأساسية للصلاة هي أنها ذكر لله، أنت في صلاتك تذكر الله وتتذكر الله سبحانه وتعالى وتخرج من حالة الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. إذا أديت صلاتك كما ينبغي بإقبال ذهني ونفسي وتوجه بالقلب والمشاعر وبالوجدان واللسان نحو الله سبحانه وتعالى، إن الصلاة تؤديها بكيانك كله، بعقلك، بقلبك، بلسانك، بمشاعرك، بوجدانك، بحضورك التام، بحيث يعني كما ورد في بعض الآثار أن كان رسول الله يقول كان يعرفنا ويعرف ونعرف ويكلمنا ونكلمه، فإذا جاءت الصلاة وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، خاشع تماما، خاضع تماما، مهتم تماما بصلاته. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن دعوة موسى وهارون عليهما السلام قومهما إلى الصلاة، قال كذلك فيما أوحى الله به إلى نبيه موسى ونبيه هارون عليهما السلام. يقول الله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. هنا أيضا تأثير الصلاة الاجتماعي وفي الأمة وتوحيد الأمة من خلالها، وأقيموا الصلاة، فإقامة الصلاة تأتي ضمن الأوامر الإلهية المؤكدة المتكررة، لما للمسألة من أهمية كبيرة جدا لنا نحن للبشرية أنفسها. طبعا هذا ذكر السيد عبد الملك لهذا والسيد حسين لهذا الأمر دليل على مدى اهتمام المسيرة القرآنية بإحياء المعاني القرآنية. أنا من خلال متابعتي للحركات الإسلامية وخاصة ذات توجه سياسي لا أجد اهتمام كبير لقادتها، مثلا لا يذكرون الصلاة، يذكرون مشاكل سياسية، إشكالات إلى آخره، لكن لا يهتمون بذكر الصلاة. لكن السيد عبد الملك ومثله السيد حسين يهتمان بها اهتماما كبيرا، وقد أفرد لها يعني السيد عبد الملك محاضرات خاصة بها، مع أنه يذكرها في المحال المختلفة. وطبعا هذا المنهج القرآني، لأن موسى عليه السلام أقام أمة، لا يقول شخص أنا لدي مسؤوليات كبرى، يعني مثل ما تقول الحركات الإسلامية تقول لدينا مسؤوليات كبرى وبالتالي ندع هذه الأمور الصلاة نتركها للوعاظ. لا، الصلاة تتمثل في المشروع السياسي الإسلامي، في المشروع الاقتصادي الإسلامي، في المشروع الثقافي الإسلامي، في المشروع التربوي الإسلامي. فرق كبير بين أن يتحدث يعني شخص إمام مثلا عن الصلاة وبين أن يتحدث مسؤول كبير، لذلك قيمة كبيرة عندما يتحدث القائد، عندما يتحدث الزعيم، عندما يتحدث الرئيس عن الصلاة. طبعا هذه لها قيمة كبيرة لأن خطابه سيسمعه الجميع، ربما الإمام فقط يسمع كلامه، الناس الذين يأتون للمسجد وهم يصلون يعني هكذا بفطرتهم ويصلون، لكن عندما يتكلم الرئيس ويتكلم المسؤول طبعا هذا له اهتمام كبير. طبعا نفس الشيء وجدت للإمام الخميني، له كتاب في أسرار الصلاة والاهتمام بالصلاة وكيفية الخشوع في الصلاة. البعض يتصور فقط الإمام الخميني بما أنه توجه لإقامة الثورة الإسلامية ومواجهة الطاغوت الشاهين شاهي وإقامة الدولة الإسلامية، لا، ولم يفعل ذلك فقط، بل كان يهتم بالصلاة، وهو في قمة الانتصار كان يتكلم عن الصلاة ويتكلم عن سورة الفاتحة وكيفية المعاني والعبر والتدبر الوارد فيها وهكذا. طبعا هذا يمثل القيادة الروحية، لأن القيادة السياسية التي تفتقد القيادة أو التمثيل الروحي طبعا ستفشل، مثل ما حصل للأسف في الحركات الإسلامية وخصوصا الإخوان المسلمين. عندما نتأمل خطاباتهم، خطابات مرسي مثلا في العام الذي تولى فيه الحكم، لا نجد اهتمام بهذه المعاني. لا، وبالتالي الخطاب له دور كبير جدا. القيادة عندما تهتم بالصلاة هذا إحياء. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. يعني صار البعض عندما يكون مسؤول يستحي أن يتكلم في هذا الأمر، يقول هذا الكلام خاص فقط بالوعاظ وبالأئمة وبالمشايخ ولا علاقة له بالقادة، القادة هم يتكلمون عن هذه المعاني. كذلك سمعت السيد علي الخامنائي، كذلك السيد حسن نصر الله يتكلمون عن هذه المعاني القيمة. والحمد لله طبعا هذا دليل على سلامة المسار، يعني الذين يتكلمون عن الصلاة دليل من خلال الرؤية القرآنية لا من خلال الرؤية التفريقية مثل ما هو عليه التيار السلفي الذي يجعل الصلاة وسيلة للتفريق بين المسلمين، عندما يركز على بعض الفروع الفقهية ويعطيها شأنا كبيرا ويصارع المسلمين على أساسها، مثل ما ذكرنا عن القبض والسدل والتي أقاموا الصراعات بين الدول المختلفة بالمساجد الكثيرة بسبب هذا الأمر. ثم ذكر ما ورد في قصة المسيح عليه السلام عن الصلاة، فقال وأيضا في سورة مريم فيما ذكره الله تعالى عن نبيه عيسى عليه السلام عندما أنطقه الله وهو في المهد، فقال عليه السلام ضمن ما قال، معنى الكلمات التي قالها في ذلك الحين كلمات مهمة جدا وأساسية وتتضمن مشروعه الرسالي الذي جاء لتحقيقه، يقول وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، لكلام دائم وهو في المهد يقول هذا الكلام، وبالتالي دليل على الصلاة، وهنا أيضا اقتران الصلاة بالزكاة. وجعلني مباركا أينما كنت، وهنا إشارة إلى أن الصلاة تكسبنا البركة، إن نحن عندما نذهب إلى الصلاة ننال البركة. البعض يسارع لأجل أن يحصل له بركة من أجل شيء معين، ولكن الصلاة فيها البركة، في ذلك الوقت ينال الشخص كل البركات. يقول ما سيد الملك ما شاء الله سبحان الله العظيم كان نبي الله عيسى مباركا أينما كان، فيقول فأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني بالاستمرار على ذلك ما دمت حيا طول الحياة، يعني البركة تحصل لنا فينا وفي بيوتنا وفي مجتمعنا بالصلاة، عندما يأمر الشخص أهله بالصلاة، عندما يكون في مجتمعه يأمر بالصلاة، فالصلاة هي التي تجلب لنا البركات والخيرات والفضل العظيم، كما سنرى ذلك إن شاء الله في الحلقات القادمة. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: جاره بشلي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. نعم، ما خرج والناس للسبعي وفي مختلف المحافظات والمديريات متضامني مع الشعب العراقي إلا من وفاهم، وداري إن العدو هذا ما له إلا سناب واحدة. بيض الله وجيهكم كبير وزغي على تجاوبكم وعلى استجابتكم وعلى وفاكم. امليت والساحات، امليت والسبعي، وهذا دليل على وعي، دليل على رجاله، وما بيخرج والناس الا وقدم مجرب للوجع. انت يا ذي بتخرج، خروجك بيشكل في وجه العدو جبهة وافية، بيبصر الساحات جالس ما لا كلت ولا ملت، ملان اوادم، سيل اوادم، بداعي واحد ويهبوا الناس. متجاوبي على ما يدل هذا على أن قد الناس دارين بك يا سعودي أنت وقيادتك، دارين بقيادتك ودارين بتحالفك ودارين بأعمالك، ولا ما يخرجوش الناس كما يصيروا ويجوا كما يخرجوا أنس بيملوا بر وسم لايك.

0: يرد عوار بغير دبتة. إذا كانت الساحات هذه كلها على ما بتقولوا إنهم مجبوري، وين عاد يا الميليشيات هذه؟ قلنا أنتوا قتلتوا شعب كامل، سروا على مهزل بيد مهزل في إعلامه السعودي، عادوا لا حتى توسع بيد مهزل، يقول لك مجبرين بيخرجوا الناس مجبرين. لعنة الله على قيادتكم وعلى عقولكم وعلى رجالتكم. لا أنتوا حق طريق ولا حق نسد، وبنقول لكم من أول الوعد ما همش حق خطية أبدا أبدا، وهي ما تفرحها إلا قتله. هيا بالله عليكم لو ما وقع المرزاعي عاد إذا أرامكو بتكتر لليوم، والتخاخي سمعت بتحن ودرعت وينبع لك كبكة ويصير صلى العراق على ما يدل. هذا فشله ومد مهزل بني، إن قال يعترف فذا وإن قال يهجع الخبيط بيتي. الله الله يا رجال، في دع كافة التصنيع العسكري دع بتبصر حيرك قبال عينك، الطعامو الكبير والصغير الحسابات كده انتو دارين بهامه. الراغب هو يحجم بحيف، الراغب يحجم بحيف، وهذا بيتخيل نفسه ان الناس عايستسلموا بزلطه ولا بسلاحه ولا بغروره وبعنجهيته كبره كبره كبره تمام. بيتخيل الناس يقولوا له خلاص بس كفايه. ما هو قلنا الذي ولد في بداية العدوان اليوم قدوم متحمل البندق بيقاتلك يا سعودي، وعيوصي ابنه نافعلته فعلي يا سعودي الارواحكم فعلته فعل ما تلفلاف. وقلنا لكم كون ست لكن بما تعرف حق والدي باعماله ضاحين ما احناش مفلتي. الحصار مطبق في البحر مطبق، سعما وقع الاسرائي وامريكا جروا قسمكم، ما دام انتو مضغوطين منهم خلوهم ينفعوكم. أما أنتوا يا رجال اليمن بيض الله وجهكم على الصبر على الثبات على الوعي، وهو أهم حاجة الوعي. لو ما بش وعي أني انتعثت، وهو كانوا مراهن على الجبهة الداخلية تنتعث من داخل ما توفقش. مجنون هذا أو بحسه وما بيقول لعقله أن عايسي رينه أن تنتعث من داخل. قال واحد تانك يالله لقينا رجال عاقل يشل ويحط، قال عادت تنتعث من داخل. أمان أن السيد عبد الملك سلام الله عليه سلام الله عليه أنك تسمع كلامه لو ما يسن بنش على راسك، إنه كلام رجاء كلام كلام رجاء. أنت انتعث هي يقول لي أنت انتعث بعد الخطابة هذه الذي بيطرح ما بلا ينعثوا بطنه وينعثوا والدي. صلينا على رسول الله وآله. الوعي الوعي ودع للقوة الصاروخية وكافة التصنيع العسكري. قال وشي من الشيء، وقال الشيء مهانة، الشيء من الشيء وشي يشتي عضاء ايد اللي بأكثر من عبارة. فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: قرآنيون
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. استمعنا بفضل الله رب العالمين جميعا البيان المشرف، البيان الذي يلبي تطلعات أبناء شعبنا اليمني. أنا بين سبح الله سبحانه وتعالى في ملكه، يعني وبين أتذكر كيف كان بداية العدوان السعودي علينا مع تحالف الدول وخلفهم أمريكا وإسرائيل. في بداية العدوان كيف كان حجم غطرسته، كيف كان حجم كبريائه، وكيف كان يتكلم بوضوح وبكل غطرسة: حاصرنا ولا يحق لأي طائرة أو سفينة تدخل الموانئ اليمني إلا بإذن التحالف بقيادة السعودية، والسعودية هي الآمر والناهي في هذا التحالف، وممنوع دخول أي طائرة إلى مطارة اليمن وإلى موانئ اليمن. يعني بكل عنجهية، بكل كبرياء وبكل غرور. ما رضي يقرأ الدروس، يعني ما رضي يقرأ الأحداث والمواقف. بيشاهد أن الشعب اليمني يزداد بفضل الله وعيا وتماسكا وقوة وصبرا وثباتا وإنجازا، وميدانها العسكري يزداد قوة، وهزمنا بفضل الله أسيادها الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، وما زال عرق النخطة تيه والهنجمة فيه. طائرة يعني كسرت الحصار، يعني طائرة مدنية. إيران والجمهورية الإسلامية في إيران مشكورة، يعني كسرت الحصار، يعني قالت أنا معكم يا شعب اليمن مستعد أكسر الحصار، جهزوا استعدوا، من جهتنا احنا جاهزين نكسر الحصار عليكم. طائرة مدنية جاءت بمجموعة من المرضى والعالقين، وحملت معها مجموعة من المرضى والوفد الوطني وبعض المواطنين، وحملتهم معها وانتقلت. قالوا هذا كسر للسيادة الوطنية، السيادة الوطنية. ها، وقال البيان السعودي المالكي ذاك القائد: احنا سندافع عن المملكة وعن السيادة. ايش دخل ابوك السيادة اللي يتكلم عنها؟ توكيل ادم على عيالها، ومن انت؟ ايش دخلك يعني؟ وش دخلك في تلك المواضيع؟ يعني طائرة مدنية تكسر الحظر علينا والحصار علينا، هذا انتهاك للسيادة، و250 ألف غارة على شعبنا وعلى وطننا، وقتل عشرات آلاف النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية، هذا ما وش انتهاك للسيادة؟ شوفوا كيف المنافقين، يعني لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. منطق عجيب، يعني استغرب الواحد هذا الهنجمة والنخيط حق هؤلاء، هذا الهنجمة والنخيط، ويرجع بعدها يضرب ويقصف المطار حق صنعاء بكل عنجهية، وكأن مطار أبوه يعني، وكأنها مطاراتهم يعني، وكأنها يعني حقهم، ملك أبتهم، وكأنهم ويقصف وبكل وقاحة وبكل خبث. أنا تعجبت الآن، يعني رد الجيش اليمني وهم ساكتين. الآن أعلن البيان الجيش اليمني الحصار الشامل، ويتعجب واحد يا أخي بطل، لا، بدل ما يعترف يقول خلاص أنا عدا فك وانت فك عدا بعد الحصار، لا، يقول أنا لا، ما احناش محاصرين. المنافقين يا أخوة ينتقل من أقصى اليمين لأقصى الشمال ويتناقض ويقتل بوجهين بطريقة فظة ووقحة وعجيبة، وكل تلك البيانات يا عدو الله حق العسيري وحق المالكي الذي بيعلن الحصار وممنوع دخول السفن وغيره، كم يا مقاطع موجودة الآن في القنوات وانتشرت في التواصل، يعني هم بيتكلموا بألقافهم أنهم محاصرين يعني لهذا البلد، يعني وممنوع الدخول إلا بإذنهم، يعني بأوامرهم، وعدد معين وعدد محدود. ها، والآن بكل بساطة أنا بنتعجب من وقاحتهم من جهة وخبثهم من جهة، ومن جهة بنتعجب من تدبير الله سبحانه وتعالى، كيف قد بنحاصرهم ولا قد جزموا ينخسوا أنهم يفعلوا موقف عسكري بعد إعلان الحصار ذي، رغم أن الواضح أنه ملان بيرتبوا الحرب شاملة يعني، ولكن بين فارق يعني كان في البداية ما بالله لو ننفخ فوقهم، بس لو ننفخ بالقافنا كذا في وجوههم هيقرحوا حرب علينا، هيقرحوا حرب. الآن الموازين تتخير يا أخو لصالحنا. الآن إحنا بفضل الله رب العالمين نحاصرهم، نحن الآن فرضنا الحصر الشامل، حصار بالحصار، يعني فرضنا الحصار لأن لا بد من الحصار، إحنا مضطرين لهذا الموقف، هذا موقف دفاعي يعني، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. واعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. يعني هذا كده، هذا رد فعل يا أخوة، رد فعل، يعني مظلومية كبيرة يعني بحق أبناء الشعب اليمني ارتكبوها، ارتكبوا أعمال شنيعة جدا. يعني كم قد قتلوا من آلاف الأطفال والنساء، آلاف الأطفال والنساء قتلوهم، الآلاف. هذا الناس يتكلموا عنها يا أخوة، كم صالات قد فجروها، كم مساجد قد دمروها، كم حتى صالات عزاء وعرس فجروها، كم أسواق يعني بما فيها من المواطنين فجروها وقصفوها بالطيران، يعني كم المنشآت الذي دمروها، كم المساكن. يعني الحصار يا أخوة، مطار صنعاء 180 ألف رحلة في السنة، يحولوه إلى 180 رحلة في السنة. تخيلوا، من 80 ألف رحلة في السنة إلى 180 رحلة. يعني شوفوا الظلم، يعني كم يا مرضى مساكين، يعني كم يا قصص يعني مؤلمة، يعني تؤلم القلب، يعني توجع القلب لما يطلع واحد عليها. كم يا مرضى انتظروا، يعني يسافروا وانتظروا سنواتهم ينتظروا وممنوعين من السفر. كم يا أناس، كم يا حالات، كم يا ناس ماتوا بسبب المرض، ما قدروش يسافروا، يعني ما استطاعوا يسافروا، ولا البعض إذا استطاع يسافر بصعوبة عبر عدن وبإجراءات وتجديد، وإذا اكتشفوا أنه من طرف وطني ومواجه للعدوان قد يسجن، قد يضره، قد يعني أشياء كثيرة جدا، أعمال لا ترضي الله. كم يا حصار، يعني بلدنا بلد مثل أي بلد، ما به في العالم كله يا أخوة دولة تتعامل مع دولة بهذا الشكل في العالم كله. ممنوع دخول الموانئ والمطارات إلا بإذنها، ممنوع دخول المواد التجارية إلا بإذنها، ما بشي في العالم كله الدولة تتعامل مع دولة إلا السعودي مع اليمن، وإلا الإسرائيل مع غزة. يعني غزة هذا قد النموذج الأكثر معاناة، وبعدها إحنا في اليمن مع هذا الكيان السعودي، الكيان السعودي والكيان الإسرائيلي هكذا يتعاملون معنا. ولذلك من المهم يا أخوة، من المهم نتكلم عن هذا المظلومية. رواتبنا قطعوها، هم الذي قطعوها، هم الذي نقلوا البنك، هم الذي النفط والغاز الذي منه رواتبنا وخدماتنا الأساسية نقلوها للبنك الآلي. احنا نطالب الجيش الحصار بالحصار، احنا بقول الجيش الحصار بالحصار، يا حقوق للجميع مثل ما قال رئيس المشاط، يا لا حقوق لأحد. ليش انت تسلم راتبك وانا ما بسلمش راتب؟ يعني ليش ثرواتك تنعم بها وانا بنعم بثرواتي؟ ليش انا محاصر وانت مش محاصر؟ ليش انت ثرواتك ما بتتأذى وانا ثرواتي بتتأذى؟ لا، ضروري الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ضروري حصار بحصار، واذا صعد عن صعد، اذا قصف عن قصف. فيجب ان نستوعب يا اخوه هذا المسألة، أن هذا الموضوع نحن لابد أن نتحدث وباستمرار. كم استهدفوا من منشآت طبية، كم منعوا وعطلوا رحلات، عشرات الآلاف من الرحلات لمرضى، وسببت كثير من هذا التعطيل في وفاة الآلاف، وفاة الآلاف. كم نهبوا من الثروات علينا، كم حرموا هذا الشعب، كم حرموا هذا الشعب. يعني تخيلوا أنهم بينهبوا 90 مليون برميل يعني سنويا، ما أدري 90 مليون سنويا أو شهريا عادة النفط، وهذا 90 مليون برميل تكفي رواتب لثلاث سنوات، يعني تكفي رواتب لثلاث سنوات بينهبوها. يعني هكذا، يعني استهدفوا كل شيء، استهدفوا كل متحرك داخل الأرض اليمنية، مزارع استهدفوها، مقابر استهدفوها، هناجر جاج استهدفوها. يعني في الأخير إحنا وإيش نجلس نتفرج؟ يعني نموت بالبطيء، ننهار تدريجيا، وبيتفرجوا علينا ويضحكوا ويزيروا يوظفوا ولا المعاناة الذي بيصنعوها هم يوظفوها في إثارة الفتنة وإثارة القلاقل. لا، ما يصبر شيء يا أخو. إذن الحل هو هذا الحل. يجب أن نتكاتف جميعا ونكون يد واحدة مع قائد الثورة، أن نكون يد واحدة، الحصار بالحصار. السيد يشير رجال، والحمد لله ما به رجل من الشعب اليمني، والحمد لله الخروج المليوني يبين عظمة الموقف اليمني. يشير لنا الصبر، استعان بالله، كيفما كانت الأثمان، كيفما كانت الأثمان نستعين بالله ونتحرك مع سيدنا وقائدنا، ونصبر ونصبر، وسنكسر الحصار غصبا عن السعودي. ما يقدر يتحمل السعودي الحصار، ما يقدرش. خليه يتعطر بالنفط حقه والغاز، يتعطر به ويشبع به داخل السعودية، وممنوع، ممنوع، مثل ما أنت مانع لحقنا تخرجين، ممنوع حقك، مثل ما بتنهب ثرواتنا، ممنوع خروج حقك الثروات. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي.

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

هذا شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد.

درجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة،

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من شر كل ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وأسألك لي ولسيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي في الدنيا رزقا، فضلتني على كثير من أهلها تفضيلا، فجعلت لي سمعا يسمع آياتك، وعقلا يفهم إيمانك، وبصرا يرى قدرتك، وفؤادا يعرف عظمتك، وقلبا يعتقد توحيدك. فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة، وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي، وحي بعد كل حي، وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة

للدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل بلية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: هنا سان اف ام إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: الكثير من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

أعداءهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك.

به اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غير

جبني وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعمم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات.

0: علينا الرياضية فعلى بركة الله. الكل تاريخ
1: الغرف
0: استعد
1: فتور
0: شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح
1: استريح
0: فاتمون دور على اليمين لليمين در هيبان الخطوة بقوة. كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله. عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول
2: من جالس

0: وين صوت الرجل؟ احسن
1: الأمريكية.
2: احسن
0: هوش

Hold.

خد واحدة خطوة، واحد واحد جاهز يا حزة، جاهز التنظيم، احسنت.

0: السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزة صحي النائم أوش. بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: بطش يا السعودية
1: بطش يا السعودية

0: صهيونية.
1: احسن قال قول قول قول لي مالي مد ذراع الامام. احسن شد شد قال قول قول قول قول لي يا نار نار نار. الفيلم الدام بطل امريكان على هذا الهند.

0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: صار الله
0: قادمون
1: شد
0: قادمون
1: أحسن
0: قادمون
1: قادمون
2: الله أكبر
0: المغتزي المغتزي اللعنة عليه النصر
2: حيهات
0: ابنة الله حيهات ابنة الله حيهات ابنة الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
1: شمال يمين شمال يمين مرحبا

فليعاد كسر كسر عليك كسر كسر عليك كسر.

0: حصل. هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس هوس
1: منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. نحن اليوم بعد مرور 3.5 سنوات على هذا العدوان الغاشم وما تلقاه من هزائم في كل الجبهات، في الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وهم الآن في الساحل الغربي ينكلون بأعداء الله ويرون أمريكا وإسرائيل المستنقع الذي دخلوا فيه، وأنهم بإذن الله تعالى سيغرقون، وسوف نريهم ما أراهم الله في فرعون وجنوده. إن زملاءكم اليوم يقدمون أروع البطولات في الجهاد ضد أعداء الله، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، وها هم اليوم يستخدمون الإعلام في أن يسيطروا على الحديدة وعلى بقية الوطن كما استطاعوا أن يسيطروا في العراق بإعلامهم. لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت، أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: العظيم نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
2: أعلن الحرب، ننتزع حقوق الأمن على الظالم.
3: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
4: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
3: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
5: لن نخضع لهم،
3: لن نخضع لأبناء سعود،
6: ولن نخضع لكم.
7: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
8: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
9: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
10: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: العرب كلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
4: والله لن نكل ولن نمل،
0: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
5: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
6: جاهزين للحرب، جاهزين.
3: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نفوش البيوت، أن نتحرك دوري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
7: مع السيد حتى الموت.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا، اتجه بالتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد وأثير ثقافة القرآن، التحية لكم سامعين الكرام، ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من صيني قشر، موضوعها نهج العزة. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح من صيني القشر أو فنجان البن، نتكلم في موضوع نهج العزة. فنهج العزة وطريقها قد بينه كتاب الله المجيد، وكيف تتحقق هذه الغاية النبيلة والهدف السامي لكل مؤمن يجاهد في سبيل الله، يسعى لأن تظلل حياته راية العزة والكرامة والعيش السعيد الهانئ بما يعنيه ذلك من امتلاك دعائم ومرتكزات هذا الهدف الإيماني العظيم. ففي كل مجتمعات الإيمان والإسلام ولقيام الحق في حياتها، هناك من السنن والقوانين الثابتة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه الأعظم وشمائل العتق الطاهرة من آل البيت صلوات الله عليهم جميعا، وشريعة الدين الحنيف كنهج لنيل العزة، والتي لا تقبل التبديل أو الاستبدال، والسير على مقتضاها له الثمار الإيجابية الطيبة. فبمخالفة القرآن والسنة الشريفة تبقى مجتمعات الإسلام والقرآن رهينة للذل والاستعباد والهوان. فسنن الله عز وجل في الأمم أنها لا تقدر على تغيير وإصلاح حياتها إلى الأفضل إلا بانتهاج أسباب القوة والعزة والحرية والمنعة، لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ووفق توجيهاته وأوامره جل وعلا ومنهج قرآنه المجيد، فمن أسباب مرتكزات العزة إنكاء روح الجهاد المقدس بما فيها من شجاعة وبسالة وعواطف الحماسة الجياشة وإثارة الحمية من أجل الحق لحياة حرة كريمة. فالمبادئ لا تنهض وحدها، والحق لا يقوم بنفسه، فهي تحتاج للدرع الواقي والقوة التي تغذيه والحمى من رجال الله الذين يذودون عنه ويهبونه، ونقصد الحق والوطن وبذل المال والنفس وكل الممكن من طاقة وجهد ونضال ومثابرة، وهي سنة الله في عباده المؤمنين لقيام الحق ورفع رايته، لقوله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم، والعاقبة للمتقين المجاهدين الأبرار.

انتماءنا للإيمان وبما شهد به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الوسام الذي هو بحق وسام شرف الإيمان يمان يفرض علينا أن نكون في كل الظروف وفي كل الاعتبارات وفي كل الميادين وفي كل المواقف أعزاء بعزة هذا الإيمان الذي نحمله لمن لا يزال يحمله، أعزاء وشرفاء وكرماء بهذا الانتماء العظيم بهذا الشرف الكبير. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. مقام العزة هو في مواجهة التحدي، مقام الكرامة هو في مواجهة التحدي. الواقع الذي ليس فيه تحديات والظروف التي ليست فيها أخطار والواقع الذي ليست فيه مسؤولية كبيرة وعظيمة لها ثمن ولها تضحية وواقع لا كرامة للإنسان فيه، لا أهمية لدوره.

0: إخوة وأخوات، أبناء وبنات العزة والجهاد في سبيل الله، ونحن نتكلم في موضوع نهج العزة وكيف تتحقق دعائمها وأساساتها. فلنا أكبر وأعظم مثل ودرس وعبرة في انعتاق شعبنا اليمني من حياة الذل والوصاية والتبعية والارتهان بانتصار ثورة الشعب اليمنية والمسيرة القرآنية، والتي لطالما عانينا من تبعاتها، لينطلق يمن الحكمة والإيمان والجهاد صوب حياة العزة والكرامة والتجدد الحضاري، وتجلت عوامل ومرتزقات العزة بنصر الله وتأييده وعونه على تحالف الشر والعدوان الأمريكي والسعودي ومن والاهم من أعراب الكفر والنفاق والخونة والعملاء والمرتزقة. فبفضل الله تلاحم الشعب بكل فئاته وشرائحه وقبائله، وتضافرت الجهود مع القيادة الثورية المؤمنة والسياسية المجاهدة، وبالصبر والمرابطة والتفاف الجماهير بالبذل والتضحية والفداء ودعم صناعاتنا العسكرية وجبهاتنا حتى انكسرت شوكة التحالف الظالم المجرم، وباءت كل جهوده بتراكم الانكسارات والهزائم والخسارات، وأثبت اليمن نجاح ثلاثية الشعب والقيادة والجهاد في سبيل الله، وتثبيت دعائم العزة والكرامة والسؤدد والأمجاد اليمانية التي أثبتت للعالم مصداقية المقولة التاريخية: اليمن مقبرة الغزاة والطامعين، بحيث أصبح اليمن الرقم الصعب والمعادلة الجديدة في حياة اليوم. وما عزز ذلك موقفنا المبدئي والداعم والمساند لقضية الأمة الأولى والمركزية مظلومية فلسطين، متضافرة جهوده الجهادية مع أطراف محور المقاومة الإسلامية وأحرار العالم، والتي تلوح في الأفق بشائر النصر على العدو الصهيوني المحتل لفلسطين قلب العروبة النامض بكل معاني العزة والجهاد في سبيل الله. فبانتصار ثورة الإيمان ومسيرة القرآن على نوايا تحالف الشر وشياطينه، وموقفنا المشرف والذي يرفع رأس كل عربي ومسلم وحر في العالم نصرة وتضامنا مع المجاهدين الفلسطينيين: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا عدوان إلا على الظالمين. فبعزة الإيمان والقرآن يتحقق وعد الله في كل أمور حياتنا الجهادية.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائياً.
2: آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصر.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو الجاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية، من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.
0: إخوة العزة والجهاد في سبيل الله. ثقافتنا القرآنية منهج حياتنا غنية بالمعاني والدلالات والدروس والعبر عن نهج العزة ودعائمها. يقول عز من قائل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. ومن الأحاديث المروية عن نبينا الأعظم صلوات الله عليه وآله وسلم: المسلم للمسلم كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وسيد الوصيين وإمام المتقين المجاهدين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: شرف المؤمن إيمانه وعزه بطاعته، وغاية التسليم الفوز بدار النعيم، وطوبى لمن راقب ربه وخاف ذنبه. وعلم الهدى الإمام المجاهد الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام، وفي كتابه المسترشد في التوحيد يفيد بقوله: وأما العزة فهي العزة التي أعز بها الله عباده المؤمنين وأولياءه المتقين، فأول إعزاز لهم محبته لهم ورضاه عنهم وغفرانه ذنوبهم وتأييدهم وتوفيقهم، فإذا فعل ذلك فقد أعزهم وأيدهم وأعطاهم من العزة ما لم يعطي غيرهم، مع ما جعل وأعطى أهل المعرفة به والدين والإخلاص له والعلم واليقين من أهل بيت الرسول عليهم السلام من الكرامة والولاية والاستخلاف في الأرض، تحكم بالأمر والنهي والطاعة لمن كان كذلك منهم حكما وعزم لهم به دون غيرهم عزما، فجعلهم القائمين. فأي عز أعز من عزة أولياء الرحمة وحزبه وأعداء الشيطان وحزبه، فأمرهم بمجاهدة الكافرين وضمن لهم النصر على من خالفهم من الفاسقين. أعزنا الله بدينه وقرآنه الكريم، وندعوه تعالى بالرحمة لشهدائنا في اليمن وفلسطين ومحور المقاومة، وبالشفاء للجرحى والفرج للأسرى، وعونه وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، والعزة لله ورسوله والمؤمنين الصادقين المخلصين. جدد لقاءنا مع صين قشر وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
3: صيني قشر بنكهة سام افتر.
4: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: ترجمه عن اللغة الإنجليزية ناصر محمد الماغوط. نشر الكاتب الإسرائيلي اليساري ديفيد بن حييم مقالا عن اجتماع له مع نتنياهو يصف فيه الحالة المرضية من الغطرسة والغرور التي وصل إليها نتنياهو، ويحذر أن هذا الغرور سيكون السبب في دمار دولة إسرائيل. إليكم مقال الكاتب الإسرائيلي كاملا. كان معروفا عن جيش إسرائيل أنه الجيش الذي لا يقهر، وكانت دولة إسرائيل على المستوى العالمي واحة الديمقراطية في المنطقة العربية مقارنة بالأنظمة العربية التي حولها. وكان كثير من العرب يعبرون عن رغبتهم بالعيش في إسرائيل على أن يعيشوا في دولهم الدكتاتورية. كان هذا كله قبل أن يصل إلى الحكم في إسرائيل هذا اليمين المتطرف جدا. فها هو ملك إسرائيل نتنياهو يقبع على العرش فيها منذ 30 عاما، محيطا نفسه بحثالة من اليمين المتطرف. وقد تسبب هذا التطرف بنزع القناع عن وجه إسرائيل الحقيقي لتظهر للعالم كدولة مارقة لديها أكبر نسبة معتقلين، عشرات الآلاف من الأسرى الفلسطينيين يقضون أحكاما بالسجن لمئات الأعوام أصدرت عليهم محاكم غير مستقلة، قضاتها صهاينة متطرفون. دولة مجرمة فاسدة عنصرية، والقضاء فيها مجرد أداة بيد السلطة اليمينية المتطرفة الحاكمة. لقد دمر نتنياهو غزة بوحشية تفوق التصور، وما كان هناك أي داع لكل هذه الوحشية، لكن نتنياهو ودولة إسرائيل معه اليوم أشبه ما يكون بالبالون المنفوخ أكثر من طاقته، فهو لشدة غروره وغطرسته وتطرف الشعب الإسرائيلي الذي تربى وترعرع في كنفه سيكون كارثة على دولة إسرائيل. سينفجر ذلك البالون الذي هو دولة إسرائيل وينتهي الحلم الصهيوني إلى الأبد. يقول العرب: ما من شجرة وصلت إلى عند ربها. هذا ما يجب أن يعرفه نتنياهو، هذا الذي يتباهى أمام وزرائه وضيوفه بكل صفاقة ووقحة. لقد اجتمعت بنتنياهو مؤخرا مع عدد من الصحفيين، والكلام هنا لكاتب المقال. لقد اجتمعت بنتنياهو مؤخرا مع عدد من الصحفيين، وقد سجلت له بشكل سري من خلال جهاز هاتف المحمول حديثه كاملا. وها أنا ذا أفرغ لكم ما قاله نتنياهو لنا بكل صفاقة. اقتباس: أنا من يمسك بمقاليد الحكم في أمريكا، والرئيس ترامب هو مجرد دمية بيدي. أنا صاحب القرار في البيت الأبيض، في البنتاغون، في وزارة الخارجية. أنا من يحكم أمريكا. ويشير إلى طاولة مكتبه ويقول: من هنا أصدر القرارات التي تؤثر على العالم. ترامب معلق بألف قضية جنائية وفضيحة جنسية، وكل هذه الملفات بيدنا، لذلك كل قراراته نكتبها له وهو فقط ينطق بها. ترامب غبي جدا، ونحن من صنعناه. لم يسمع بالعرب والشرق الأوسط قبل أن يصير رئيسا للولايات المتحدة، لذلك نحن من نوجهه بخصوص هذه المنطقة. وزير خارجيته روبيو شخص ضعيف، لذلك وزير الخارجية الحقيقي هو جارد كوشنر اليهودي. صهره هو اليوم أقوى شخص في الخارجية الأمريكية، ومعه بعض المطورين العقاريين زملاء ترامب كستيف ويتكوف وتوم باراك، كلهم عبارة عن أصحاب دكاكين عقارية. أنا شخصيا من شغلتهم مخبرين لي عند ترامب، وهم مسؤولون أمامي أكثر مما هم مسؤولون أمام ترامب. حتى نائب الرئيس جي دي فانس كان يتصل بي من إسلام أباد، ولا يتصل برئيسه ترامب أثناء المحادثات مع الإيرانيين. وزير الدفاع الأمريكي بيت، مجرد مذيع تلفزيوني، صار وزير دفاع أكبر قوة عسكرية في العالم، وهو لا يعرف الشرق من الغرب بالجيوش. نحن من نعطي الأوامر للجيش الأمريكي، ضباطنا هم الذين يعطون الأوامر بقصف إيران وكل مكان نحتاج لأن نقصفه. إنهم خدم للشعب اليهودي، يعلنون أنهم صهاينة أكثر منا، هل تلاحظون ذلك؟ بخصوص إيران، لو كان القرار بيد ترامب لعقد صفقة معهم، لأنه شخص فاسد ومن السهل شراؤه. يعطونه قليلا من النفط والمال، يصير خاتما بين أيديهم. لذلك نحن ملفاتنا تلتف حول عنقه، ولا يتجرع على الخروج عن الخط الذي رسمناه له. نحن أعداؤنا ليس العرب، العرب هم أصدقاء المشروع الصهيوني منذ وعد بلفور. عدونا الحقيقي هو إيران. إيران هي التي تردد الموت لأمريكا وإسرائيل. لذلك حربنا مع الإيرانيين حرب وجودية، إما نحن أو هم. لقد شرحت لترامب وجهة نظري واقتنع بها تماما. قلت له علينا أن نسقط النظام الإيراني بأي شكل من الأشكال ولو بعد حين. يجب ألا نكل أو نمل، يجب الاستمرار بضرب واستنزاف إيران. مصادرهم محدودة مقارنة بمصادرنا، إنهم تحت الحصار منذ نصف قرن تقريبا، لكنهم حتى الآن صامدون. الخطة اليوم هي استنزاف إيران. دعهم يضربوننا ويضربون دول الخليج. دول الخليج التي تأوي القواعد الأمريكية، هذا لا يؤثر على دولة إسرائيل. مع الوقت ستستنزف إيران، وسيسقط النظام الإيراني إن عاجلا أم آجلا، مهما بدت إيران قوية وصامدة وشعبها متماسك. علينا ألا نيأس، يجب الاعتماد على الأكراد، ونجند منهم جيشا لمساعدتنا في غزو إيران. أكرر القول، إن قوتنا هي بسبب وجود عملاء لنا حول العالم. نحن وحدنا غير قادرين على هزيمة إيران عسكريا، ولا نستطيع غزوهم بريا، لأن جيشهم قوي ومتماسك، ولديهم أكثر من جيش: حرس ثوري، قوة القدس، القوة الجوفضائية، القوات البرية. كل واحد من هذه الجيوش هو جيش بحد ذاته، ويمتلك القدرة على خوض حرب لوحده. وأهم من كل ذلك، فإنهم يصنعون الأسلحة المتطورة بأيديهم، ولا يحتاجون مثلنا لاستيرادها. وقد نجحنا في تحييد روسيا والصين، وحذرناهم من تقديم أي مساعدة لإيران. لو تحركت الصين أو روسيا مع إيران ضدنا لوقعت الكارثة. أسلحة متطورة أكثر، وسيغرقون كل سفن وحاملات الطائرات الأمريكية بضربة واحدة، وهذا ما كنا نخشاه. نحن في خطر حقيقي، إن امتلكت إيران سلاحا نوويا خسرنا الحرب. وعندها اعلموا أن إسرائيل ستكون في الساعات الأخيرة من عمرها. انتهى الاقتباس. يقول كاتب المقال: وهكذا أكون قد نقلت لكم حرفيا ما يقوله نتنياهو. فأي متغطرس وتافه وحقير هذا المارق المجرم. أخيرا أقول إن إسرائيل في خطر، وبقدر ما هي توغل في التطرف بقدر ما تعجل في نهايتها. الشعوب الغربية الأمريكية والأوروبية صاروا يكرهوننا. الجيل القادم سيعلن العداء والقطيعة معنا، ولن تنفع حينها كل المليارات التي ننفقها لشراء ذمم المسؤولين الغربيين. ترجمه عن اللغة الإنجليزية ناصر محمد الماغوط. المقال للكاتب الإسرائيلي اليساري ديفيد بن حيم.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور. هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
4: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
3: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين أخواتنا المزارعات، أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية وصباح نادي. إحنا في سهيل، ما نقول جو سهيل، ما لا أجمل منه. وسهيل في ليلته 70 سيل، هكذا قالت الأمثال، وإن شاء الله تعالى أن تكون 700 سيل. حيا بكم وحبتو.

0: مع الحكيم اليماني.
1: أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، طبعا اليوم هو اليوم الثاني في سهيل، وهذا النجم يعتبر من أشهر ومن يعني قدوا ما عاد بعد يقولوا سهيل اليماني، هذا قدوا أشهر من نار على علم، قدوا أشهر علم فلكي في السماء سمي باسم اليمن. وهذا إن دل على شيء يدل على أن احنا أصحاب الحضارة وأصحاب التواريخ وأصحاب علم الفلك، وأوائل علماء الفلك كانوا أجداد اليمنيين والسبئيين والحميريين. وهكذا كان لنا ماضي ولا أقوى منه، ونتمنى أن يكون لنا حاضر امتداد من قوة الماضي، لأن احنا فعلا احنا في أمس الحاجة إلى حاضر قوي يخدم الأمة بكل قوة. يا كل المستمعين والمتابعين، الحكاة خيرت في راسي، ولكن وعلم الله أن ما زارت حين ما عبي فرلي منين بدعهم الحكاة في جانب الأمراض والجانب داحين الغيوم والرطوبة ارتفعات والعنب البيضة الزغبي بهاجمة، وأيضا اللفحة من شك في البضاض والطماط والبياض في البصالة، يعني ما أقول لكم حالة ما نقول شرطة لها اشتي شته وهم من الناس. قلوا أول ما به المزارع عندما تظهر مثل هذه الجائحات المرضية، مش هو الجائحة ما بلا الجراد ولا دودة الحشد ولا أتوتة أبسلوتة فراشة الطماط، لا الجائحة حتى الأمراض الفطرية ذاحينة تعتبر جائحة. أصحاب الزراعة المحمية، والله أني زرت بعض البيوت المحمية في محافظة صنعاء، وأنه رجعت وقد قلبي مريض على المزارعين وكم قد غرموا، وعاد مغرباد أن يتبكروا من حقهم المزروعات داخل البيوت المحمية، إلا والبيض الزغبي هذا كتهجم فوقهن هجمي يا لطيف. لو ما بنقول للرعية إن ما لكم ما تفتحوا ما تهووا لهن، ما لكم ما تتولوا لهن جرعة سمادية وعلاجية يعني عاجلة أو إسعافية، قالوا إحنا ما درنا، إحنا بنتعامل معهن هكذا في الشتاء وصيف. قلنا مع في الصيف وايام الرطوبه الخيرات وايام الاعضي الخيرات الناس يخففوا الماء، ولا يجيبها اعضي وسط البيت المحمي الناس ينقضوهم، والفتحات حق التهويه يوسعوها على مد لا تكثرش الرطوبه داخل البيت ينتشر المرض بسرعه. على العموم ما شاهدته انصح كل المزارعين، استشيروا المهندسين ثلاثا، لا تخلوا تقنبر ترعوا على راسك وقدام وجهك وانت غايب عن الجانب الفني، انتو بتخسروا، انا بين بسر بتخسروا، وبتبخل في حق المهندس. ليش تبخل في حق المهندس؟ والمهندس اللي عدتي له قرب 10% من اللي حيوفر عليك و5% من اللي حيزيد لك في الانتاج، ما بشتني عوافي الله، هذا اذا اديت له وما يقعش من المجاهدي. لكن اعتقد عم تطرح الله البركة ما يصبر لا الناس ياخذوا ويعطوا. استشيروا المهندسين، اطلبوهم من كل مكان، المهندسين متوفرين ما هم شيء معدومين، قد معنا مهندسين بالمئات والله بعضهم انه عاطل عن العمل، حركوهم واستفيدوا ولا تخسروش، ما كلفكم الله والخسارة والجانب الفني قدوا جنبكم. اصحاب العنب البيض الزغبي هذا الايام قد احنا بعد التوكب قدوا في مرحلة الطيبة الاولى، يعني ما عادش بادئ توكب نقول رش وانت مرتاح، لا الآن الرش إذا اضطريتوا اضطرارا للرش وبصرت البيض الزغبي مع الرطوبة والهجوة والأعضية اللي ما نظفتوهنش من تحت العنب، استشيروا المهندسين بالعلاج المناسب الذي فترة أمان قصيرة ويكون الاستخدام تحت إشرافهم، أرجوكم رجاء خاص. عمد لن تخسروا عنبكم ولا تستخدمون بيذة تأثر على صحتكم وصحة المستهلكين. أما بالنسبة للرماء وما قد بيفعلوا بها الناس، وخصوصا بأن احنا اليوم هو اليوم الثاني من أغسطس، وإن شاء الله أن احنا نتحاكى عليه غد وبعد غد، عن فرغ لنا مساحة في الحكاية على الرمان وكيف الناس يجمعوا وكيف يستفيدوا أو يقللوا من نسبة الفاقد الناتج عن سوء الجمع، وتجنبوا الخسائر الكبيرة الذي بيواجهوها أصدقائنا المزارعين في محافظة صعدة مزارعي الرمان. إذا نصلي ونسلم على محمد وعلى آل محمد، خيرات نملي قلوبنا صلوات مع هذا الصباح الجميل والرائع، إحنا في أمس الحاجة إلى رحمات السماء، كما أن إحنا في أمس الحاجة إلى أن نستقبل رحمات السماء بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصيانة هذه النعم الذي بيمن علينا بها الصيانة المثلى، وأن نستفيد بها استفادة كاملة وما نخليش ولا قطرة ما تسر علينا. هيا يا مصلين على محمد وآله عند وقف قليل وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: شكرا لك يا عبد القادر على هذا الفاصل الجميل والرائع الذي بتختار لنا في الفقرة الخاصة بتقوي مزرعة الحمداني. هيا مصلين على محمد وآله. اليوم قلوا كم احنا في ذو مذران؟ اليوم 20 ذو مذران. يوافق كم في الشهر الرومي أو السرياني؟ اليوم أيضا 20 تموز. 20 ايش تموز؟ يوافق كم في الأشهر الميلادي؟ اليوم 2 أغسطس. أما منزلة الشمس فإحنا اليوم في 6 الطرف. 6 كم؟ الطرف. والطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله اليوم كم هو؟ 6 النثرة. أما المعلم الزراعي فاليوم هو 2 من أيش؟ من سهيل. من سهيل. وأنا أسهل في ليلتي 70 سيل، هكذا كان يقال. أما المتوسط وقت العشاء فإحنا في الإكليل، واليوم 2 الإكليل. وعد قولوا لنا ما هو الإكليل، صح؟ دائما أنتم بتسألوا وأنا بين أجاوب من نفسي، يعني بين أطرح السؤال نيابة عنكم وأجاوبكم أيضا. اليوم الإكليل هي 3 كواكب زاهران مصطفى، والشمال رقم 1 يتقدم النجمان خفيان، وبين كل واحد وآخر نستطيع مشاهدة في السماء بعد صلاة العشاء إذا السماء صافية وما هيش ملبد بالغيوم. وأنا دائما أتمنى أنه يقع غيوم، وقد إحنا دارين أن إحنا في الإكليل. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من الأمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمراً.
0: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا، بما فاقم معاناة شعبنا العظيم، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضاً بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. وعليه، وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولاً، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانياً، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثاً، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعاً، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامساً، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نعلو جهداً في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6/0/1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من الأمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمراً. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-4-5 أو 01-25-99-85.
1: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة، وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاءً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاماً عملياً في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
7: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام، والعود احمد.
10: سام اف ام 8 بتوقيت الثورة.
11: سام اف ام من صنعاء تقدم.
12: العدد الأخير.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائنا المستمعين وأصبحتم بالخير. حياكم الله في جولة صحفية جديدة من العدد الأخير ليومنا هذا الأحد 19 من صفر لعام 1448 والثاني من أغسطس لعام 2026. جولة صحفية على أهم الأنباء المحلية والدولية، حياكم الله. أولى جولتنا معكم نبتدئها من واجهات صحيفة الثورة وفي عناوينها الرئيسية. في مؤتمر صحفي حول آثار الحصار السعودي على مرضى الفشل الكلوي، وزير الصحة: الحصار السعودي يهدد بتوقف خدمات الغسيل الكلوي وينذر بكارثة إنسانية. النعيمي يناقش آلية إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الترهيب. أكدت أهمية المناسبة في ترسيخ الهوية الإيمانية واستلهام القيم المحمدية تدشين فعاليات الاحتفاء بذكرى المولد النبوي في عدد من المحافظات. هكذا حولت الرياض الجنوب والشرق اليمني إلى معتقل للفوضى، الوهم الساقط. طهران واشنطن تنتهج سياسة توسعية لإشعال الحروب الإقليمية وإثارة الفتن. كل دولة تجعل نفسها درعا لواشنطن ستحترق بنيران الحرب. وحماس والجهاد تشددان على إلزام الاحتلال بوقف كافة أشكال العدوان على غزة. النائب العام يتفقد نزلاء سجن صنعاء الحربي ويوجه بالإفراج عن المستحقين. الدكتور بن حبتور يعزي الدكتورين علي وتوفيق برحمة في وفاة والدتهما. رئيس مجلس النواب يعزي في ضحايا حادث انقلاب حافلة في نقل مسافرين بالجزائر. نائب وزير الخارجية يبعث برقية لرئيس حركة حماس بالذكرى الثانية لاستشهاد الدكتور هنية. صحة القطاع تستنكر استهداف العدو مخازن الأدوية في مستشفى شهداء الأقصى. حماس والجهاد تشددان على إلزام الاحتلال بوقف كافة أشكال العدوان على غزة. وفي إثيوبيا اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وجبهة تيغاري. محاولات عبور جديدة إلى مليليا. التدفق المغربي الكبير نحو إسبانيا يسفر عن 67 قتيلا في سبتة. ممثل يونسف في السودان يحذر من كارثة هائلة تتفاقم في الأبيض. عدن في ظلام دامس وانهيار العملة وتفتيت النسيج الاجتماعي تحت وطأة الميليشيات المتناحرة. محرقة الجبهات الداخلية، استغلال الفقر المدقع لتحويل آلاف الشباب الجنوبي إلى وقود رخيص في حروب الرياض العبثية ضد صنعاء وأبناء وطنهم. إلى مواقع الإلكترونية، البداية من موقع المسيرة وفي أخباره، أمين سر جبهة التحرير الجنوبية: اليمنيون فوضوا السيد عبد الملك لأنه القائد الكفيل بصون حقوقهم وكرامتهم. تقارير دولية تؤكد نجاح معادلة الحصار بالحصار في فرض واقع جديد بعيدا عن المغالطات السعودية. من الأخبار أيضا: قبائل مذيخرة تعلن نفير لمواجهة العدوان والحصار وتعلن تأييدها لخيارات السيد القائد. صعد مشايخ الشمل والمرد يعقدون لقاء تشاوريا للتأكيد على الجهوزية لكل التطورات. العميد شمسان: اليمن يمتلك زمام المبادرة ولديه العديد من الخيارات التي ستبدد كل المناورات السعودية. السيد القائد الشهيد العظيم إسماعيل هنية ويمن الأنصار: حكاية وفاء متبادل كتبتها ميادين الجهاد. رئيس مركز الكلى بمستشفى الثورة يكشف للمسيرة معاناة مرضى الفشل الكلوي جراء العدوان والحصار. العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته وانتهاكاته في غزة والضفة. حركة المجاهدين تصعيد العدو في غزة يؤكد إصراره على مواصلة حرب الإبادة. حماس والجهاد تؤكدان ضرورة خطوات التعافي بغزة. الصحة الفلسطينية: استهداف مخازن الأدوية بمستشفى الأقصى في غزة جريمة مركبة. ثمانية شهداء ومصابون في 16 خرقا صهيونيا جديدا للهدنة المزعومة بعد 136 ساعة من العمل. الدفاع المدني في غزة ينتشل جثامين 112 شهيدا. القدس تحت نار التهويد وغزة تحت الإبادة. أصوات فلسطينية تكشف التواطؤ الإعلامي السعودي بشأن سلاح المقاومة. عراق: جي أمن مصر أهمية قصوى لنا وندعو لليقظة من مخططات الأعداء. حرس الثورة: استهداف ناقلتين نفط مخالفتين في مضيق هرمز وتحذير من استمرار التدخلات الأمريكية. الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة أحمد الجابر الأمريكية في الكويت ضمن المرحلة 27. رويترز: شركة ألمانية لإنتاج الزيوت تعلق عملها في إحدى منشآت ينبع بعد استهدافها من قبل اليمن. الخارجية تنصح الدول المنخرطة مع النظام السعودي وتؤكد: لن نتراجع لو اجتمع كل من في الأرض. حقول النفط والغاز بالمنطقة في قائمة الأهداف. خطة إيران للرد على استهداف منشآتها الحيوية. قائد مقر خاتم الأنبياء: واشنطن تسرع إشعال الحروب الإقليمية وتحمل دول المنطقة كلفة عدوانها. إلى موقع الميادين الإخباري وفيه نيويورك تايمز: حلفاء واشنطن يخشون من أن الحرب على إيران تتجه نحو هزيمة استراتيجية. قائد الجيش اللبناني: كل شبر من الوطن حق لأهله، ونرفض بقاء الاحتلال على ترابنا. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التفجيرات الإسرائيلية جنوبي لبنان وتدمر التراث. وأيضا نور نيوز: التقارير عن هجمات على الطاقة في إيران زادت احتمال شمول المواجهة لأمن الطاقة العالمي. إكسيوس عن مسؤولين: بن سلمان يحث ترامب على عدم شن هجوم واسع ضد إيران. وترامب يصرح: ألغينا الهجوم المزمع على إيران بعد الاتفاق على ملامح صفقة. أخيرا وليس آخرا، الخارجية الإيرانية رصدنا استغلال سنتكوم لناقلات النفط والغاز للتمهيد لأعمال عدائية ضدنا. نهاية العدد الأخير، نشكركم على كرم المتابعة ونلتقي بكم في الفترات المباشرة القادمة. دمتم في رعاية الله.
11: هنا سام،
14: تاريخ حي،
11: ثقافة مكتملة.
14: هنا سام،
11: حياة اجتماعية مرصودة.
14: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
11: سام اف ام،
14: إذاعتك أنت.
11: سام اف ام تقدم
15: ذاكرة العدوان والانتصار.
16: 2 أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
17: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان سلسلة غارات على وادي الجفينة والمخدرة، واستهدفت منزل أحد المواطنين في منطقة المطار التابع للمدينة، ما أسفر عن تدمير منزل بكامله وتضرر عدد من المنازل المجاورة في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان عدة غارات على منطقة الحمراء بلحد، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال، كما استهدف مناطق مثلث العند وقاعدة العند وعابين وكرش بأكثر من 16 غارة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان منطقة القمع بمديرية كتاب بأربع غارات، بعد أن شنت المروحيات التابعة له 5 غارات على نفس المنطقة، واستهدف منطقة الملاحيض بأكثر من 30 صاروخ، وشن 10 غارات على منطقة الغيل والفرع والصوت وادي أبو جبارة في كتاب، كما تعرضت مناطق حدودية لقصف هستيري مكثف بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إضافة إلى 2 غارات على الحصامة وأخرى على منطقة بني صياح، وألقى 26 قنبلة مضيئة على منطقة الحصامة وشدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 6 غارات على جبل الدود والخوبة بجيزان، واستهدف ب3 غارات موقع الهضبة السعودي في منطقة الطلعة بنجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 2 غارات على قرية الغيل، واستهدف منزل المواطن علي زيد الشريف، ما أدى إلى تدميره وتضرر عدة منازل مجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، هاجمت عناصر مسلحة ميناء المكلا بقوارب صيد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من حراس الميناء، بالتزامن مع هجوم آخر بأسلحة رشاشة على إحدى النقاط الأمنية في المكلا، ما أسفر عن قتل 2 من أفراد النقطة وجرح 3. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف الأباتشي التابع للعدوان قارب صيد بالقرب من جزيرة زقر في المياه الإقليمية اليمنية، ما أدى إلى استشهاد 9 صيادين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، ذكرت مصادر محلية بعدن إن مسلحين يرتدون بالذات أمنية داهموا منزل شاب في العشرينات من عمره يقطن بمديرية المنصورة، وأطلقوا النار عليه ما تسبب بقتل الشاب على الفور، ولم تعرف أي تفاصيل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أكد الدكتور طه المتوكل وزير الصحة في مؤتمر صحفي سقوط 55 شهيد وأكثر من 130 جريح إثر جريمة للعدوان الأمريكي السعودي على سوق السمك ومستشفى الثورة في الحديدة.
18: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
17: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان 3 غارات على منطقة الأمارة بمديرية كتاف في محافظة صعدة، كما شن غارتين على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، واستهدف بغارة جمارك حرض في محافظة حجة، وخلفت الغارات أضراراً واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان غارتين على مديرية جبل مراد، واستهدف ب3 غارات مناطق متفرقة من مديرية سرواح في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار في ممتلكات المواطنين الخاصة وكذا الممتلكات العامة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 62 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و9 خروقات بقصف مدفعي، و45 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 استشهد مواطن إثر قصف مدفعي للعدو السعودي، استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدة الحدودية، وخلف القصف أضرارا مادية في ممتلكات المواطنين الخاصة والعامة، فيما ارتكبت قوى العدوان 54 خرقا في الساحل الغربي، من بينها هجمات طيران مسير مقاتل، و7 خروقات بقصف مدفعي، و40 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 قتلت وحدة القناصة جندي سعودي في موقع العبادية وآخر في المعنق، وأطلقت القوى الصاروخية صاروخ الصرخة على تجمعات العدو السعودي في موقع المعنق بالخوبة، واستهدفت وحدات المدفعية تجمع آخر للعدو السعودي في موقع الشبكة، وخلف إصابات مباشرة في عديده وعتاده. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 صد الأبطال المجاهدون محاولة تقدم للمرتزقة باتجاه منطقة الوثاب، وأوقعوا عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، ودمروا مدرعة للمرتزقة وقتلوا طاقمها خلال المواجهات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وجرح عدد من المرتزقة خلال كسر المجاهدين لمحاولة تسلل على وادي العقران في مديرية نهم، وفرار بعض من تبقى منهم تاركين جثث القتلى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دكت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو السعودي والإماراتي في مديرية حيفان بتعز، كما صد الأبطال زحفا للعدو باتجاه سلسلة جبال كهبوب بلحج، بعد معارك أوقعت قتلى وجرحى من المرتزقة ودمرت عددا حربيا، وتمكن الأبطال من تطهير تبة القمرية شرقي منطقة الكهبوب بعد معارك مع المرتزقة أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم، وانتهت بدحر جيوبهم في هذه التبة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دمرت وحدات الأبطال المجاهدين آلية عسكرية لمسلحي العدو بعبوة ناسفة في التبة الرملية بمنطقة الصفراء بعسيلان شبوة، ما أدى إلى قتل وجرح من فيها، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة، وتم اغتنام أسلحة وعتاد عسكري لهم خلال هجوم مباغت للأبطال المجاهدين في تبة العيان شرق نهم، وهاجمت وحدات من المجاهدين معسكر السلان في المصلوب من محورين، وكبدت العدو قتلى وجرحى وأجبرتهم على الفرار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكنت وحدات الجيش واللجان الشعبية من تطهير منطقة الربعة بصحراء الأجاشر في الكامل، وسقوط قتلى وجرحى من المرتزقة خلال عملية التطهير، وتدمير طقمين بعبوتين ناسفتين في الصحراء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكنت وحدة الهندسة من تفجير آلية بعبوة ناسفة في الخط الساحلي بالدريهم، ما أدى إلى قتل قيادي مرتزق و6 من مرافقيه في تفجير الآلية، وتمكنت وحدة الدروع من تدمير طقم عسكري يحمل معدل 23 بصاروخ موجه في التحيتة في الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كشف المتحدث الرسمي العميد سريع عن منظومة صواريخ باليستية من طراز بركان 3 طويلة المدى، وأكد أن القوة الصاروخية نجحت في ضرب هدف عسكري في الدمام بالعمق السعودي بصاروخ باليستي بعيد المدى من طراز بركان 3، وأوضح أنه الجيل الثالث من منظومة بركان بعيدة المدى وقادر على ضرب أهداف في طول وعرض جغرافيا دول العدوان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أحبطت وحدات الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف للعدو السعودي والمرتزقة بمشاركة الطيران باتجاه عدة مواقع شرقي جبل النار في جيزان، وقتل وجرح العشرات من العسكريين السعوديين والمرتزقة، فيما لاد من تبقى منهم بالفرار دون تحقيق أي تقدم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة الظهرة بخبو الشعب في الجوف، وكبدوهم خسائر في صفوفهم وقتلى من المرتزقة، وتم تدمير آلية في عملية هجومية استهدفت مواقعهم في السلام بالمصلوب بذات المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتلت وحدة القناصة 11 مرتزقا في جبهة قعطبة في الضالع، كما لقي العشرات من المرتزقة مقتلهم بعمليات هجومية للمجاهدين على مواقعهم في جبهات قعطبة ومريس والأزارق في الضالع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وأصيب 23 مرتزقا سودانيا بقصف صاروخي للأبطال المجاهدين استهدف تجمعات في معسكر مستحدث في الطينة غرب حيران قبالة جيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام

0: آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
1: القدس هي المحور،
2: وهنا صوت المحور،
1: إذاعة سام اف ام.
2: سام اف ام.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا.

0: يلهمك للتميز، ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
0: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
0: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
0: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
0: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
7: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم شعبنا إلى جانبك.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير سامعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى فترة جديدة ومفتوحة من صباح الخير يا قدس. هو ملتقى جديد وفترة جديدة مليئة بالتفاعل وبالجهاد ومليئة بالوعي، كما اعتدتم من إذاعتكم صوت الحكمة اليمانية سام اف ام 99.1. حياكم الله في بث أثيري إذاعي جديد من إذاعتكم سام اف ام، وفي خضم هذه الأحداث المتوالية لا بد لنا أن نغطيها وأن نناقشها وأن نضعكم على الصورة في هذه الفترة. سنرافقكم فيها بإذن الله من الإعداد والتقديم رحاب عبد الحفيظ وخديجة النعمي، وإخراجا إذاعيا أماني عبد الكريم مفضل.

ولن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله.

ملحمة المطر والوفاء. الشعب اليمني يسطر أروع آفاق الثبات تلبية للسيد القائد ونصرة للعراق.

0: في مشاهد نادرة وتاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، هب الشعب اليمني بمئات الآلاف لتمتلئ بهم الساحات والميادين الكبرى، غير أبهين بغزارة الأمطار ولا ببرودة الأجواء. لم تكن هذه الحشود مجرد أرقام عابرة في مسيرة الاحتجاجات، بل كانت ترجمة حية لضمير حي لا ينام، وعنوانا لوفاء متجدد يتجاوز الجغرافيا والحدود ليلتقي بنبض الأشقاء في العراق.
1: هنا تتشابك السواعد وتتوحد الحناجر، هنا تلتقي الأرواح اليمانية على قلب قائد واحد، استجابة لنداء الحق ووفاء لعهد الله وتأكيدا على المضي في طريق الخلاص مهما عظمت التضحيات واشتدت الخطوب. لكم العتبى أيها المجاهدون الأحرار نبات، وحق لمثل هذه الأمواج البشرية الهادرة أن تفرد لها المطولات من مدائح القول، وأن تصاغ عند تلاطمها نحو المدلهمات الخطب الثورية، حتى تشتعل في الصدور براكين الحمية فوق اشتعالها، وتهتز من صدى الهتافات عروش الطغاة فوق اهتزازها.
2: الله أكبر!
0: وسط قطرات المطر التي انهمرت كأنها تبارك هذه الخطى الثابتة، ارتفعت الأصوات هادرة تلبية لنداء قائد الثورة وإسنادا لإخوانهم في العراق، لتؤكد من جديد أن الإنسان اليمني مصبوب من معدن فريد لا تلينه الصعاب ولا تنال من عزيمته قسوة الظروف الطبيعية. ويحمل هذا الخروج العظيم في خضم الأجواء الماطرة دلالات عميقة وعابرة للتحليل التقليدي تتجلى في وحدة المصير الإنساني والعروبي، حيث يثبت اليمنيون مرارا وتكرارا أن قضيتهم أعمق من مجرد تفاصيل محلية، بل هي ارتباط وثيق بقضايا الأمة الكبرى وعدالة قضايا الشعوب الحرة، وعلى رأسها الشعب العراقي الشقيق الذي يتقاسم معه اليمن وجدان الصمود والتحدي.
3: اليمن وعز اليمن أخوة دم إن شاء الله إلى يوم القيامة. اليوم الموافق 31/7/2026 بميدان السبعين بصنعاء طلعت مظاهرات مليونية بعد صلاة الجمعة تأييداً للشعب العراقي وتمديداً بالانتهاكات من النظام السعودي على المؤسسات الحكومية العراقية. رغم الظروف الصعبة ورغم الحصار المطبق صار 15 سنة عليهم، ورغم التحالفات الدولية ضدهم، ورغم المناخ الصعب اللي واجههم هذا اليوم من رياح وأمطار وعواصف، بس ما تركوا أهلهم وشعبهم العراقيين وتأييدهم في هاي الظروف الصعبة. خلي يتعلمون السياسيين العراقيين السفلاء اللي ينطون بأبناء بلدهم من أجل الريال السعودي، ويكبرون كروشهم ويوردون خدودهم على دماء أبناء شعبهم. خلي يتعلمون السياسيين العراقيين أنه أنت إذا كنت حامل قضية راح تضحي بكل شيء من أجل هاي القضية ومن أجل كرامة شعبك. تحية لأخوتنا وأعزائنا وأحبائنا باليمن، وشكرا للأخوة اللي دزول الفيديوهات والمغطين الإعلاميين اللي غطوا هذا الحدث، مرتضى ومقتدى وسلطان وعبد العزيز ويوسف وعمران اللي غطوا هذا الحدث. شكرا أخوتي وأعزائي، وشكرا لكم وتعبناكم ويانا، وجزاكم الله.
0: المشهد يجسد إرادة لا تعرف الانكسار، فحينا يخرج المواطن مبتلا بقطرات المطر فهو لا يبحث عن راحة مؤقتة تحت سقف واق، بل يبحث عن رضا الضمير والقيام بالواجب الأخلاقي والديني والإنساني، مما يعكس صلب الإرادة اليمنية التي اعتادت على صناعة المعجزات من رحم المعاناة المستمرة. هذا الحشد الهائل عمق الثقة والاستجابة السريعة للنداءات المبدئية التي يطلقها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، حيث يتحول القرار والتوجه إلى حركة شعبية عارمة تسري في عروق الملايين كالنار في الهشيم، دليلاً على وعي جمعي فريد ومتجذر. تحولت الميادين والساحات في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات إلى لوحات فنية ناطقة بالبطولة. طين الأرض يمتزج بعزيمة الرجال. غيوم السماء تزيد المشهد جلالا وهيبة، وكأن الطبيعة تشارك الأحرار طقوس غضبهم ووفائهم. إنها صورة الإنسان اليمني الأبي وهو يرفض الخنوع والقعود، متخذين من المطر دافعا إضافيا لاختبار صدق العزائم ونقاء السرائر. هؤلاء الذين اعتادوا مواجهة قسوة الدهر والحصار على مدى سنوات طويلة يثبتون اليوم للعالم أجمع الساحات لا تفرغ بغضب الطبيعة، بل تمتلئ إيمانا وثباتا كلما اشتدت المحن وكثرت التحديات. ولا يمكن قراءة هذا الخروج المليوني تحت المطر بمعزل عن أثره المعنوي الهائل على مستوى الإقليم، فهو يشكل دافعا معنويا قويا لكل شعوب المنطقة المناهضة للهيمنة، مؤكدا أن جذوة التضامن لم تمت، كما يرسل رسالة ردع سياسية وإعلامية قوية تؤكد أن التهديدات والظروف مهما كانت لن تنجح بثني اليمن عن دوره القومي والديني المساند للمظلومين، ويبرز بوضوح ملامح الهوية الإيمانية للشعب اليمني المتأصلة في قيم البذل والتضحية والوقوف بجانب الحق مهما كانت التكلفة. ويبقى هذا اليوم علامة فارقة ومضيئة في سجل الوفاء العربي والإسلامي المعاصر، فعندما تكتب صفحات التاريخ لن تغفل تلك الحشود التي مشت تحت المطر رافعة رايات العز، مؤكدة أن نبض اليمن باق ينبض بالحق، وأن الروابط التي تجمع شعوب المنطقة أصلب من أن تكسرها رياح أو تغرقها أمطار. إنه اليمن حيث يصنع الإنسان تاريخه بدمه وعرقه، وحيث يتحدث الثبات بلغة الفعل للقول، ليظل شعلة ومنارة لكل باحث عن الحرية والكرامة. بقلم آية عبد الله.
4: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز. روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، بألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
2: الله أكبر.
4: أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
5: يا شاكة تبكى كان عنا كمان ناس

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: كحة مستمرة، ضيق نفس، دوخة، ابنك يمكن بيستخدم شيشة إلكترونية ودون أن تعلم. اسأله اليوم قبل أن يندم وتندم غدا. صحتك بين يديك مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

0: ووفاءً لعهد الله.
1: تقاطرت الحشود وزخات المطر، وتدفقت السيول والجموع إلى الميدان، وارتفعت القبضات والأسلحة، وتعالت الهتافات والصرخات، واكتمل المشهد ووصلت الرسالة. اليمن متمسك بموقفه الحق، ماضياً متوكلاً على الله في رفع حصار ظالم وإنهاء عدوان جائر. فهنا الشعب حسم خياره واتخذ قراره.
2: إننا سنرد لكم الصاع صاعين يا آل سلول، الحصار بالحصار، والمطار بالمطار، والموانع بالموانع، والتصعيد بالتصعيد.
3: لا نرضى باستمرار الحصار ولا العدوان علينا، ولا يمكن أن يقبله أي يمني حر في هذا الوطن.
4: نحن كشعب يمني لن نرضى بأن يستمر الحصار ونهب الثروات تجري أمام أعيننا، والنفط وكل ثروات هذا البلد يأخذها أولئك السفلة الحقراء الذين ينتهبون ثروات هذا الشعب اليمني الحر. لن نرضى باستمرار هذه الحالة.
5: نحن راضين بهذه المعادلة ومسلمون لسيد القائد حتى لو ضرب ابن البحر فإنا معه. هذه المعادلة هي التي ستخرج حقنا من ابن سعود بالصمير، وسنكسر قرنه ورأسه وسندوز تحت أقدامنا.
2: أما رسالتنا للسعودية يعرفنا جيدا، ولا بالثمان الطعم ذا العيوب من نسمح لشنهب حقنا وثرواتنا.
6: نحن لله ونحن أنصاره ونحن جنوده، حياتنا له وموتنا له وصلاتنا له ونسكنا له، ونحن له عبيد ونعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
1: وعلى طريق الانتصار لمظلوميتهم الممتدة منذ 12 عاما، هنا الحشود متأهبة ومستنفرة لمواجهة التصعيد بالتصعيد، ومفوضة للسيد القائد في كل الخيارات.
2: جاهزي والله لا يبقى فينا ذرة واحدة، جاهزي للموت ما عاد فينا.
7: يعلم الله أن بلادنا اليوم لا زال يعني قد متعطشة، متعطشة لكم متعطشة، اتحرك وإحنا جاهزين، ما منتظرين إلا توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظ الله.
4: رسالتنا السيد القائد رضوان الله عليه، يا سيدي نحن مفوضين لك في كل الخيارات، نكل بالأعداء واضرب بهم، أرواحنا لله فداء لك يا سيدنا ومولانا. يا سيدي أنت الحسم وأنت الرسم.
8: هذا اليمن، هذا اليمن دي قال هيهات، نحزم وإحنا مع الله ابن البدر الأعظم، لا قال كلمه ما تراجع، ولا هم السعودي ذي يعاون ليعاون بني صهيون، برغم لو اجمع العالم علينا فإن حيهزم ما دام ابن بدر الدين قايد للأعظم. بنهزمك ابن سلمان والله يعلم، بنهزمك ابن سلمان والله يعلم.
9: سر الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد بقوة الله، وابن سلمان سيذوق المر بقوة الله وبعزة الله، وسيتمنى أنه لن يدخل معنا في حرب، وهذا بقوة الله وبفضل الله.
1: بعزم لا يلين وإرادة لا تنكسر، يمضي اليمن بثبات راسخ في إرساء معادلة الحصار بالحصار لإنهاء معاناة تفاقمت آثارها وازدادت تبعاتها. فالموقف حق والقضية عادلة، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. من العاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.

اليمني أعظم غزما وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته. لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد في اليمن.

0: حياكم الله من جديد أعزائنا المستمعين، عدنا لكم من بعد الفاصل. وصلنا في هذه الأثناء إلى الفقرة الرئيسية من فترتنا المباشرة معكم، والتي سنتحدث فيها عن المسار اليمني المتصاعد في هذه الأحداث، والذي انتقل بفاعلية من حدود الردع الميداني والتصنيع العسكري المتطور إلى خنق الملاحة النفطية للعدو السعودي المجرم، وفرض معادلات أمنية جديدة في البحر الأحمر وباب المندب، لتتحول هذه المواجهة إلى أداة ضغط جيواقتصادية كبرى تضع أمن الطاقة الدولي أمام كلفة باهظة. مسار سيادي يتكئ على جبهة داخلية صلبة وتأييد شعبي مليوني متجدد، يبعث برسائل واضحة لصناعة القرار في الإقليم وفي العالم. إذن عن أبعاد هذه المعادلات الاستراتيجية وتداعياتها على أمن الطاقة وموازين القوى الميدانية والبحرية، يسعدنا أن ينضم معنا وإلينا في الأستوديو المباشر المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور محمد الحيفي. حياكم الله.
1: حياكم الله، شكرا لكم على الاستضافة.
0: حياكم الله في أثير الإذاعة. دكتور محمد، هل يعكس إعلان السيد القائد لمعادلات التصعيد الشامل مقابل التصعيد الشامل قناعة بانتهاء جدوى مسارات التهدئة المشروطة والوسائط التقليدية والدخول المباشر في فرض المعادلات الصفرية على كافة الأطراف؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا كما هو معروف بأن ما يحدث اليوم بالنسبة للجيش اليمني ويقوم به من حصار بالنسبة للكيان السعودي، هذا أتى بسبب 4 سنوات بخارطة الطريق، كانت خارطة الطريق وقد كان وقع عليها السعودي وعلى أساس أنه سيلتزم بكافة ما جاء في هذه الخارطة. ولكن للأسف الشديد نقولها مرة أخرى بأن السعودي دائما كلما ينظر بأنه يستطيع أن يحقق شيء، ولكنه يحقق الخسارة وراء الخسارة. طبعا المفاجأة الكبرى بأنه والذي حدث بأن اليمن كونه محاصر له 12 عام، ولكن خرج من الحصار بحصار على الكيان السعودي، كما قام بالحصار على الكيان الصهيوني. نعم. ولم يتعلم الدرس السعودي، وكون السعودي كأنه يأخذ التوجيهات وليس كأنه ولكن هو يأخذ التوجيهات من الولايات المتحدة الأمريكية، الذي وعدت كل دول المنطقة وخاصة الخليجية وأيضا حتى النظام العربي الرسمي بأنه سيحقق ما لم يتحقق من قبل، فالهجوم على إيران على أساس إنهاء النظام، بعد انتهاء النظام ستسقط إيران وكل شيء سيصبح يعني سهلا للولايات المتحدة الأمريكية بوصول الولايات المتحدة الأمريكية أو المجرم ترامب بعد إسقاط إيران، لكي يقول لروسيا أنا وصلت قبلك، أي بمعنى أنه وصل إلى حدود الاتحاد أو ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي، اليوم هي روسيا، وسيحقق الانتصار الكبير على روسيا بالنسبة لحرب أوكرانيا، ولكنه لم يفلح في ذلك، ضربت قواعده. طبعا الدول الخليجية الذي طبعا حذرتها إيران ولكنها لم تعي ولم تعقل، وهنا مشكلة يمنية خاصة بالنسبة لليمن وهو فك الحصار. تخيلي عندما تأتي ضائرة محملة بجرحى وغير ذلك ويمنعها السعودي من النزول ويقوم بضرب مدار صنعاء، هنا اليمن اتخذ القرار السيادي وهو مهم جدا، الحفاظ على الأمن القومي اليمني، أي بمعنى أي اعتداء على الجمهورية اليمنية خاصة صنعاء، في نظر صنعاء وجهة نظر صنعاء أنه اعتداء على الأمن القومي اليمني، في نفس الوقت أيضا هو خدمة للمشروع الأمريكي الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى، وإلا هناك خارطة طريق كان المفروض أن يلتزم بها. واستطاع اليمن أولا أن يغير معادلة استراتيجية جيو سياسية، وهذا مهم جدا، الجغرافيا اختلفت تماما من محاصر إلى محاصر.
0: صحيح.
1: والسعودي لم يكن يعتقد بأن اليمن قد لديها هذه القدرة، لذا ذهب بعيدا أو ذهب إلى الأمام وقام بضرب وبالاشتراك مع الولايات المتحدة الأمريكية في ضرب
0: مطار صنعاء
1: العراقيين. الحشد الشعبي العراقي أو المقاومة العراقية.
2: دكتور، فقط يعني من وصل إلى تل أبيب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكنه أن يحاصر السعودية؟ يعني هذا مجرد تفكير بسيط في الموضوع يخلي السعودي يعرف مدى القدرات المتوفرة مع الشعب اليمني.
1: هو يعرف ولكنه لا يريد أن يعرف. هو أن يعرف ولا يريد أن يعرف. لماذا؟ لأنه طبعا أغنى دولة في العالم هي السعودية، أقوى قوة عسكرية في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا أتينا لكي نحلل من الناحية الاستراتيجية، طبعا في طوفان الأقصى عندما استمر اليمن وحيدا في مساندة إخواننا الفلسطينيين تلك الفترة في طوفان الأقصى، طبعا أتت أمريكا بتحالفات جديدة، وأوروبا أتت بتحالفات جديدة، حلف الإزدهار الذي قادته طبعا هو حلف أمريكي بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، ولكن وضع البحرين على أساس أن اليمن يعني استصغارا في حق اليمن والشعب اليمني، وعلى أساس أن الشعب اليمني هو ينظر إلى الجانب الآخر، أي ما يسمى بحكومة الشرعية أو الشرعية بين قوسين كما يقولون. كان يعتقد الأمريكي خاصة بايدن وأيضا حتى ترامب عندما أتى، وأتوا بقضهم وقضيضهم، أتوا بكل ما يملكوا من قطع بحرية، 57 قطعة بحرية على عدد الدول العربية والإسلامية التي اجتمعت في الرياض مرتين في بداية طوفان الأقصى وقبل انتهاء طوفان الأقصى، على أساس أن يجدوا حل للحرب القائمة مع الكيان الصهيوني، رغم أن الصهيوني قال بأن الدول العربية يعني زعماء الدول العربية كانوا يتصلون به لكي لا يوقف الحرب وينهي القضية الفلسطينية، لأن المشروع الصهيوني الذي أعلن عليه نتنياهو في الأمم المتحدة وكذلك حتى على مستوى الداخل في الأراضي المحتلة عندما أعلن بأنه سيحتل من؟ سيحتل سوريا، لبنان، العراق، الأردن، مصر، أيضا أجزاء كبيرة من السعودية. ومن الذي أوقف ذلك المشروع؟ طبعا الجيش اليمني، أولا على مستوى حلف الإزدهار، ثانيا على مستوى حلف سبيدس الأوروبي، والذي وهذان الحلفان فشلا في مواجهة الجيش اليمني، مما أدى إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أو ترامب بحث أو ذهب أو اتصل بالعمانيين لكي يتوسط لدى صنعاء بإيقاف العمليات العسكرية بين الطرفين. السعودية لا تعرف، عجيب يعني، شيء عجيب يعني. هي تعرف بكل ما تعني الكلمة من معنى، لكن لم تستطع أن تؤمن بأن اليمن قد تغير من بعد ثورة 21 سبتمبر. اليمن غير تماما، حتى على مستوى النظام الإقليمي. اليوم اليمن يمثل طبعا حجر زاوية في النظام الإقليمي الذي نعيش فيه، أو إقليم ما يسمى بين قوسين الشرق الأوسط. طبعا الشرق الأوسط ابتداء من موريتانيا وانتهاء بأفغانستان والدول الإسلامية وغيرها. لكن السعودي لا يريد أن يؤمن بأن اليمن قد تغير ولديها القدرة على كل شيء. لذا خروج اليمن من حصار وإقامة حصار على السعودية هذا دليل قطعي على أن اليمن تستطيع أن تغير المعادلات في أي لحظة تريد وعلى أي مستوى تريد. طبعا ما حدث كان كبير على السعودية، لذا الضربات الذي قام بها الجيش اليمني هو درس، وكان على مستوى يعني على مستوى أبهى لليوم ما زالت تحترق. أيضا اليوم هناك مشكلة داخل الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للناخبين الأمريكيين لترامب، 73% بسبب زيادة ارتفاع أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة الأمريكية. 73% من الناخبين الأمريكيين طبعا عكسوا كل المشاكل الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية على ترامب. يعني بمعنى يعني 27% سيكون له إذا وصل إلى تاريخ الانتخاب، إذا وصل إلى تاريخ الانتخاب وهو الذي هو سيتم انتخابه، 27% لا تكفي لكي يفوز بولاية ثانية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. إذن اليوم اليمن استطاع أولا طبعا بسبب إغلاق مضيق هرمز وأيضا العملية العسكرية الإيرانية داخل الإقليم خاصة في الدول الخليجية الذي عملت بجهد وبإخلاص للولايات المتحدة الأمريكية وللكيان الصهيوني في إقامة المشروع الأمريكي الصهيوني إسرائيل الكبرى. هنا تكمن إشكالية السعودية. اليوم لابد أن تتحمل كل الخسائر، وأنا في اعتقادي بأن هناك حرب قادمة وقد تكون قريبة، وحرب كبيرة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. وأنا في اعتقادي بأن السعودية هي الهدف الرئيسي اليوم لمحور المقاومة على لسان ترامب، كما قال ترامب لولا السعودية ما ما ما إسرائيل لم تكن موجودة.
2: نعم.
1: وهذا إشكالية كبيرة.
2: نعم، وهذا شيء نلحظه من تصريحات الأعداء والصهاينة أيضا. دكتور، كيف يقرأ الانتقال الاستراتيجي من الردع الدفاعي إلى حظر الملاحة النفطية وإدخال الطاقة كأداة ضغط؟ هل يمثل ذلك إعادة رسم قواعد التجارة البحرية في البحر الأحمر وفي باب المندب، أم أنه يحول الملف الإنساني إلى نقطة انفجار لمواجهة اقتصادية شاملة؟
1: طبعا خطاب السيد حفظه الله كان واضحا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. لم يقول لنأخذ حقوقنا من السعودية. لماذا؟ عندما قال ننتزع حقنا، أي بمعنى أن اليمن لديه القدرة، وهذا صحيح. مهم جدا، لديه القدرة الكافية في تغيير المعادلات العسكرية على مستوى الإقليم. ولماذا؟ لأنه غيرها في طوفان الأقصى، عندما يطلب تطلب الولايات المتحدة الأمريكية من الوسيط العماني بأن يبلغ صنعاء، يعني نقول يعني بالعامية، لو سمحتوا بس يخرجين ينسحبين يريحن لهن السفن حاملات طائرات. هل تعرفوا ما معنى حاملة الطائرات عندما تأتي إلى أي بحر من البحار في هذا العالم، والذي تحكمت أمريكا منذ الحرب العالمية الثانية إلى أن تواجه الجيش اليمني مع الجيش الأمريكي على مستوى البحر الأحمر؟ لذا كان اليمن يقوم، وهذه هي السعودية الذي لم تستطع أن تلتقط هذه كانت في صالح السعودية عندما رأت اليمن يقوم بحربين مختلفتين في مكانين مختلفتين في آن واحد، يواجه الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى البحار، وكذلك عملية الإسناد مع إخواننا الفلسطينيين، ضرب الجيش اليمني يافا، أم الرشراش، طبعا الحصار المطبق على أم الرشراش، حتى وصل إلى قضية الصفريب بالنسبة للدخل لهذه الميناء، الذي كان يعتقد الصهيوني أنه لم ولن يصل أي صاروخ إلى العاصمة، وهذا مهم. نعم. من دولة عربية، لا أقصد كدولة إسلامية، الدول الإسلامية وعربية، من دولة عربية، ولكن عندما يأتي الصاروخ اليمني الذي أفجر دولة كما هو معروف، والذي حذر منها نيتنياهو في بداية الحرب، عندما طبعا بعد ثورة 21 سبتمبر كان أكبر خوف لا أن يصل من
2: الحوثيون إلى باب
1: بين قوسين الحوثيون إلى أين مضيق باب المندب، أي بمعنى أن القدرة اليوم على التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أصبح اليوم ليس مستحيلا أن يصل إلى البحر الأبيض المتوسط، أن يتم إغلاق قناة السويس، أن يتم أيضا حتى على مستوى طبعا رأس الرجاء الصالح. لا أحد يعرف
2: يعني
1: اليوم لا أحد يعرف ماذا سيحدث من هذا البلد. لماذا؟ لأنه خروج حصار من قلب الحصار طبعا حاجة استراتيجية كبيرة جدا.
2: يعني نقدر نقول كل شيء متوقع.
1: شيء أكيد اليوم كل شيء متوقع، وخاصة من اليمن ومحور المقاومة، خاصة إيران أيضا. اليوم إيران تعد عدة كبيرة جدا، كذلك اليمن، كذلك حزب الله، كذلك المقاومة العراقية، كذلك المقاومة الفلسطينية. اليوم الوسطاء بالنسبة للقضية الفلسطينية لهم حوالي شهرين أو ثلاثة أشهر وهو في القاهرة، على أساس أن الوسطاء والضمناء لم يقدموا شيء للفلسطينيين إلى هذه اللحظة. هناك إذن محور المقاومة الذي لديها المشروع في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى. اليوم هذا المشروع الأمريكي الصهيوني في مهب الريح إلى هذه اللحظة. سندخل السنة الرابعة من طوفان الأقصى، ولم يستطيعوا أن يحققوا ولا هدف واحد من الحرب الذي قامت بها أمريكا والكيان الصهيوني إلى هذه اللحظة منذ 7 أكتوبر إلى يومنا هذا، حتى على مستوى اليمن 12 عام ونحن محاصرون، أليس كذلك؟ هذه الجرائم

0: 14 دولة اليوم، ولكن هناك في فضائح خرجت من الإمارات وغيرها بأن هناك دول لم من الـ 14 لم توقع على هذا الحلف، أي بمعنى أن السعودية أولا ليس لديها القدرة في مواجهة الجمهورية اليمنية، وهذا مهم جدا والعالم يعرف ذلك بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك حتى على مستوى حلف الناتو. حلف الناتو عندما أتيحت الفرصة للولايات المتحدة الأمريكية في الهجوم على إيران في حرب 39 اليوم، لم تدخل أوروبا الحرب، أي بمعنى أن الآخرين ينظرون إلى مصالحهم وأيضا ينظرون إلى أشياء قد حدثت، يستفيدون من التاريخ. السعودية لم تستطع أن تستفيد من التاريخ، لذا اليوم أوروبا ترى مصالحها مع من؟ مع محور المقاومة، لأنهم هم ماذا؟ لأنهم هم المسيطرون على مضيق هرمز وأيضا على مضيق باب المندب، وهناك دول أفريقية ودول آسيوية يعرفون ذلك. حتى عندما في أثناء طوفان الأقصى، عندما كان اليمن يقوم بعملية الإسناد، طبعا الأمريكي أرسل موفد إلى الصين ويقول للصينيين بأن بين قوسين الحوثيون ضربوا سفينة صينية، قال فكوا الحصار على غزة، وقفوا الحرب على غزة. في بداية الحرب يعني الصيني ليس على أساس أنه دولة قوية أو مشارك أو كذا، ولكنه يعرف بأن التغير الاستراتيجي بالنسبة لحكم العالم اليوم متغير تماما، لأنه النظام العالمي تعتقد أمريكا بأنها هي تملك القوة العسكرية الكاملة على مستوى العالم، وكذلك معها السعودية الذي تمتلك أكبر قوة مالية في العالم لأنها أكبر منتج للنفط، أي بمعنى أن أمريكا تعتقد بأنها ستظل تحكم العالم إلى ما نهاية. ولكن العالم اليوم هو متغير، نظام متعدد الأقطاب. من الذي أرسى اليوم النظام الجديد متعدد الأقطاب؟ هو محور المقاومة الذي وقف أمام المشاريع الأمريكية والصهيونية في المنطقة. حتى على مستوى أوروبا اليوم هي فقيرة، لم تستطع أن تحقق أي انتصار أمام روسيا مع أوكرانيا، لأن الأمريكي وضعها في هذا الإشكال، في هذا الزاوية،
1: في هذا الدوام.
0: إذن من السعودي لم يعي ولم يعرف، هذه مشكلته. ومن اليوم الخاسر الأكبر؟ هي السعودية ودول الخليج، وهناك الكل يتوقع. نحن نتكلم من خلال التقارير طبعا والتحليلات السياسية والعسكرية والاقتصادية الذي تأتي على مستوى القنوات الفضائية، يقولون بأن أمريكا اليوم ماذا تريد؟ تريد الدول العربية والنظام العربي الرسمي بأن يحارب بدلها عين حرب سنية شيعية، لأنه ليس لديه القدرة في عملية المواجهة، لأن المشاكل داخل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أكبر مما يتصور السعودي، ويعتقد السعودي بأن بماله سيحقق الانتصارات.
1: لكن هذه العناوين لم تعد تجدي نفعا، سني شيعي،
0: شيء أكيد
1: باتت مكشوفة جدا.
0: شيء أكيد، هو ليس فقط على أساس أنها مكشوفة، ولكن هذا الحقيقة الكامنة اليوم. لأن اليمن إذا لاحظت من قبل ثورة 21 سبتمبر وهو حقيقة خلفية للسعودية، تتحكم حتى على مستوى تعيين مدير قسم أو على مستوى عاقل حاره، يعني كان لابد الاتصال بالسفير السعودي والسفير الأمريكي بالنسبة للتعيينات. اليوم القرار يأتي من أين؟ من داخل القصر الجمهوري في صنعاء، رغم أن الكيان السعودي عرفنا بفشله في تلك الفترة عندما ضرب القصر الجمهوري، عندما دمر القصر الجمهوري كان يعتقد بأنه بهذا التدمير سيحق، ولكن هو لم يدمره، دمرها الأمريكي. لو كانت السعودية تمتلك قوة عسكرية وجيش حقيقي للمواجهة للدفاع عن هذه الدولة، لو نقول هذه الدولة، كان المفروض من أن يكون الجيش السعودي والطيران السعودي بس. ولكن نعرف أن الحرب 12 عام، سواء كان على مستوى الحصار، على مستوى العمليات العسكرية الذي قامت في هذا البلد، والجرائم الذي قامت في هذا البلد، جرائم إبادة، يعني جرائم إبادة في الأعيان المدنية، لم يستطع أن يواجه الجيش اليمني. وهنا تكمن إشكالية السعودي الذي لم تعي ولم تعقل.
1: الجيش السعودي رأينا حقيقة في جيزان، في نجران، في نهوجة، في غيرها،
0: حتى على مستوى داخل المحافظات الجنوبية. يعني كانوا يريدون بإقامة اختبار لهذا البلد عندما هجموا على حضرموت، أو قامت المشكلة بين الإمارات والسعودية. ولكن البيان الذي أتى به السيد، كانوا يعتقدوا بأن صنعاء ستنزل إلى حضرموت وإلى المهرة، هم كانوا يريدوا ذلك على أساس إقامة حرب أهلية داخلية لا تنتهي. ولكن كان بيان السيد عندما تكلم عن

0: أرض الصومال، إنه أي قاعدة أمريكية أو صهيونية ستبنى في تلك المكان الذي يهدد الأمن القومي العربي ويهدد الأمن البحر الأحمر والتجارة الدولية والأمن القومي اليمني، لن نقف مكتوب فيها الأيدي. لذا قالت جاءت التوجيهات من الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية بأنها تقوم بتنظيف المشكلة الذي اصطنعتها أمريكا ولم تستطع أن تحقق ذلك الهدف. إذن اليوم السعودية لابد أن تأخذ القرار النهائي، لأن السعودية اليوم هي أمام أمرين أنا في اعتقادي، خاصة الشرطين الذي تم وضعهم بالنسبة لبداية المفاوضات في عمان عندما قالوا هناك في تفاوض بعد العمليات حق أبها، وطبعا بداية الحصار، أن اليمن طرحت شرطين. هذا ما قرأناه يعني على مستوى الإعلام، بين اليمن وضعوا شرطين عندما يقول اليمن عليه السعودية أن تخرج من اليمن كاملة. ماذا تقصد باليمن؟ هل بالمحافظات الجنوبية فقط؟ أنا في اعتقادي، هذا رأيي الشخصي، مجزرة تنومة، وأيضا اتفاقية عام 1934، وأيضا توقيع اتفاقية الحدود مع السعودية، والذي قامت بدفع المليارات لكي تأخذ الأراضي اليمنية.
1: أيضا
0: طبعا 1934 الاتفاقية على أساس تأجير جيزان نجران عسير، حتى على مستوى أبها، على مستوى الطائف، هذه أراضي يمنية، أي بمعنى هذا الهدف كبير جدا. اليوم لم تعي هذه الدولة، هذه الدولة التي تعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستحقق أهدافها. كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحقق أهدافها، اليوم أنا في اعتقادي لن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن الجغرافيا السياسية اليوم هي مع أصحابها، سواء كان على مستوى محور المقاومة كاملا أو على مستوى اليمن مع السعودية.
1: نعم، يعني مع معادلة اليوم وموازين اليوم اختلفت تماما، ويجب على السعودية أن تعترف بهذا الشيء يعني، وكذلك على الولايات المتحدة أن تعترف بهذا الشيء أيضا. أحدهم علق ساخرا على ذلك التحالف الذي جمعته السعودية من مختلف البلدان، قال هل بقي الدولة لم تنضم إلى القائمة؟ فلتنضم سريعا، لا تجعلونا نؤدب المستكبرين واحدا واحدا، لقد سئمنا من هذا الترتيب الممل يعني. وذلك تعبير مجازي للسخرية من التحالفات الذي يقومون بها وتفشل في كل مرة. دكتورنا الفاضل، هل تشكل استراتيجية إسقاط المسيرات الحديثة رسالة اقتصادية موجهة للشركات المصنعة والدول الموردة لسلاح الاستطلاع؟ وكيف يعني المحور الآخر من السؤال، وكيف أثرت قدرات التصنيع الذاتي على خيارات التفاوض وحسابات خفض التصعيد لدى العدو السعودي؟
0: طبعا كما هو معروف بأن هناك طائرات مسيرة تم إسقاطها في اليمن خاصة في الفترة الأخيرة، الصينية وتركيا، يعني السيد في خطابه ينصح هذه الدول المصنعة للطيران المسير بأن لا تبيعها إلى السعودية، لأنها ستصبح ماذا؟ لماذا؟ لأن التجربة أكبر برهان. إذن السعودية وأيضا الدول التي تريد مساعدة السعودية في، طبعا احنا نقول تجاريا كما قال السيد، هم يشتوا يربحوا تجاريا، ولكن هو ينصح بأن هذه القوم، مثلا عندما نصح تركيا بأنها ستكون مثل MQ-9، 22 طائرة، تم إلغاء صفقة هندية طبعا أمريكية بسبب سقوط MQ-9 من قبل الجيش اليمني وإسقاط الجيش اليمني لها، أي بمعنى قيمة تلك الصفقة 30 مليار دولار، وطلبت الصين الهند بإعادة طبعا وإنهاء هذا الاتفاق على أساسها، أي تركيا ستخسر كذلك
1: وسيؤثر على سمعتها
0: شيء أكيد. اليوم الحرب اللامتماثلة الذي استطاع محور المقاومة أن يجدها، هذه مهمة جدا، أي بمعنى الطيران المأهول، عندما يقوم الطيران المأهول بعمليات عسكرية يريد قد نقول مثلا ساعة للوصول إلى الهدف. اليوم الحرب اللامتماثلة أول هجينة الصاروخ، عندما ترسلي صاروخ يصل إلى يافا المحتلة في 11 دقيقة ونص، طبعا 5 صواريخ كأنها أول عملية للطائرة تقوم يعني بكافة، تريدي 5 طائرات للقيام بهذه، تمام، يستطيع أن يقوم بإرسال 5 صواريخ بدل 15 طائرة، يعني يصل أولا قبل وبالإمكان. وأنا في اعتقادي بأن هناك في عملية عسكرية قام بها الكيان الصهيوني إلى صنعاء، وطبعا تلاقى يعني التقى الصاروخ مع الحملة الذي كانت أتي إلى صنعاء، لهذا عادت أدراجها الطائرات. لأن الحرب اليوم بالنسبة للطيران المسير وكذلك الصواريخ، سواء كانت على مستوى الصواريخ الثقيلة أو على مستوى الصواريخ الفرد الصوتية، وهذا مهم جدا. وأيضا الإعلان الجديد بأن اليمن يمتلك سلاح لم تمتلكه دولة، أي بمعنى اليوم اليمن هي تبلغ الدول على أساس أنها لا تدخل في صراع مع هذا البلد، لأنه أصبح لديه تصنيع عسكري وتكنولوجي مختلف تماما عما كان. إذن يقول لهم بأن ثورة 21 سبتمبر عندما أتت غيرت هذا البلد الذي هو خيار شعبي، ليس فقط خيار قيادة ثورية أو سياسية أو عسكرية، خيار شعب. الشعب اختار أن يكون دولة ذات سيادة مستقلة حتى في اتخاذ قراراتها. فالحكومة الذي تم تشكيلها البناء والتغيير أو التغيير والبناء كان في القصر الجمهوري اليمني، لم يتم الاتصال بالسفير السعودي أو بالمملكة السعودية أو بالنظام العربي الرسمي أو بالدول الإسلامية. اليوم اليمن يدافع عن نفسه بما يمتلك من قوة، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهنا هذا الشعب استطاع أولا لأنه صاحب القرار اليوم. فالخروج المليوني الذي تم أثناء عملية الإسناد وخاصة في الجمعتين الأخيرتين عندما خرج الشعب اليمني، خاصة آخر جمعة
1: تحت المطر
0: لم يتزحزح أحد، ظلوا ثابتين حتى انتهاء الإلقاء من طبعا البيان طبعا. هذا دليل قطعي على أن الشعب قد أخذ ويعني قد فوض القائد، والقائد اليوم لابد أن يتخذ القرار لأن الشعب قرر. وهذه هي الديمقراطية الذي دائما بين قوسين يكلمون عليها الديمقراطية الأمريكية والحرية وحقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الإنسان، ولكن نعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وأيضا الكيان السعودي، لأن الكيان الصهيوني والكيان السعودي هما شيء يعني وجهان لعملة واحدة، يقومون بماذا؟ بضرب الأعيان المدني، بقتل المدنيين، لم يستطيعوا أن يواجهوا. لذا استطاع اليمن أن يسبق الزمن، يستطاع أن يسبق الزمن بالقوة العسكرية بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا، وأيضا بالقيادة الثورية وأيضا القيادة السياسية والجيش اليمني العظيم الذي لديه اليوم الترتيبات لتغيير المعادلات في كل فترة من الفترات منذ ثورة 21 سبتمبر. واليمن الجديد الحديث المستقل المستقر الذي لديه قراره الخاص يستطيع أن يغير المعادلات على مستوى الإقليم وأيضا حتى على مستوى العالم.
1: نعم، اليوم في الخطاب الأخير للسيد القائد الخميس الفائت كانت اللهجة قاسية جدا وموجهة أكثر على العدو السعودي، ولماذا برأيكم وفي هذا التوقيت بالذات؟
0: والله إن كان الخطاب حق السيد طبعا هو خطاب استراتيجي، كلما يأتي السيد في إلقاء كلمة هو ينصح، طبعا هو طبعا يخاطب الأمة لأن هناك في تغيرات لم يستطيعوا إلى هذه اللحظة أن يستوعبوا كثير من الدول، ولكن هناك دول لديها استيعاب كبير بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية بأن اليمن قد تغير. ليس ذلك اليمن الذي يعرفوه الذي كان حديق خلفية للسعودي وغيرها. طبعا عندما كان شديد اللهجة لأنه كان هناك في سرد تاريخي عن الجرائم التي ارتكبت السعودية نحو هذا البلد، وكذلك الكيان الصهيوني لما ارتكبه في فلسطين، وأيضا يبلغ الأمة بأنه إذا وقفت أنت مع الأمريكي أو الصهيوني وخاصة السعودي ستكون أنت الخاسر الأكبر، لأنك ستحتل ستحتل، لأنه تم الإعلان عن ذلك في طبعا عندما أعلن نتنياهو في الأمم المتحدة بالخريطة الجديدة وذكر السعودية. لا نذكر سوريا فقط أو لبنان أو العراق، هذا معروف بأنه يريد إقامة إسرائيل الكبرى والخاسر الأكبر هي السعودية. ولكن للأسف الشديد انخراط السعودية في ظل المشروع الأمريكي، أمريكا اليوم تغيرت تماما، ليست كما كانت. اليوم أمريكا طبعا هي متخلفة عن الصين بمئة سنة قادمة، الصين سبقت أمريكا، وكان طبعا يدوشوا رؤوسنا الأمريكان بأنه يريد وكيل ونائبا عنه على مستوى المنطقة العربية. أليس كذلك؟ لأنه يريد أن يذهب إلى بحر الصين لكي يخوض حربا اقتصادية وعسكرية مع الصين لكي يوقف هذه الدولة على سب تايوان ولهذه الأسباب التي كان يذكرها. ولكن في الحقيقة أمريكا متخلفة خلال العشرين العام هذه الذي تلكت فيها هزائم كبيرة جدا، خروجها من أفغانستان، أيضا حتى على مستوى العلاقات الدولية مع الولايات المتحدة الأمريكية عندما قام بقرصنة واختطاف رئيس دولة، وكان يعتقد بأن إيران أو اليمن أو محور المقاومة بأنه بهذه الضعف الذي كان يعتقد هو أراد أن يقدم صورة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية، وتكلم حتى عن نفسه بأنه قرصان. السعودية ما زالت تؤمن بأن أمريكا على كل شيء قدير. أمريكا اليوم ليست على كل شيء قدير، لأن الله سبحانه وتعالى لديه ناموس، والناموس أنا في اعتقادي الناموس الإلهي قد يعني بدأ أو نحن في نصه اليوم، فالنص في الناموس الإلهي لم يتبقى إلا فقط خروج الولايات المتحدة الأمريكية وهزيمتها الهزيمة الكبرى في المنطقة، وكذلك زوال الكيان الصهيوني. والكيان الصهيوني يعرف، وأنا في اعتقادي بأن أمريكا ستبيع الكيان الصهيوني قريبا، لأنها تعرف بأن إيران أو لو نأخذ محور المقاومة بقيادة إيران نقول كذلك، هم على هبة الاستعداد، لديهم الجغرافيا طبعا، التحكم في الاقتصاد العالمي. الاقتصاد العالمي اليوم هو انذار، اليوم هو انذار للاقتصاد العالمي للدول الذي تريد أن تبقى، خاصة الأوروبيين اليوم لابد أن يضغطوا على الأمريكي للخروج من هذا المأزق. لم يستطع الأمريكي يحاصر إيران، كان مضيق هرمز مفتوح، أليس كذلك؟ ترك النظام وترك إنهاء إيران وردها إلى العصر الحجري وهذا كله، وقام يحاصر. كان المفروض أن لا يقوم بالعملية العسكرية هو الكيان الصهيوني، وما زال المجرم نيتنياهو يتلاعب بالعقل الأمريكي إلى هذه اللحظة. فالحرب
1: دكتور، هل هو المجرم نتنياهو أم أنها الصهيونية العالمية بشكل عام تسيطر على القرار الأمريكي نفسه؟
0: طبعا كما هو معروف بأن هناك طبعا الدولة العميقة الأمريكية، يقولوا دولة مؤسسات، هي ليست دولة مؤسسات. الصهيونية العالمي والماسونية العالمي المتحكم في المال في الاقتصاد العالمي يعتقدون وربطوها حتى وصدق العالم بأن إذا ليس لديك قوة عسكرية كبيرة ولكن ليس لديك اقتصاد ستهزم، لذا يجب أن تخنع للمشروع الأمريكي. اليمن أول دولة أثبتت
1: العكس.
0: كنا محاصرين أليس كذلك؟ بحرا وجوا، وعشر وثمان سنوات ونحن في حالة حرب غير عادية، والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحكومية وغيرها كانت تقوم بإعداد تقارير بأن أكبر مجاعة ستحدث في التاريخ الإنساني بسبب الحرب الذي قامت بها طبعا السعودي وإعلانها من الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن استطاع هذا البلد وهذه القيادة والجيش اليمني وكذلك حتى على مستوى الشعب اليمني بأن يوجد وأن يخلق اقتصاد مقاوم لكي يستطيع من الذي يذهبون الجبهات للمواجهة، وهم يعرفون بأن الإمداد سيأتي إليهم أثناء إطلاق النار، وهذا مهم جدا. اليوم الاقتصاد ليس ميزة سياسية يعني سياسي أو ميزة أساسية لكي تنتصر في الحرب. اليمن أثبت ذلك، كانوا يقولوا بأن اليمن هي دولة فقيرة ودولة متخلفة وكذا وكذا، ولكنها استطاعت أولا أن تجاب في 40 جبهة ولم يستطع، سواء كان ما سمي بعاصفة الحزم أو حلف الازدهار أو حلف سبيدس. حتى أمريكا والكيان الصهيوني أثناء طبعا أرادوا أن يفكوا الحصار على الكيان الصهيوني ولم يستطيعوا. لماذا؟ لأن اليوم قدرة الشعوب على الصمود هو يعتبر مهم جدا، هي تعتبر شيء أساسي. عندما يصمد الشعب الجندي الذي في المعركة أو الجيش يلاحظ الشعب هو الذي يخرج إلى الساحات، ممكن ضرب الساحات بالصواريخ وقتل آلاف الناس في لحظات معينة، ولكن الجيش أيضا والقيادة أيضا الثورية والسياسية عندما لاحظت بأن الشعب هو الذي كان يقف في جبهة مهمة واستراتيجية، لأنه يعني جبهة مكشوفة ممكن ضربها في أي لحظة.
1: حتى عندما قصفوا في السبعين في إحدى الخروج طبعاً الميداني الشعب رد بالصرخة وبالوقوف في الميدان، ولا
0: أنا كنت موجود في تلك اللحظة. وبعدين خطر في بالي أني ألاحظ أشتبسر من هم الذي
1: يتفرق
0: أو كذا أو شيء. والله كنت موجود، ما قام الشعب يدي الصرخة واستمرت عملية إقامة الفعالية إلى نهايتها.
1: نعم.
0: ولم يتحرك إنسان حتى على مستوى المطر أيضا. المطر أثناء نزول المطر والبرد طبعا وكان غزيرا بكل يعني بكل يعني هنا الثبات هي نقل صورة نقل.
1: نعم.
0: الثبات الثبات هو أهم حاجة.
1: وحتى عندما خرجوا ليلا يعني خرجوا لمباركة اتخاذ القرار، خرجوا بعد العشاء إلى ميدان السبعين يباركوا ذلك القرار.
0: شيء أكيد، وكنت أنا موجود في تلك الخرجات الليلية. وفي واحد كان بيقول يا أخي ما هو هذا، قلت هذا هكذا الشعب اليمني، لماذا خاصة بالألعاب النارية. قال يعني أول مرة أبصر شعب يعني مبتهج بقدوم الحرب.
1: نعم. إذا
0: هذه مهمة جدا. السعودية أنا أعتقد بأنها لا تريد خوض معركة مع اليمن لأنها تعرف الشعب اليمني.
1: نعم.
0: ولها خبرة كبيرة جدا، وأكبر خبرة الذي حدث في البحر الأحمر في عملية الإسناد، وكذلك أمام القوات الأمريكية. هاتان أكبر قوتان عسكريتان في المنطقة بالنسبة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم. السعودية إذا لديها عقل، أنا في اعتقادي أن الجلوس على طاولة المفاوضات وتنفيذ الالتزامات ما لم ستخسر أكثر. اليوم الرابع أو الخامس منذ ضربة أبها والنفط، ما زال يحترق إلى هذه اللحظة، أي بمعنى أن الخسائر ستكون كبيرة، والسعودية هي مستهدفة من الولايات المتحدة الأمريكية شخصيا، لأنها تريد أن تنهب كل ثروات الأمة واستعباد الأمة لألف عام. لينسي غراهام الذي كان طبعا قبل أن يموت في أوكرانيا، ذلك الصهيوني المتشدد الذي قال من حق الكيان الصهيوني أن يقيم دولته واحتلال هذه الأمة، الأمة العربية والإسلامية لألف عام قادمة. يعني محور المقاومة يقوم بماذا؟ بالدفاع عن نيابة عن الأمة، في الدفاع عنها. ولكن ما زالت هذه الأمة للأسف الشديد تقف في المشروع الأمريكي، وهي تلاحظ وتنظر أن اليوم الهدف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا ولم تستطع إلى هذه اللحظة. حتى الكيان الصهيوني لم يستطع أن يجعل من سفن التمر عبر مضيق باب المندب إلى هذه اللحظة. وهذا العجيب في هذه الأمة الذي ما زالت حكام وشعوب. أنا هذا وجهة نظري الشخصية، حتى الشعوب
2: صحيح يعني لو تحركت الشعوب لما بقيت الأنظمة أصلا
0: شيء أكيد. لذا تخيلي الجيش المصري معبر رفح،
2: ربما هو التدجين العامل الأسوأ في كل
0: هذا. مش فقط تدجين، يعني سلم في 78 عندما وقع اتفاقية كامب ديفيد. تخيلي السيسي قالها أثناء عبور طبعا مدمر الصهيونية عبر قناة السويس، ويقول بأنه ملتزم باتفاقية القسطنطينية لها أكثر من 120 عام، ويقول بأنه ملتزم باتفاقية القسطنطينية. الجيش المصري بجانب إخواننا الفلسطيني يتم إبادتهم، لم يستطع أن يدخل قلص ماء لفلسطيني واحد،
2: لم يستطع فتح معبر رفح.
0: الأردن الملك الأردني عندما يقود عملية الإغاثة طبعا وينزل بالمواد الغذائية على البحر، يعني إذا لم تموت في البر ستموت في البحر، يعني مشاركا في عملية الإبادة للفلسطينيين. واليوم الجيش المصري موجود في الإمارات، ذهب الجيش المصري حوالي 4000 كيلو أو 2500 كيلو أو 3000 كيلو، ولكن ليس لديه هناك فارق ولا سنتي واحد، أرض واحدة معبر رفح موجود، ما استطاع أن يقدم شيء لإخوانها الفلسطينيين.
1: نعم. ربما الثروة البشرية التي يمتلكها الشعب اليمني إلى جانب ثرواته المعدنية، هذه ميزة ميزها الله في الشعب اليمني، أن يكون شعب بهذا المستوى من القوة، من التحدي، من الصبر، من التكيف على الظروف، من الحمية والغيرة يعني. وهذه ليست موجودة في بقية الشعوب، وكما ذكرتم الشعب المصري والجيش المصري.
0: طبعا وليس فقط الجيش المصري، حتى الجيش الأردني.
1: نعم.
0: حتى الجيش الجزائري كان ممكن أن يمنع دخول قطع الأمر والبوارج وحملة الطائرات في بداية الحرب، ولكن يقولوا بأنه قاوم في مجلس الأمن.
1: هناك تخاذل.
0: ماذا قاوم يعني؟ حتى على مستوى النظام العربي الرسمي مشارك فعليا. الجامعة ليست العربية، الجامعة العبرية. لديهم في عند إنشاء الجامعة العربية هناك ما سمي بالدفاع المشترك، أي اعتداء على أي دولة عربية فهو اعتداء على كل دولة عربية. تخيلي اليوم السلاح العربي الذي يمتلكه النظام العربي يقوم مع الكيان الصهيوني. هذا إشكالية، إشكالية كبيرة. اليمن استطاع أولا أن يكون له هوية إيمانية وهذا مهم جدا، أيضا وجود القائد الذي جمع كل الشعب في مكان واحد ليس مذهبيا، أو وجود القائد استطاع أن يوحد طبعا صوت الشعب. فعندما يأتي السيد في كلماته ويقول الخروج المليوني، وبالفعل يتم. لماذا؟ لأنهم يعرفوا هذا القائد أنه يفعل قبل أن يقول. وهذا طبعا ميزة في القائد لما يوجد مثل هذا القائد. ولكن نشجب ندين ولنا الحق في طبعا الرد في الوقت المناسب والمكان المناسب. والحمد لله الجيش اليمني استطاع بعد ثورة 21 سبتمبر، استطاع الجيش اليمني أن يخرج بيانا من داخل البنتاغون الأمريكي على لسان طبعا لسان المتحدث باسم البنتاغون الأمريكي أو وزارة الحرب الأمريكية، أن يقول بأن أمريكا تحتفظ بحق الرد في المكان المناسب والوقت المناسب. في أول ما تم إسقاط أول طائرة MQ-9 في البحر الأحمر، استطاع الجيش اليمني أن يأخذ جالكسي
2: ليدر. نعم
0: صح ولا لا؟
2: نعم.
0: وأخذتها إلى أين؟ وأصبحت مزارا
2: إلى الحديدة.
0: صح ولا لا؟ 230 إلى 230 سفينة، بين تدمير شامل وتدمير طبعا على أساس أن الشركات الأخرى لا تعبث مع الجيش اليمني. وماذا حدث لليمن والشعب اليمني؟ لم يحدث له شيء، الحمد لله عايشين، ونحن الآن نتكلم في إذاعة سام طبيعي.
2: الدنيا سلامات. إذن التعويل هو على محور المقاومة اليوم.
0: هو ليس فقط تعويل، هذا مشروع، مشروع قرآني. هؤلاء الناس لا ينتمون إلى مذهب، ينتمون إلى مشروع قرآني. المشروع القرآني وهو الحق، ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه، أي من يعمل بهذا الكتاب. الله سبحانه وتعالى ما قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثون. طبعا إعادة نصاب الأمور إلى أماكنها. طبعا عندما تجتمع الأمة الإسلامية وتلغي الجهاد، يعني التفاوض وطبعا يعني الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأن تتوسط وتحل المشكلة وكذا، اليوم ليس هناك حاجة اسمها سياسة. السياسة لا تجدي 77 عام، والأمة العربية تستجدي حل القضية الفلسطينية. اليوم هناك دولا عربية لم يستطع النظام العربي والإسلامي في استجداء أي حل سياسي من الولايات المتحدة الأمريكية. هناك اليوم سوريا نريد استجداء سياسي لكي نحل المشكلة في داخل سوريا. العراق نريد استجداء أمريكي. لبنان غدا ستكون السعودية، نريد حلا لها. لا ينفع إلا ماذا؟ وأعطوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة العسكرية هي الذي اليوم استطاع الجيش اليمني وكذلك محور المقاومة أن تكون لديه القوة العسكرية الرادعة للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الكيان الصهيوني ومن يواليهم.
2: والشاهد الآن ترامب يتحدث عن تعليق الهجوم على إيران، الأخبار العاجلة تتحدث عن ذلك، ويأتي بأسباب يقول أنه مخزون الصواريخ كان عامل أساسي في هذا التعليق، إنه ما عادش معهم صواريخ. بغض النظر عن صدق أو كذب هذا
0: الأمريكان الحديث. أم إيران؟
2: لا، يقول هو ترامب لم يعد لديه صواريخ للحرب.
0: منذ طوفان الأقصى التفكير الاستراتيجي الأمريكي تغير تماما. طبعا أمريكا هي تنظر إلى الأماكن الرخوة لكي تحقق انتصار، ومن هنا يأتي خوف الدول الأخرى من الولايات المتحدة الأمريكية. المقاومة الفلسطينية في 350 كيلو أليس كذلك؟ متر مربع. استطاعت أن تقف أمام الكيان الصهيوني ولم استطع أن يحقق هدف، ولو هدف واحد مع نيتانياهو المجرم نيتانياهو، وكان يقول سيطلق سراح الأسرى بدون شرط أو قيد، ولكن استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تضع نيتانياهو على طاولة المفاوضات هو وجيشه، أليس كذلك؟ إذن هذه الخلافات اليوم، من كان يعتقد في يوم من الأيام بأن الصواريخ الإسلامية والعربية ستصل إلى الكيان، إلى قلب الكيان الصهيوني؟ تخيلي إذا قلنا، إذا قلنا 3 مليون صهيوني بين الساعة والساعة في حرب ال 12 يوم، في العملية العسكرية لعملية الإسناد اليمني، كانت صفارات الأنذار تدوي كل ساعة وكل لحظة، أي بمعنى اليوم الكيان الصهيوني لديه مشكلة زوال، دخل في قلب عاصفة الزوال. ومن صنعها دولتان، دولة جمهورية إيران الإسلامية والجمهورية اليمنية، ومن؟ والمقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية والمقاومة العراقية،
2: من يسمونهم بالعصابات التي لم تفعل شيء أوصلتهم إلى هذا.
0: طبعا للأسف الشديد نقول حتى النظام العربي الرسمي يدين إيران، مع أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني هو الذي قام بعملية الاعتداء على إيران، لذا تم ضرب قواعدها، والذي لم يكن يتوقع أحد ضرب الركاب ولا رجل ولا يدي والكل، ما عبش مع أمريكا أيدي ولا رجل ولا شيء، الآن تصحف على بطنها على مستوى البحر لفك الحصار، حتى على مستوى الإعلان أمس قالوا لنا وسمعنا بأن ترامب يحذر، وأن يحذر الشعب الأمريكي أو المواطن الأمريكي الموجود في الدول العربية أو في الدول في العالم أن يرحل، أن يأخذ حذر، لأن هناك سيكون وسيكون. وقمنا الصباح وما بش حاجة،
2: عنتريات معتادة،
0: لأن الله سبحانه وتعالى ترامب يريد ونيتانياهو يريد والسعودية تريد، والله يفعل ما يريد
1: بالتأكيد. وهذا هو فصل الخطاب. أستاذ دكتور محمد، سنواصل الحديث معكم بقية محاورنا، ولكن بعد هذا الفاصل الذي يقطعنا عنكم وعن المستمعين.
3: نفسنا بحمد الله سبحانه وتعالى طويل، قدرة شعبنا على التحمل، ثبات شعبنا في مواقفه للمواجهات الكبيرة وللمواجهات الطويلة، والخاسر هو من يورط نفسه في الاعتداء على شعبنا لخدمة إسرائيل، لخدمة استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بصف لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: قول حنلقاهم
5: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
7: حيأخرونا؟
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
9: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
8: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
10: أخي المواطن، العدو لا يجندك مباشرة، بل يصنع لك قضية وهمية لتخدم أهدافه. لا تقع في الفخ.
0: سام اف ام والعود احمد.
11: من جديد نعود اليكم مستمعينا الكرام لنواصل واياكم في صباح الخير يا قدس. لدينا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الحيفي. دكتور محمد حياكم الله من جديد.
12: حياكم الله.
11: دكتور محمد، ما أهمية إظهار حقيقة الأنظمة العميلة من خلال استدعاء الملفات القيمية والثقافية إن صح التعبير الشائكة؟ على سبيل المثال وثائق إبستين، فعاليات هيئة الترفيه، وسابقا جريمة اغتيال خاشقجي، يعني نعود إلى كافة الجرائم السابقة في ضرب ما تبقى إن كانت توجد من الشرعية الأخلاقية وتفكيك القوة الناعمة للعملاء الإقليميين أمام الشارع العربي المسلم.
12: أولا، ماذا قدمت يعني هذه الأنظمة لأمريكا في حربها مع محور المقاومة؟ لم تستطيع أن تقدم شيء، رغم القواعد الذي فيها والسلاح الذي كانت فيها، لم تستطيع. اليوم الأمريكي يريد التخلص منها، كأنه يريد أن يتخلص من هذه الأنظمة، فخرج هذه الملفات وخاصة ملف إبستين. لو تنظري فقط يعني تخذي تجربة في عام 1990، أو أنا في اعتقادي إنشاء قناة الجزيرة، صح ولا لا؟ مركزين معي يعني؟
11: أيوة.
12: تمام. اليوم عندما فتحوا ملف إبستين، يعني لهذه الجزيرة 30 عام. قناة الجزيرة هي لا تعبر عن رأي الحكومة القطرية، تعبر عن ماذا؟ تعبر عن طبعا جزيرة إبستين وما كان يخرج منها. هذا نقطة مهمة أيضا.
11: صحيح.
12: ثانيا
11: جدا.
12: تمام. عندما كان يتم المقابلة مع يعني كانت قناة الجزيرة هي الوحيدة التي تدخل إلى داخل كابول وتقعد مع من؟ مع ما يسمى القاعدة. وبعد فترة الذي كان معهم مقابلة يقتلوا. أليست أحمد شاه مسعود أول ما قتل بسبب الإعلام؟ إذن قناة الجزيرة لها دور كبير في هذه طبعا ما يحدث فيها في الأمة من انهيار أخلاقي وسياسي واجتماعي.
11: نعم. وخرجت الفضائح عندما وقع الخلاف بين السعودية وقطر.
12: شيء أكيد. بتلاحظي يعني ما هي المشاكل. طبعا عندما يأتي صورة يعني ستار الكعبة وعليه إبستين وأيضا سلامي أو سلمي حق موانئ دبي وهم يدوسون على هذا، هل تعتقدي بأن السعودي لا تعرف؟ تم إهدائه، ولكن وضعوا الإمارات في الصورة على أساس الطقوس الشيطاني. إذن هؤلاء الحكام هم رسوا الطقوس الشيطاني في هذه الجزيرة، وإلا ما ظهرت صورة محمد بن سلمان مع إبستين. يعني أيضا إشكالية. اليوم كيف استطاعت الحرب الناعمة أن تصنعها؟ هذه الجزيرة، هذه النظام الأمريكي الصهيوني الذي سيطر على هذه الأنظمة العربية والإسلامية. يعني تخيلي من هيئة الأمر بالمعروف إلى هيئة الترفيه في لحظات. يعني لو نسرت في الحديث، كان لا يمكن أن تسافر المرأة السعودية إلا بماذا؟
11: محرم.
12: وانت اليوم خذي الصور الذي يتم نشرها في اليوتيوب وفي على مستوى قنوات أوروبا وكذا، كيف أصبح الشعب السعودي اليوم؟ تخيلي عندما يقوم وزير التربية والتعليم بتوجيه ملكي بحذف الآيات القرآنية في معادات اليهود، إذا لم يكن إبستينيا أنا في اعتقادي لن يحدث الصور. طبعا الآيات القرآنية التي تخص عداوة الكيان الصهيوني لهذه الأمة، وكذلك ماذا يجب على هذه الأمة أن تواجه أمام الكيان الصهيوني. ولكن كل شيء تغير بسبب ماذا؟ كونهم إيبستينيين بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. يعني لا يصل إلى النظام في العالم العربي إلا إيبستينية الدم والمنطق والفكر وغير ذلك. إذن اليوم ماذا يحدث لهذه الأمة حتى على مستوى التهجين؟ التهجين يعني تخيلي عندما يكون هناك إعلان الأمة في حالة حرب، يباد إخواننا الفلسطينيين، وهناك من يأتي بإعلان عاوزين ناكل. تلاحظي الغشاوة نهلت عمامة
11: لا أبصار، ولكن
12: تعمى القلوب التي في الصدور.
11: نعم.
12: ويتكلمون عن التاريخ العربي 3000 عام حضارة ولديهم معارك في كل مكان وكذا وكذا، ولكن عندما تحدث يعني الزلزلات للحفاظ على كرامة الأمة وحريتها من الاستعباد من كل شيء عاوزين ناكل.
11: نعم، وهذا يفتح لنا محور آخر يتحدث عن هذه النقطة. يقول: ما هي الرسائل الجيوسياسية التي يبعثها الشارع عبر التحركات المليونية المستمرة لصناع القرار وللمجتمع الدولي؟ أي كيف تفسر القراءة التحليلية استقرار الجبهة الداخلية وصمودها أمام الأزمات المركبة التي يصنعها الحصار السعودي لليمن؟
12: طبعا الكل يتذكر في بداية الحرب في 26 مارس 2015 عندما طبعا بدأت الحرب في أول سنة، قادمون يا صنعاء، صح ولا لا؟
11: نعم.
12: وكان يكتب محمد العربي ذلك
11: محمد العربي كان يقول أسبوع العرب. أو أسبوعين.
12: نعم. نحن على مشارف صنعاء وكذا، تخيلي والتجمعات الشعبية عندما ذهبنا إلى خط مارب وأقمنا فعالية على خط مارب عند جولة آية، هذا خلت المرتزقة يصورون صور غير حقيقية. لهذا تم فضحهم. لماذا؟ لأنهم يعرفوا أنه إذا قام الشعب هو صاحب الكلمة صاحب القرار، لأنه الشعب إذا لم يكن مع القيادة إذن الهزيمة آتية لا محالة. ولكن أنا في اعتقادي بأن القيادة الثورية التي وجدت بقيادة السيد عبد الملك حفظه الله والمشروع القرآني الذي قدمه السيد الشهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حفظه الله، جمع الكتلتين القيادة وجمع الشعب. لذا عندما يجتمع الشعب والقيادة والجيش في نفس الوقت، أي بمعنى هذه رسالة ليست فقط رسالة إعلامية، ولكن رسالة لكل من يتعدى على هذا البلد أيا كان هذا البلد. عندما يكون في هذا الاتحاد القوي الإيماني الأخوي، كل الجهويات مبعدة، لا سني لا شيعي لا زيدي لا شافعي لا وهابي لا كذا، الكل يجتمع هنا. طبعا هذه الصورة هي أكبر صورة للتلاحم الشعبي الذي هو مستعد لتقديم الروح والمال من أجل تحقيق الانتصار. وهذا ما حدث طوال طبعا 11 عام أو 12 عام من الحرب أمام ذلك المشروع الأمريكي الصهيوني في إسقاط هذا البلد وإعادة أولئك المرتزقة، الذي يقول رئيسهم بين قوسين: والله ما أعلم أني بحرب ولا حد قال لي ولا كذا. تخيلي هذا الرجل قائد أو رئيس أو كذا لا يعرف ماذا يحدث في بلده. تمام، المعروف وهذا مهم جدا، المعروف أن المعارضة دائما تكون في الخارج، صح ولا لا؟ لكن اليمن قلبت. لماذا قلبت؟ لأن الشعب ملتحم مع القيادة، لأن القيادة وضحت الصورة للشعب والشعب استوعب الفكرة، لأنه هذا البلد هو مقبرة الغزاة. إذا قلنا تاريخيا أتى الرومان ولا بعشرة ألاف مقاتل في تلك الفترة، ما معنى 10,000 مقاتل من الرومان من الإمبراطورية الرومانية ولم يعودوا إلا بعدد الأصابع، يحكون ماذا حدث لهم؟ هذا تاريخ. طبعا وأتوا أيضا الفرس وأتوا رحباش وأتوا الدولة العثمانية 300 سنة، مش سنتين ولا 10 سنوات. أنا أعتقد أنه أمريكا بتحمد الله أنه ما قد مرت عليها 15 أو 20 سنة في المواجهة مع اليمن. لأنه معروف عن الشعب اليمني والقيادة عندما توجد. طبعا في سورة النمل عندما قالت طبعا الحاكم في تلك الفترة ما يقال لها بلقيس عندما أتاها خطاب سليمان عليه السلام إنه ألقي كتاب إنه ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بتعرض على حقها المجلس وكان لها عرش عظيم. قالوا نحن أولى قوة وأولى بأس شديد أيحاربوا ملك إلهي ما بالش بمملكة الترفيه
11: مملكة إبستين
12: الترفيه إذا أخذنا فقط من حق إبستين الترفيه الذي تحاول أن تجمع لها تحالفات وددتي جنود من السودان من أمريكا الجنوبية الجيش الباكستاني الجيش المدري إيش هذول كلهم يحاربوا ملك إلهي والسعودية لم تعي قدوا كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. الظلم الذي حدث طبعا في سورة سبع وأرسلنا عليهم سيل العرم الله سبحانه وتعالى دفنهم من قوتهم الذي هي موجودة دفنهم دفن
11: يعني ما مش خرج
12: بالقتال مذكورة سورة اسمها سورة سبع في من في من تتكلم في أمريكا ولا تتكلم في أي قوة على مستوى العالم سورة سبع أي بمعنى أن هذا البلد هذا صاحب التاريخ العظيم بقبائله برجاله بكل شيء بقاداته أنه عندما يأتي القائد في الوقت المناسب عندما يأتي قائد في الوقت المناسب هو الذي يحدد ماذا الاستراتيجية. هو السيد عبد الملك حفظه الله قد حدد الاستراتيجية للوصول منذ الحرب الثانية في حروب صعدة وحدد الاستراتيجية وإلا لما وصلنا إلى ما وصلنا إليها اليوم. ولكن الشعب ماذا قدم الشعب أبنائه وكان يعني قدم كل ما يملك رغم الحصار رغم كل شيء استطاع هذا الشعب مع هذا القائد سواء حتى على مستوى القيادة السياسي والعسكرية. تخيلي هؤلاء عندما اجتمعوا كاملا بوجود القائد ماذا قدموا. وصلنا إلى يعني بوتين كان ممكن يتخيل واحد أنه يتكلم عن الجيش اليمني أو عن القوة العسكرية اليمنية وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى وبإيمان القيادة بأن هذا الشعب هو يستطيع أن يفعل أكثر مما يتخيل أي إنسان. جميعا كلنا ما كناش متوقعين نحن عند هذا الطلعة إلا لو التحقنا بالمشروع القرآني. يعني تخيل عندما يأتي طفل عمره 3 سنوات بيخطب 7 سنوات بيخطب خطابة أعظم من رئيس دولة شيء غير عادي غير طبيعي وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادة وبفضل الشعب العظيم الذي دخل الحرب وهو يعرف بأن الانتصار هو له مهما كانت الأحداث ومهما كانت طبعا ما سيقدمه من أرواح ومن مال ومن كل شيء.
11: نعم. إذن أستاذ محمد أخيرا في ظل التمسك القاطع بانتزاع السيادة الكاملة وحماية الاستقلال الوطني ما هي الملامح للهيكل السياسي والاقتصادي القادم لليمن وكيف سيعاد فرض السيطرة على الثروات والموارد السياسية بعيدا عن أملاءات أو اشتراطات أو خارجية إذا ما اتجهت الخيارات نحو المواجهة الشاملة والمفتوحة.
12: الكل يذكر تلك الفترة عندما نقلوا البنك المركزي إلى عدن.
11: نعم.
12: وعندما خطب السيد قال على يعني عندما طلب من الشعب يعني يتبرعوا للبنك المركزي في صنعاء قال ولو حتى 50 ريال ولو حتى كم مستر كل واحد. تخيلي كيف سيتم إن شاء الله عندما يتم الانتصار النهائي وتقوم السعودية رغما عن أنفها بدفع كافة حقوق هذا الشعب كيف سيتم التصرف بالمال العام بالنسبة للدولة في وجود القيادة الثورية والسياسية وكذلك وجود الجيش الذي هو صمام أمان لهذا الشعب. وطبعا أبناء الجيش هم أبناء الشعب اليمني. أنا في اعتقادي بأن كل شيء سيتغير تماما بكل ما تعنيها الكلمة من معنى كل شيء سيتغير لأنه ستصبح هذا البلد طبعا دولة اقتصادية لأنها طبعا لديها الثروة النفطية والثروة المعدنية وأيضا حتى على مستوى الجغرافيا السياسية الدخول الذي ستأتي من البحر ومن البر ومن من كل مكان.
11: دولة بكر في كل شيء.
12: شيء أكيد وإلا لما وصلنا إليها اليوم. إذن الدولة اليوم الموجودة هي تفكر أولا كيف يكون لديها القوة لكي تردع أولا العدوان الذي يريد أن يبقيه هذا البلد وهذا الشعب كحديقة خلفية، ليس فقط للسعودي ولكن على مستوى الأمريكي. السعودي لماذا يجعل هذا البلد حديقة خلفية؟ من أجل المشروع الأمريكي، ومن أجل المشروع الصهيوني، ومن أجل تحقيق مصالح أمريكا والصهيونية العالمية في هذا البلد.
11: نعم، إذن رسالتكم الأخيرة دكتور.
12: طبعا أنا أنصح السعودية بأنها يجب أن تقعد على دورة المفاوضات وتقوم بالتوقيع قبل أن كما يقولوا فات القدر. سيفوت القدر على السعودي وهو الخاسر الأكبر، هو ودول الخليج، إذا لم يعودوا هؤلاء إلى الأمة، إلى الأمة لكي يبنوا أمة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، يردوا شرف الأمة الذي قامت بمعاونة الكيان الصهيوني في إبادة إخواننا الفلسطينيين، في إسقاط سوريا، في إسقاط العراق. هذه القوى التي تم إسقاطها كانت ممكن أن تنفع هذه الأمة في مواجهة الأمريكي ومواجهة الكيان الصهيوني. في لحظات كانت الأمة بهذه القوة التي لم تستخدمها طوال 70 عام كانت تستطيع أن تهزم إسرائيل في لحظات، في دقائق. لماذا؟ اليوم بهذه القوة الصغيرة الذي اليوم محور المقاومة ما فيها إيران، الذي يقوم نيابة عن الأمة في تجميع هذه الأمة لتحقيق الانتصار. وكما قال السيد السيد حسين رضوان الله عليه عندما قال كان المفروض أن تكون هذه حاملة الطائرات والمدمرات والسفن الحربية، هي المفروض أن تكون عربية إسلامية تجوب حول البحار لنصرة المظلوم ومعرفة ماذا ما يحدث. وهذا أنا أعتقد أنه سيتم بإذن الله.
11: أيضا رسالتكم للشعب في الداخل.
12: طبعا الشعب اليمني لو ما ينصحوا واحد، طبعا ما يحدث اليوم والشعب الذي قدم خلال 12 عام إلا دليل قطعي أن هذا الشعب قد أخذ عازما، وأنا واحد منهم، بأنه سنستمر حتى النهاية، حتى تحقيق الانتصار الكبير. فالشعب اليمني ونريد من أخواننا أبناء المحافظة الجنوبية اليوم ليكونوا مشاركين في النصر الذي سيحدث، نريد منهم أن يكونوا جزء لا يتجزأ منه، وإن شاء الله يفكروا في هذا.
11: نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات يعني على هذا الاستمرار وهذه العزيمة التي نحن فيها. الدكتور محمد الحيفي الخبير الاستراتيجي، كنتم معنا في الاستوديو للحديث أكثر حول المعادلات الاستراتيجية وتداعياتها على أمن المنطقة وما تمر بها من أحداث حالية. شكرا كثيرا لكم.
12: ولكم الشكر على الاستضافة.
11: الشكر موصول لكم أيضا أعزائنا المستمعين على حسن الاستماع والإصغاء. نلتقي بكم بعد نصف ساعة من الآن في فاصلة ظهيرة مع الزميلة خديجة النعمي. تقبلوا خالص التحايا من الإعداد والتقديم خديجة النعمي، رحاب عبد الحفيظ، ومن الإخراج الإذاعي أماني عبد الكريم مفضل. دمتم في رعاية الله.

0: سام اف ام إذاعة المحور.
1: إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.
2: قسما

لم نجمل بذلك للأمريكيين، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان الرئة، تصلب الشرايين، أمراض قلب، إرهاق بدني، إحباط نفسي وغيرها من أمراض وأعراض تسببها الشيشة الإلكترونية لأبنائنا. فهل تقبل أيها الأب وأيتها الأم أن يصاب أحد أبنائك بأي مرض من هذه الأمراض؟ لا تهمله اليوم ليسعد وتسعد غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالاً، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.
8: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
9: هنا إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء، سام اف ام. تشير الساعة الآن في استديوهاتنا بالعاصمة صنعاء إلى تمام الواحدة والنصف من صباح 26 من مارس 2015.
10: عملية عاصفة الحزم بدأت في منتصف ليل 26 مارس.
11: واحد بدأ نار الطائرات، والعدو من أول ومن آخر.
12: عبد الملك ولد
11: واحد استشهد يا رجال، اللهم لك الحمد.
12: كفى ما عملتم، ومن الآن فتوقفوا فورا، وإلا فكل الخيارات مفتوحة.
13: ورب صعب ما راح تحصل معه، صدم صعب حجر حجر على أن يحضر جمرا.
14: الوقوفي إلى جانب اليمن الشقيق لطلب فخامة الجمهورية اليمنية عبد الله منصور هاي.
15: حرام عليهم ذولا، ما في خابر.
16: إن كفوا عدوانهم إلا استغنى بالله عليه.
17: أدعو إلى استمرار عملية عاصفة الحزم حتى تعلن هذه العصابة استسلامها.
16: هذا هو المستقيم الذي لا يكون ولن يكون.
18: صابر أنا وخيري مثلنا،
19: وإن شاء الله لم يزور جبل هيلان مان.
20: أنا وأولادي وزوجي وأولادي وأهلي، يا الله يا رب تقبل هذه المحطة.
21: مهما قتلوا ومهما دمروا ومهما حرقوا لن نتراجع لن نتراجع.
22: ما نقاتل لو ضربنا بالقلابل في محرم ضربها في أي حالة، لو نضحي ونقدمها دواسل في ملاكين الوفاة والرسالة.
16: لم يحسبون ضمن هذه القسابات أنهم سيتمكنون من قسم هذه المعركة لصالحهم خلال أسبوعين، وبأقصى وقت وعلى المدى البعيد كانوا يفترضون إلى شهر ثم إلى شهرين.
23: سيرتفع العلم الجمهوري على جبل مرات.
24: لا تفرون
16: واهمون واهمون رافياء.
10: أول 15 دقيقة حصلت القوات والله الحمد على سيطرة جوية مطلقة.
25: خلنا نسقى سعود عند محاصر.
16: أنا أقول لك حينما يراهنون على قوة الأرض نراهن على قوة ملك السماوات والأرض.
26: أحرقناهم يا رب.
16: قاتلوهم وعذبهم الله بأيديهم.
27: القوة الله أكبر. الملك
28: قال الناطق الرسمي باسم تحالف عاصفة الحزم أحمد عسيري.
10: اليوم الأهداف الأساسية لعاصفة الحزم حققت أهدافها، وأن الأهداف تحققت على الأرض.
16: ونحن نقول
29: بسم الله الرحمن الرحيم.
16: طائرات إلى طيار، وكذلك
30: عملية القوة الصاروخية عن صاروخ الباليستي يصل مداه إلى هدف عسكري،
16: وفيما بعد إن شاء الله إلى ما بعد الرياض وما بعد ما بعد الرياض. والولاعات لهم بالمرصاد.
31: 99.1
32: على خطى المسيرة والقائد العلم.
33: وعلى الله فليتوكل اليمنيون.
32: وعلى الله فليتوكل اليمنيون.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التربية، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة

جاهزين نضحي حتى آخر واحد، حتى هذا الرأس، رأس عبد الملك بدر الدين الحوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء لهذا البلد وفداء لهذا

0: تفضل
1: يا سيدي.
2: سام اف ام وقفة إعلانية.
3: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بصف لي المساله عشان افهم.
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
5: وما
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوه.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة تقام ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عن القاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عيأخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، عدنا.
11: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله. لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام. سام. FM.
1: إذاعتك أنت.

إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام من صنعاء تقدم تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة. حياكم الله سامعينا الأعزاء أينما كنتم تستمعون إلينا عبر ترددات إذاعتنا العاملة 99.1 و99.3 و93.5 وكل التحايا أيضا موصولة للأعزاء المستمعين إلينا عبر تطبيقات راديو البث المباشر راديو جاردن وميكسلر وتيون إن أو عبر موقعنا الإلكتروني المباشر samyaman.fm. فترة ظهيرية جديدة وملتقى جديد يجمعنا بكم من الإعداد والتقديم خديجة النعمي ومن الإخراج أماني عبد الكريم مفضل. أيضا يسعدنا أنتم سامعين الكرام أن تشاركونا عبر الرسائل أو الاتصالات في موضوعنا الذي سنطرحه عليكم اليوم عبر الأرقام التالية للرسائل 27091991 أما الاتصالات ف322653 مسبوقة ب01 من خارج العاصمة صنعاء. إذن مستمعينا الكرام هي فترة نمر بها ومرحلة عظيمة وكبيرة ومفصلية تمر بها بلادنا الحبيبة اليمن، وفي هذه المرحلة لابد لنا أن نتذكر أننا بحاجة ماسة للعودة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى والاهتمام بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى في كل الأساليب الممكنة. على سبيل المثال مثلا الاهتمام بالبرنامج الرمضاني اليومي الذي يحثون عليه السيد القائد سلام الله عليهم، يحثوننا على الاهتمام به. سنذهب إلى فاصل قصير مستمعينا الكرام ومن ثم نعود.

0: حاجة إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى. العودة إلى الله عودة عملية وعودة صحيحة لنهتدي بهداه، ومن يملك فيما يقدمه لنا ما يحقق لنا الخير، ثم مع ذلك هو من يتدخل مع ما يهدينا إليه برحمته بفضله بكرمه. عندما نعود إلى الله سبحانه وتعالى لا نحصل فقط على الهداية الإرشادية والتوجيهات القيمة التي هي إيجابية فحسب، بل مع ذلك نحصل معها على معونة من الله، على رحمة من الله، على فضل من الله، على رعاية واسعة من الله سبحانه وتعالى. فهو إلى جانب ما يهدينا إليه هو يعين، هو يهيئ، هو يسخر، هو يعز، هو ينصر، هو يؤيد، هو يوفق، هو يرزق، هو هكذا رعاية واسعة ورعاية شاملة، هو ينزل البركات، هو يدفع الضر، هو يدفع الكرب، هو يدفع الشر، هو يعينه في كل الأمور. وعندما نعود إلى القرآن الكريم، لنعرف على وجه الإجمال ما الذي نفتقر إليه كبشر كناس، وما الذي يفتقر إليه الإنسان منا على المستوى الفردي ثم المجتمع على مستوى واسع، لصلاح حياتنا، لصلاح واقعنا، ولنؤمن مستقبلنا عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. صلاح هذا الإنسان هو المحور الأساس الذي يترتب عليه صلاح هذه الحياة. فصلاح حياتنا وأن نعيش الحياة الطيبة وأن تتحقق لنا النتائج المرجوة وأن نكون من المفلحين وأن نحقق الخير لأنفسنا في الدنيا وفي الآخرة، كل هذا يتعلق بصلاحنا نحن. كيف نصلح؟
1: سامعين الكرام، إن أجمل ما قد يعيشه الإنسان في رحلته الدنيوية ليس الوصول إلى قمة النجاح والامتلاك أثمن العطايا، بل تلك اللحظة التي يهدأ فيها حجج الروح وينصت فيها القلب لصوت داخلي يهمس لقد حان وقت العودة إلى الله سبحانه وتعالى. العودة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى ليست مجرد خطوات نسيرها، بل هي سفر من الضياع إلى الأمان، ومن ضيق أنفسنا إلى سعة رحمة أرحم الراحمين. هي شجاعة في أن نضع أثقالنا عند بابه ونعترف بتقصيرنا دون خوف، لأننا نعلم يقينا أنه ينتظرنا، وأنه عز وجل ينتظر توبتنا وينتظر منا أن نتوب توبة صادقة. عزيزنا المستمع، مهما كثرت الزلات ومهما أثقلتنا الذنوب، لابد أن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى لا يتعامل معنا بميزان البشر. البشر إذا أخطأنا في حقهم جافونا، أما الله فكلما ابتعدنا عنه وندمنا قال لنا إن أتاني يمشي أتيته هرولة، وهذا ما هو معروف. تلك الدمعة التي تسقط في عتمة الليل خشية وحياء من الله ليست علامة ضعف، بل هي أول قطرة غيث تحيي بها أرض قلبك بعد الجفاف. إنها الدليل على أن روحك لم تفت ولم تمت، وأن في أعماقك نورا يرفض أن ينطفئ. سامعين الأعزاء، ما تمر به بلادنا اليوم لا يخفى على أحد، هي مرحلة مفصلية ومرحلة عظيمة وكبيرة جدا، تحتم علينا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى عودة صادقة، أن نطالع سير الشهداء الكرام ونتعلم من سيرتهم، أن نقتدي بهم، نتعلم منهم، وأن تكون سيرهم العظيمة منهاجا لنا يضيء لنا الطريق. الشهيد الرئيس صالح الصماد وما كان عليه من عظمة ومن قوة ومن ارتباط عميق ووثيق بالله سبحانه وتعالى، الشهيد الملصي وما كان عليه من قوة وشدة وبأس في وجه العدو، ولكنه كان صامدا وصابرا وعظيما ومرتبطا بالله سبحانه وتعالى، ولذلك سطر أروع وأقوى الملاحم في وجه الأعداء. الشهيد زكريا حجر الذي وصلت مسيراته إلى يافا المحتلة ووقف في وجه الأعداء. الشهيد هاشم الغماري رئيس الأركان اليمنية. الشهداء كثر جدا من نذكرهم في هذا يعني لا يتسع المجال لذكرهم جميعا، ولكن على رأس هؤلاء الشهداء العظام الشهيد السيد القائد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، الذي وضع لنا برنامج يومي من خلاله نرتبط بالله سبحانه وتعالى، نرتبط بالله قولا وفعلا، تزكو أنفسنا وتسمو نحو العلا منذ أن تفتح عينيه من صباح الصبح، يعني من قبل الصباح، من الفجر، من عندما تقوم تذكر الله سبحانه وتعالى، تستغفر لذنوبك، تستغفر الله سبحانه وتعالى وتقف وقفة صادقة بين يديه، تسبح الله عز وجل، تذكر الله سبحانه وتعالى، تقرأ القرآن، تقوم قيام الليل، ترتبط بالله سبحانه وتعالى رأسا، لا تترك أي ذرة وأي شيء يفصلك عن الله سبحانه وتعالى. ونحن بحاجة ماسة لسيما في هذه المرحلة أن نرتبط بالله سبحانه وتعالى. الملازمة التي نقرأها في كل أسبوع لدينا ملزمة، وهي تتحدث عن الأحداث، عن المجريات، عن ما يحصل على أرض الواقع. لابد لنا من الاهتمام بالبرنامج اليومي، بقراءة الملازم، بالتسبيح، بالاستغفار، بالقيام، بالذكر لله سبحانه وتعالى، وأن نحذر من التفريط في مثل هذه المرحلة. الإنفاق من العوامل المهمة لنجاح أي أمة هو الإنفاق، حتى ولو ب50 ريال. لا تقول إن هذه قليلة، أبدا ما قدرش أخرج 50 ريال، 50 فوق 50 فوق 50، وأثمرت. ومثل ما طلبوا مننا السيد سلام الله عليهم في حملة دعم البنك المركزي، كانت 50 ريال فقط، قال حتى ولو ب50، وتضافرت الجهود ونمى الاقتصاد ونهض هذا الشعب. فالفكرة أنه الارتباط بالله سبحانه وتعالى مهم جدا. الالتحاق للشباب، الالتحاق بدورات طوفان الأقصى والتي هي متوفرة في كل ساحة، في كل حالة، دورات طوفان الأقصى للنساء، مدارس الكوثر القرآنية العظيمة، هذه المدارس التي هي بس يومين في الأسبوع، ولكنها تربطك بالله سبحانه وتعالى رأسا، تعلمنا الفكر القرآني العظيم والمنهج القويم الذي أتانا من القرآن الكريم. بتعطينا هذه المدارس كل شيء فيه يعني فائدة لنا. مثلا في هذه الأيام سيرة خاتم الأنبياء، هذا الكتاب الذي في هذه الأيام نقرأه ونطلع عليه، وهو هذا الكتاب، لماذا يعني يأتي هذا الكتاب في مثل هذه الأيام في مدارس الكوثر القرآنية؟ لأننا على أبواب المولد النبوي الشريف، فبالتالي تريد لنا هذه المدارس أن نتعرف على رسول الله من الثقافة القرآنية، من المنهج الصحيح، وليس من تلك الثقافات البغلوطة التي قدمت للأسف الشديد رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم في أعيننا. فالله الله في الوعي بمخططات الأعداء التأمرية علينا، كل ذلك، كل ما يحكونه هؤلاء الأعداء، وكل ما يريدون أن يضعونا فيه، القرآن الكريم، الارتباط بالله سبحانه وتعالى هو الحل لكل ذلك. فالتوجه بالعداء نحو العدو الحقيقي، يعني مثلا خروجنا في ميدان السبعين، خروج الشعب اليمني في ميدان السبعين وبهذه القوة، بهذا الثبات، بتلك العظمة، كان توفيق من الله سبحانه وتعالى، كان دليل أن هذا الشعب مرتبط بالله سبحانه وتعالى. لو لم يكن مرتبط، ولو ما كان ثابت وقوي وإيمانه عظيم بالله سبحانه وتعالى، لما ثبت تحت تلك الأمطار الغزيرة، هذه أصبح ميدان السبعين بحيرة، كلنا شاهدنا تلك المشاهد، شيبانا وشبابا، الجميع بلا استثناء كانوا حاضرين في ميدان السبعين، كل ذلك توفيق من الله سبحانه وتعالى. فما بالك إذا ارتبطنا بالله ارتباط صحيح وارتباط وثيق بالله عز وجل، بالتأكيد أننا سنحصد ثمار عظيمة، أقلها هو نصر من الله سبحانه وتعالى وفتح مبين. فأنتم سامعين الأعزاء، شاركونا في هذه الفترة بأهمية الارتباط بالله سبحانه وتعالى، كيف تجسدون الارتباط بالله سبحانه وتعالى في واقع حياتكم. شاركونا على 27-0991-991 للرسائل، أو الاتصالات على 01-322-653.
2: اللهم إنا نسألك بأحب ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول.

إذن سامعينا الكرام، نبدأ باستقبال الرسائل والاتصالات، ولدينا هنا أول اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. يا ألو.

سامعين الأعزاء، ما بش أحد فينا كامل في هذه الحياة، كلنا مقصرين وما حد يدعي فينا الكمال، كلنا مقصرين في حق الله سبحانه وتعالى، لكن نحاول بالقدر الذي نقدر عليه وبالطاقة التي نتمكن منها أن نرتبط بالله سبحانه وتعالى ارتباط صادق، أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، أن نجدد النية في هذا اليوم أنه من الآن أنا أحاول بالقدر الذي أقدر عليه أن أنا ألتزم، وكلنا نقدر، ما بش أحد معه ظروف تمنعه من أنه يطبق هدى الله سبحانه وتعالى في واقع حياته. أنه ملزمة الأسبوع الذي أقرأها أنا اليوم أطبقها في واقع حياتي، أشوف الدروس المستفادة منها وأطبقها في واقع حياتي، التسبيح والاستغفار، الذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت، في كل وقت، في كل زمان، في كل مكان، وانت سايرة لشغلش اذكري الله سبحانه وتعالى، وانت وانا وانت وانت الجميع الكل المسؤول امام الله سبحانه وتعالى، ان نتحرك بالقدر الذي نقدر عليه بالمجال الذي هو مفتوح لنا، في الحارة، في القرية، في اي مكان اقدر ان انا اقدم شيء يمكن ان يفيد الله سبحانه، ان يفيد هذا المشروع القرآني وان ينشر هدى الله سبحانه وتعالى، فهذا واجب علي وعليك وعلينا جميعا، وعلينا أن ندرك هذه الحقيقة، لا عذر للجميع أمام الله سبحانه وتعالى أبدا، وكلنا محاسبون وكلنا سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسنسأل وسنحاسب. السيد حسين صلى الله عليهم قدموا لنا منهج عظيم وكبير جدا، وكلنا نعرف هذه الملازم وهي منتشرة ومتاحة للجميع، الذي ما يقدرش يشتري ملزمة من المكتبة افتح تطبيق فقط في تلفونك وإقرأها، اطلع عليها واستخلص منها كل الدروس المستفادة التي تريدها، استخرج منها آليات عملية تريد أن تطبقها في واقع حياتك، ودائما دائما وأبدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ بإيماننا أكمل الإيمان، أن يجعل يقيننا أفضل اليقين، أن ينتهي بنياتنا إلى أحسن النيات، وكما هو هذا الدعاء الذي قال السيد حسين سلام الله عليهم، دائما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ بإيماننا أكمل الإيمان، أن يجعل يقيننا أفضل اليقين، مش مجرد يقين، مجرد إيمان عادي، بل يريد منا الإمام، هذا هو دعاء للإمام زين العابدين سلام الله عليه، يريد أفضل اليقين، أفضل الإيمان، فالله الله فيها الوعي في بمثل هذه المرحلة بالارتباط الوثيق بالله سبحانه وتعالى، بالعودة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى، لكي نحظى بالنصر، نحظى بالتوفيق، نحظى بالعون من الله سبحانه وتعالى في هذه المرحلة. الرسائل ما شاء الله تتوالى علينا سامعينا الكرام، ونذكركم بأرقام الرسائل على 70991991، أما الاتصالات على 01322

0: رسالة تقول سلام الله عليكم، أسعد الله ظهيرتكم بكل الخير، كيف حالك يا أختي خديجة وكيف حال المخرجة؟ تحياتي للسيدة القائد عبد الملك الحوثي، وتحياتي للجيش واللجان الشعبية، وتحياتي للبنات المشاركات كلا باسمها وصفتها، وعلى رأسهم أختي أم نهاد وأم الزهراء وأم فايدة وبنت القناوس المرسلة أم عمران. لدينا مكالمة. ألو ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. من معنا؟
1: معكم بنت أبيها.
0: نعم،
1: معكم بنت أبيها.
0: بنت أبيها، حياك الله، أهلا وسهلا، تفضلي.
1: والله البث مقطوع عندنا في صنعاء.
0: فين؟
1: في بني الحارث.
0: في بني الحارث، في إن شاء الله بإذن الله الإخوة يكونوا سمعوا التقنيين، سمعوا رسالتك ويصلحوا بإذن الله
1: إن شاء الله قريبا.
0: يا بنت أبيها، حابة تشاركي معنا، نتحدث عن أهمية العودة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما في مثل هذه الظروف التي تمر بها بلادنا.
1: والله الله يثبتنا على قول الحق ومنطلق الصحيح، ويجعلنا من القوم الصالحين المختارين
0: إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا. تأكيد، تفضلي.
1: كنا دام يبقى الوفاء.
0: يبقى الوفاء إن شاء الله بإذن الله. تسمعي، شكرا جزيلا.

هذه كيف تكون إذا أردناها أن تكون في واقعنا كما أراد الله، مسيرة مقدسة، مسيرة عظيمة، مسيرة نصر، مسيرة حق، مسيرة كرامة، مسيرة تأييد إلهي. معكم تسبيح حسن وزامل، أصمت ولا نخص يا خاين. شكرا جزيلا يا تسبيح.

أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم والتحية لصاحبة اللمسات الذهبية الغالية المبدعة، الله يحفظها أماني وزامل سلمت وتوليت، والتحية للغالية خديجة، والتحية للسيد عبد الملك حفظه الله، ونقول للسعودي الحصار بالحصار، معك عاشقة الشهادة، شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، نقول السعودي المطار بالمطار ولا والعين بالعين، والجروح قصاص، وتحياتي لكم وللسيد عبد الملك، ونطلب زامل يا سيدي، نحن معك، معكم وليد أحمد الوصابي الصديق يوسف، شكرا جزيلا.

رسالة تقول السلام عليكم كيفكم؟ والله يا خديجة انقطع البث في عمران ونقول للعدو هيهات من الذلة، والله لن يتخلى الشعب اليمني عن حقوقه، وتحياتي للجميع من الهنوف زائد القعود، وها أنا رجعت أشارك من جديد وشكت لأستمع لسام اف ام، وتحياتي للبنات المشاركات في دائل البيت بيان عز الدين وبنت أبوها أبو وبنت أبو نجوم المحاقري وهاجر صدام، وتحياتي للجميع من الهنوف زايد القعود. وأقرأ رسالتي كاملة، وقرأنا رسالتش يا الهنوف، والحمد لله أن البث رجع عندكم في عمران، وشكرا جزيلا.

سامعين الأعزاء، نتمنى أن تكون الرسائل في ذات الموضوع. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم من ميادين العزة والشرف، نحن نستقبل مولد النبي، اللهم صلي وسلم عليه وعلى أهله الطيبين الطاهرين، بنحتفل بمولد النبي ونهاية السعودية على أيدينا، وإزالة أهل المراقص على الشعب اليمني إن شاء الله. أم أمريكا وإسرائيل هي تعرف من هو اليمن، في رجال لا تخاف من أي شيء من سوى من الله تعالى، أخوكم أبو فؤاد محمد المطري. شكرا جزيلا.

0: نتحدى.
1: ايضا هنا رساله تقول يا خبرة السعوديه شكلها ما عاد بتفهم وبتجرب المجرب، قد شافت كيف انهزمت وانكسرت وانداست في التحالف الأول وللحين بدور تحالف جديد. لكن أقول لها والله يا مملكة الشر إنك على الباطل، عتنهزمي وتخسري غصبا، لأننا على الحق ونحمل قضية عادلة. مع خالص تحياتي لكم، معاكم رمز الوفاء. شكرا جزيلا.
2: ودك موتك والفنا محتوم، نتحداك نتحداك يا ابن سعود نتحداك يا المت أمريكا المتصحيح.
1: أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم، معكم الأخوات الزينبيات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. سلام على من جعل الراية بيمين لا تعرف الانكسار، وعين ترقب نصر الله بيقين، لا يخالطه شك كائد لم تنحني هامته إلا لله، فكان صمام أمال لأمته ودرعا حصينا للمستضعفين والأحرار. صاحب الراية السديدة والكلمة الصادقة، تحية قرآنية جهادية إيمانية لسيدنا القائد، والتحية للغاليات خديجة وأماني. شكرا جزيلا.

رسالة تقول: السلام عليكم عزيزتي الغالية خديجة، هذا الدعاء لكم: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي، فأعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي، فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتب لي، وأرضني بما قسمت لي. تحياتي وشكرا، أطلب زامل إلى الجبهات أم المؤمنين. شكرا جزيلا يا أم المؤمنين.

0: أيضا لدينا اتصال. ألو.
1: ألو.
0: ألو، أهلا وسهلا، من معنا؟
1: البث منقطع عليه.
0: من معنا؟ تسمعونا؟ إذن يبدو أنه في مشكلة في الاتصال. هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيفك يا أختي خديجة؟ تحياتي لجميع طاقم سام. الشهداء هم من يعلمنا إحنا الصبر على جميع ما نواجه في حياتنا. سلام ربي على أرواحهم. معك دروب العز من الحديدة، وأطلب زامل سلموا لي على سيدي وعيني. أيضا هنا رسالة تقول: ألو، السلام عليكم، صلحوا البث في عمران. وسلام عليكم ورحمة الله. نقول للعدو السعودي: الحصار بالحصار والميناء بالميناء، ونحيي الحشود المليونية الذي خرجت بين غزارة الأمطار. معكم مشاركة رفير ومراسيل وغزال وتغريد وبتول من عمران وزامل سليت سيفي.

رسالة من أخت مروان تقول: هو الله العظيم الكبير الذي لا شيء يمثله، ومن ظن في الله خير لم يخيب ظنه، إن ابتعدنا عن أناس تركونا، وإن ابتعدنا عن الله نادانا برحمته ورأفته، ويعلمنا كأن يعاملنا كأن لا ذنب علينا. سبحانك يا الله، يا الله ما أحلمك، سبحانك يا رب. شكرا جزيلا من أخت مروان وصاب. ولدينا سامعين الأعزاء فاصل قصير نذهب إليه ومن ثم نعود.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، سماحك لابنك الصغير لقيادة سيارة قد يؤدي إلى نتائج كارثية وخطأ يجب ألا تقع فيه. التزامك بقوانين المرور والسن القانونية لقيادة السيارة حماية لك ولأبنائك وأرواح الآخرين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبعفون، أصالة وتواصل.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
14: الذي لا يلتجو الى الله ولا يوطن نفسه ويبني واقعه على هذا الاساس، اما انه في كل تفاصيل الامور يلتجو ابتداء الى الناس، ليس من قبيل الاخذ بالاسباب انما بالالتجاء بكل معنى الكلمه، ينسى الله ويلتجو الى الناس. وقد يلتجئ إلى الأشرار، قد يلتجئ إلى السيئين، وإما أنه يبقى في حالة من الانهيار واليأس. فليبني الإنسان واقعه على الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في كل أموره، شؤونه الشخصية، شؤونه الاجتماعية، ما يتعلق بمسؤولياته، ما يواجهه من مخاطر وصعوبات، ما يعاني منه، ما لديه من متطلبات إلى آخره، في أمورك كلها. إلى إلهك، تذكر أنه إلهك، ربك الذي تعبده، الذي ينعم عليك، الذي هو ولي أمرك فوق كل أحد. لست ملتجئا إلى من لا يمكن أن يقدر التجاءك إليه، يعتبر أنه لا علاقة له بك، وربك وإلهك وهو الكريم العظيم. فإنك تلجئها إلى كهف حريز يحفظك، إلى من يحفظك، إلى من يحوطك برعايته بألطافه، إلى من يمنحك المنعة والقوة، إلى من هو قدير على أن يعينك، على أن ينفعك، هو رحيم بك ومانع عزيز يعطيك المنعة والقوة ويحوطك برعايته، يمنحك من عزته فلا تضام ولا تذل، يمنحك المعونة، قدير عظيم كريم رحيم. التجأ إليه وأنت تعي هذه المعاني المهمة نحو الله سبحانه وتعالى، أنه إلهك، أنه الرحيم العظيم المقتدر القاهر.

جديد نعود إليكم سامعنا الكرام في الفترة الظهيرية المفتوحة، فاصلة ظهيرة، ونذكركم بأرقام التواصل 7099199991 للرسائل،

0: يبدو
1: علينا بمثل هذه الأيام من العهد السابقة، كلنا مقصرين بحق الله، قدرنا حق الله تمام، ولكن نقل الله نكون مخلصين معه بعبادتنا دون نقصان، وندعو الله دوما أن يهدينا ويوفقنا لما يحب ويرضى، ربنا اهدينا وثبتنا على طاعته، عودة وتوبة صادقة مع الله تجازي كنوز الأرض. يعني انحرف بالأكاذيب والمساهات وغرور الدنيا وزينتها مع طواغيت الأمة، نستشعر عظمة الله وقدرته، نستشعر كل أب في جسمنا هو نعمة، نعود مع الله عودة صادقة، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وثبت أقدامنا وانصر مع القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا من القوم الظالمين، الله بالواي مع الجميع. مع تحيات بين العبدين.
0: شكرا جزيلا على هذه المشاركة الجميلة، شكرا.

أيضا هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم إذاعة سام، وسلام الله على كل مجاهد في مدرسه، ونبارك للسيد عبد الملك بدر الدين الانتصارات على الانتصارات يا جاهر المعتدين من المربع الغربي، أبو عبد الملك المطاع وأبو إلياس المطاع وشبل الأحرار محمد المطاع. شكرا جزيلا وحفظ الله جميع مجاهدينا في كل الجبهات.

أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم، كيف الحال؟ قال تعالى ادعوني أستجيب لكم، صدق الله العظيم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين على أرض فلسطين وغزة، اللهم أشبع جائعهم، اللهم أروي عاطشهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم انصر من ناصرهم واخذل من خذلهم، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وشكرا. والرسالة بدون اسم.

هنا رسالة تقول: تدعوكم الهيئة النسائية الثقافية العامة للمساهمة بالبذل والعطاء لإحياء فعاليات المولد النبوي بصورة عظيمة ومشرفة تليق بعظمة صاحبها عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وتغيظ أعداء الله ورسوله، لنشارك ونفرح بفضل الله ورحمته على شعبنا العزيز. أما عن الموضوع، جميل جدا: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. من أفضل نعم الله علينا أنه هدى الله بين أيدينا، فمن الغباء ألا نقبل على هذه النعمة الكبيرة وعلى هذا القرآن الناطق بين أوساطنا. البعض يتساهل ويحسب نفسه كامل، حتى عندما أجي أقول حضروا معنا مدارس الكوثر والفرقان يقول ما يحتاج، إحنا عارفين إيش اللي لنا واللي علينا. حتى عندما يشوفوني أسبح أو أقوم السحور أستغفر يقول والله لو أنتي عجوز ما كان أنتي إلا كذا، وما كان أنتي إلا كذا، وهذا نتيجة قلة الوعي لديهم. نسأل الله الهدي والتوفيق. وتحياتي للأخوات المشاركات، الله يتقبل منكم جميعا، وتحية حب واحترام للهامة الجهادية أستاذتي وقدوتي خديجة النعمي. شكرا يا ملك، الله يديلش العافية، ولأستاذتي وقدوتي ولمخرجتنا البالستية وممكن زامل نورك الوهاج، وآسف على رسالة طويلة. وشكرا ملاك الوائلي، شكرا جزيلا يا ملا، شكرا.

أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح العزة والكرامة، صباح النصر والثبات، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، عهد قطعه الشعب والقيادة على أنفسهم، لا تراجع فيه ولا حياد عنه حتى تسترد الحقوق كاملة غير منقوصة، ويرفع الحصار الظالم الذي أثقل كاهل الشعب، وإلا الخيار الآخر والذي سيكون الخاسر فيه الأحمق بن سلمان، وما أظن أنه سيفيق من حماقته إلا وقد مشاريع أهرامات وأحلام السراب، وسيتخلى عنه أسياده في البيت الأبيض كما تخلى الشيطان عن مشركي قريش في غزوة بدر وقال إني بريء منكم. عند ذلك لا يفيد الأحمق بن سلمان الندم. محمد عولة، الحديدة، اللحية. شكرا جزيلا.

0: هنا رسالة تقول: السلام عليكم، الارتباط بالله هو سبيل النجاح والخروج من الأزمات. قال الله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وندعو الشعب اليمني إلى الاستغفار، فهو سبب دفع شر الأعداء. ونريد برنامج وجمع شورهم يعود يا منعاه، من فتحي أحمد باجل. شكرا جزيلا. وجمع شورهم هو في كل ليلة كل جمعة يبث عبر إذاعة سام اف ام. هنا رسالة تتحدث عن، تقول: ما الموضوع؟ الموضوع هو نتحدث عن أهمية العودة إلى الله سبحانه وتعالى، لاسيما في مثل هذه الظروف التي تمر بها بلادنا. هنا رسالة تقول: يا من عاق رأي رسالتي، تقول: التحية لك ولا المخرجة المنسقة بدقة عالية ما شاء الله، سلام الله على الشهيد الصماد، وتحية لعلي مجلي المبدع دائما وأبدا، أفضل مذيع في العالم. شكرا جزيلا، وقرأنا رسالتكم.
1: قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.

أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يثبتنا على دين الله، والله يزيدنا نور وهداية، والله يقبلنا صالحين، وتحياتي لكم، معكم مرة أخو تسبيح سارة. شكرا جزيلا يا سارة. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقول للسعودية حان الوقت لتصفية الحسابات، وتحياتي لكم ولكل طاقم الإذاعة، وأوجه تحياتي للسيد عبد الملك وللقوات المسلحة، وشكرا، معكم مشير محمد الوصابي. شكرا جزيلا.

أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أولا سلامي، ثاني احترامي، ثالثا كلامي. نعم عزيزتي خديجة، علينا أن نرجع إلى الله ونستعين بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على أعدائنا. أسماء الشريف وزامل هيبة المنظر يا منعة، شكرا جزيلا.

أيضا هنا رسالة بدي أقول أسعد الله ظهيرتكم بالانتصارات أختي خديجة النعمي وأختي المخرجة. أكيد الرجوع إلى الله أكبر شيء في حياة الإنسان، اللجوء إلى الله من فضله والتزود بالإيمان والثقة به والذكر له في كل وقت وحين أكبر شيء يعمله الشخص، أن يبدأ يومه بالذكر لله والتقرب من آل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ونحن في ذكر المولد النبوي الشريف الذي على رجوع على الذي علينا فيه الرجوع إلى فاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي، وأهم وتحياتي المجاهدة مع الله أخت الشهيد. شكرا جزيلا.

عنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أغلى الناس؟ والتحية يملأها حب واحترام لخديجة، وتحية موصولة للمخرجة الغالية. أشهد شهداء أرباب العطاء، الشهداء ضحوا لأجل أن نعيش أعزاء كرماء، والله لنأخذ بثأرهم. وذكر الله نور الحياة، والحياة بدون إيمان القرآن نور يضيء لنا حياتنا اليومية. والتحية والتقدير والاحترام للعم أبو خالد المهري، والتحية للمجاهدين الشرفاء الأبطال، والتحية والتقدير والاحترام للبنات المشاركات وعلى رأسهم بيان عز الدين وحثية حيث، والأخوات من مرتفعات جبال وصاب، وكلا باسمها وصفتها. وأطلب زامل نكافح على صون الكرامة للمنشد أيمن قاطع من بنت الشهيد من منطقة الخوخة المحتلة.

رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفك؟ تحياتي لك وللمخرجة. الارتباط بالله سبحانه وتعالى والقرآن الكريم مهم، وتحياتي للسيد عبد الملك، وتحياتي للقوات المسلحة. معكم أخت عمر الوصابي. هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم. الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا وفضله وكرمه علينا يريد منا أن نكون دائما دائم الارتباط به، ويريد منا عدم الغفلة عنه ونسيانه، وينذرنا ويرشدنا بعد نسيانه، فيقول لنا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لهذا الله فتح وهيأ لنا أعلام الهدى والبرنامج اليومي ومدارس الكوثر التي تردنا إذا غفلنا. معكم أخت الشهيد. شكرا جزيلا. هنا رسالة تقول: السلام عليكم، نحن نستعد للمولد النبوي لمولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ونقول للعدو السعودي: الحصار بالحصار والمطار بالمطار والميناء بالميناء. أحيي السيد القائد عبد الملك الحوثي حفظه الله، وأحيي الناطق الرسمي باسم القوات اليمنية يحيى سريع. مني أنا وائل إبراهيم حسن ماموش، وأطلب زامل سلمت وتوليت وأنا صادق، وتحياتي لكم. أيضا هنا رسالة تقول: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. أخوكم أبو زهرة الكربي.

أيضا هنا رسالة تقول: الرجوع إلى الله لا يكون إلا بتوبة ناصحة وصادقة لله والإقلاع عن الذنوب نهائيا، وأن يستمر الإنسان في الأعمال الصالحة. معكم من تئب ميتم.

أيضا هنا رسالة تقول الموضوع جميل جدا وإن شاء الله اليمن المنتصر يا رب وطلعي الزامل بسرعة. أهديه للمشاركة بنت عز والزامل هو بورت أمريكا بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا.

هنا رسالة من بيان عز الدين تقول: أسعد الله صباحك عزيزتي خديجة والغالية أماني. العودة هي إلى الله، هي الوطن الذي لا يخيب من سكنه، والباب الذي لا يغلق من لا يغلق في وجه التائب. في السجدة يوصل القلب، وفي الذكر تستعاد الطمأنينة، وفي الدعاء تفتح أبواب الرحمة. القرب من الله ليس شعارا بل خطوات يومية، صدق، توبة، عمل صالح، وإنصات للهدى. من أعظم أبواب النور في هذا الزمن برنامج رجال الله اليومي، كلماته تذكير ومعانيه تثبيت، ودروسه زاد للطريق، فيه تستعاد البوصلة ويجدد العهد، وتفهم معادلة الحياة على حقيقتها. من استمع بقلب حاضر وجد زادا يثبت به في الشدائد، ونورا يهديه في الحيرة. فلنجعل له موعدا ثابتا، كما للصلاة موعد وكما للرزق سعي. العودة الصادقة تبدأ بخطوات وتستمر بثبات، وتثمر سكينة لا توصف. إلى الله الرجوع وبه القوة، وعلى بابه تكتب النجاة. تحية لك، تحية تحكي ما في قلبي من محبة لكن العزيزة خديجة والغالية أماني. بيان عز الدين من الضالع، شكرا جزيلا.

أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم. قال تعالى: دعوني أستجيب لكم. ما أعظم علاقتنا بالله. تحياتي يا منعى يا أماني زامل ميلاد الحياة يا منعى. شكرا جزيلا. أيضا هنا رسالة تقول: أنا ما يشغل بطوني إلا الذي يحاول يغطي الشمس بغربال أبو وائل معتكف.

أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال؟ قال تعالى: أدعوني أستجب لكم، صدق الله العظيم. اللهم انصر أخواننا في فلسطين. وأيضا تقول: الله أكبر، الموت الأمريكي، الموت الإسرائيلي، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، وأطلب زامل مرحبا عد الدقائق والثواني. شكرا جزيلا.

إذن مستمعينا الكرام، لابد من العودة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وبإيمان. وفي نهاية مطاف هذه الفترة نقول لكم سمعنا الأعزاء، ليست العودة إلى الله محطة نصل إليها وننتهي، بل هي أسلوب حياة ونبض متجدد يرافقنا دائما وأبدا في حياتنا في واقعنا. ومع كل نفس لابد أن نتذكر الله سبحانه وتعالى وأن نذكره، وأن نتذكر دائما أننا لسنا بحاجة إلى أن نكون مثاليين لنعود إلى الله سبحانه وتعالى، بل فقط نحتاج إلى أن نكون صادقين. فالطريق إلى الله سبحانه وتعالى لا يقاس بقلة الذنوب، بل بصدق الإنابة وكثرة الاستغفار كلما زلت بنا قدم. الله سبحانه وتعالى لم يكتب على ابن آدم العصمة، لكنه فتح له بابا أسباه التوبة، وجعل على حافته نداء يبعث الأمل في كل روح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فلنطمئن ولنخلع عن كاهلنا غبار الماضي، ولنبدأ من هذه اللحظة، من هذا التاريخ، من هذا الوقت بروح جديدة. فنحن اليوم في كنف من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله سبحانه وتعالى في العودة إلى الله سبحانه وتعالى، الله في الاستغفار، في الحذر من التفريط، في العودة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى، في تطبيق برنامج رجال الله سبحانه رجال الله. جميعنا علينا مسؤولية ولا عذر للجميع إلى أمام الله سبحانه وتعالى. ندعو الله سبحانه وتعالى دائما بأن يبلغ بإيماننا أكمل الإيمان، وأن يجعل يقيننا أفضل اليقين، وأن ينتهي بنياتنا إلى أفضل النيات. ولا نتردد أبدا، ولا نقول قد فات الأوان، ونتذكر أن الشجرة التي جفت أغصانها يمكن لقطرة واحدة من الماء أن تعيدها إلى الحياة، وقلوبنا أيضا التي أرهقتها الأيام والمتاعب والمشاغل كفي استجدت خاشعة بين يدي الله سبحانه وتعالى، كفيلة بأن تعيدنا إلى الله سبحانه وتعالى العودة الصادقة والجليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا دائما وأبدا على نهجه وعلى الحق. وشكر لكم أعزائنا المستمعين، لكل من شاركنا بالرسائل أو الاتصال. تقبلوا خالص التحية منا جميعا، إعدادا وتقديما خديجة النعمي، وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل، في أمان الله.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: ونؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
1: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
2: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
3: في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
4: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 22-16. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار مثل البنك المركزي.
5: الوقت مصالحنا، الوقت مصالحنا. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل لديه. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.
6: السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق، بغير حق. يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا، موانئنا، بضائعنا التي تدخل، ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني، أي قضية من هذا النوع. من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى لهذه الاعتبارات؟ لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم. هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به. ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار في رفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه السعودي.

0: إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني. قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي.
1: وأن المرضى أمامنا يموتون كل يوم ونحن نشاهد.
2: يا ربي اشفيني.
0: ورداً على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. الله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، وأن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجر المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا،

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا.

خلفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
2: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
3: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، لازلنا في رحاب سورة الإسراء، ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 46، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. إذن أحبتي الكرام، ما علينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى معانيها، علها تكون طريقا يوصلنا إلى رضا ربنا ورحمة تتنزل علينا في هذه الأوقات المباركة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك، أي فإذا استمعوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استمعوا بكراهتهم للحق وعداوتهم له، ليتطلبوا في القرآن شيئا يعيبونه به مثلا، ولم يستمعوا ليعرفوا الحق. وإذ هم نجوى، أي وفي حال استماعهم وهم يتناجون، أي يتسارون يخفون كلامهم، فهم في استماعهم عند المناجاة بينهم يستمعون برغبة وإصغاء وتطلب لما يعجبهم من الخوض في آيات الله والتكذيب بها. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، تغير ذهنه فلا يصيب في كلامه، وقد كذبوا بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ما جاء به المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله من البينات هو صدق وهو حق. ويقول الله سبحانه وتعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، أي كيف قالوا فيك الأقوال الباطلة ليشيعوها دفعا للحق، فضلوا بسبب جدالهم بالباطل فلا يستطيعون سبيلا. فلا يستطيعون سبيلا، أي تحصيل سبيل حق، بل لا يزالون في تيه واضطراب لعمى بصائرهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، إذا بليت أجسادنا في التراب حتى لم يبق إلا عظام وفتات، عظام بالية قد حطمها البلا، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. بعد مصيرنا عظاما ورفاتا إنا مخرجون أحياء بعد تلك الحالة. قل كونوا حجارة أو حديدا، يقول الله قل كونوا حجارة أو حديدا، أي لو كنتم حجارا أحجارة أو حديدا لبعثكم الله خلقا جديدا. ويقول الله: أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. إذن يقول الله ردا على هؤلاء الذين يقولون إنا لمبعوثون خلقا جديدا، قال: قل كونوا حجارة أو حديدا، أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أو كونوا خلقا مما تستعظمونه كالجبال الشامخات، فكذلك لو كنتم جبالا أو نحوها لأعادكم خلقا جديدا. فسيقولون من يعيدنا، استبعادا للإعادة كقوله من يحيي العظام وهي رميم. قل الذي فطركم أول مرة، أي أنشأكم أول مرة فقد علمتم النشأة الأولى. فسينغضون إليك رؤوسهم، قال الراغب في المفردات: الإنغاض تحريك الرأس نحو الغير كالمتعجب منه. فسينغضون إليك رؤوسهم، الإنغاض قال الراغب في المفردات هو تحريك الرأس نحو الغير كالمتعجب منه، انتهى قول الراغب. وفي تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام معناه يحركونها استهزاء منهم، انتهى تفسير الإمام زيد. ويقول الله سبحانه وتعالى فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، استمرارا منهم في الجدال، أي إن كنت تعلم أنه سيكون فأخبرنا متى هو. فأمره الله تعالى أن يقول لهم قل عسى أن يكون قريبا. ويقول الله يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يدعوكم لحضور موقف السؤال والحساب، وذلك حين تكون الصيحة، فتستجيبون بحمده. يقول هنا السيد بدر الدين يحتمل أن المراد أن لله الحمد على بعثهم، فلا يكون المراد حامدين له، ويحتمل حامدين لله ذلة وخضوعا. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أي في بطن الأرض أو فيه وفي الحياة الدنيا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في ذلك الموقف وفي يوم القيامة، وأن يجعلنا من أهل الجنة وممن يرحمهم الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته ورحمته، ويوفقنا للعمل بما في هذا الكتاب العظيم. أحبتي الكرام، بهذه الآية أختم حلقتنا يومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: FM أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: سام FM الحكمة اليمانية.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المواطن، إعطاؤك مفاتيح السيارة لابنك الصغير ليقودها أنت بذلك تقوده وتقود الآخرين إلى الهلاك أو الإعاقة الدائمة، إلى جانب الإضرار بممتلكاتك وممتلكات الآخرين. تذكر أنك السبب الأول في ذلك إن حصل، ووعيك السليم فيه صون للأرواح والممتلكات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-25-99-85.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً، ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: أخي المواطن، لا تكن أداة رخيصة في يد من لا يراك إلا رقما. الوعي الأمني.
9: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
10: سام اف ام، والعود احمد.
11: صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: والله مخرج ما كنتم تكتمون.
3: العدو رقم واحد.
4: الله أعلم بأعدائنا من هم. في تشخيص من هو العدو، وقد شخص وبين وحدد ووضح وقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. رقم واحد، اليهود.
5: الحلقة الثالثة، من جزيرة إبستين إلى قناة الجزيرة. في الحلقة الماضية انتقلنا من جزيرة إبستين في الكاريبي إلى استديو رامز في الخليج. تحدثنا عن إبستين مخفف، نفس آليات الإذلال والاستدراج والتعويض. اليوم ننقلكم من الاستديو إلى الشاشة، من برنامج المقالب إلى قناة الجزيرة. في خضم الجدل العالمي حول ملفات المجرم الصهيوني جيفري إبستين التي كشفت عن شبكة نفوذ عابرة للقارات تمتد لعقود وتورط شخصيات سياسية ومالية عربية بارزة فيها، يبرز سؤال مشروع: لماذا تتعامل قناة الجزيرة التي تقدم نفسها كمنبر إعلامي عربي مستقل مع هذه القضية الحيوية بفتور شديد، بينما كانت تغطيتها مثلا لقضية مقتل جمال خاشقجي على مدار شهور استثنائية ومركزة وحصرية؟ هذه المقارنة وحدها تكشف عن طبقات متراكمة من الإشكاليات السياسية والإعلامية، إنها تتجاوز حدود المهنية إلى جوهر العلاقة بين الإعلام العربي ومؤسسات النفوذ الإقليمية والدولية. لنرجع بالذاكرة إلى شهر أكتوبر 2018،

0: عند اغتيال جمال خاشقجي خصصت قناة الجزيرة مساحات غير مسبوقة من بثها لشهور متواصلة. كانت القضية حاضرة في النشرات الرئيسية والبرامج الحوارية والتقارير الاستقصائية.
1: التغطية كانت تركز بشكل لافت على ربط محمد بن سلمان مباشرة في القضية نتيجة الخلافات القطرية السعودية التي سبقتها، وأدت تلك التغطية المكثفة بالتزامن مع حملة إعلامية غربية واسعة إلى المطالبة بعزل بن سلمان ومعاقبة السعودية.
0: الجزيرة هنا لم تكن مجرد ناقل للأخبار، بل كانت فاعلا سياسيا يساهم في تشكيل موقف عربي ودولي معادل للسعودية، مستغلة حالة الغضب العالمي من الجريمة.
1: الآن قارن ذلك بتغطية قناة الجزيرة لملفات إبستين التي كشف عنها تباعا وآخرها في فبراير 2026، تغطية هامشية محدودة بل شبه معدومة.
0: هذا على الرغم من أن قضية المجرم الصهيوني إبستين تتضمن عناصر أكثر خطورة على العالمين العربي والإسلامي، كشفت كيف تدار اللعبة ضد هذه الأمة، ومن المتحكم بها، وما كواليسها الحقيقية. دعونا نكن دقيقين، جريمة اغتيال خاشقجي جريمة بشعة لا يمكن تبريرها، لكنه فرد واحد وليس هناك تداعيات هائلة على مقتله. لكن جرائم إبستين
1: أسفرت عن قتلى بالمئات، عن مخفيين قسريا لا يعرف مصيرهم، عن تورط قيادات عربية كثيرة، عن لحوم بشر أكلت، عن أطفال اغتصبوا في جزر معزولة بهدف تصوير من فعلوا ذلك بهم،
0: عن حكام دول عربية وغربية يبتزون بصور ومقاطع فيديو، عن أنظمة عربية انهارت وقامت على أنقاضها أنظمة عميلة تابعة خائنة يسيرون بالريموت كنترول بسبب المقاطع المسجلة عليهم. فلماذا إذن لا تحظى بالاهتمام الذي حازته قضية خاشقجي لديهم؟
1: ملفات المجرم الصهيوني إبستين كشفت عن ثلاث حقائق مدوية: شبكة نفوذ ثلاثية الأبعاد، مال، سياسة، جنس، تعمل على ابتزاز النخب السياسية في المنطقة.
0: ثانيا، دور المجرم الصهيوني إبستين كوسيط خفي في ملفات عربية حساسة أدت إلى سقوط أنظمة كالملف السوري الروسي والملف الليبي، وأكدت ما هو معروف كعلاقة دولة الإمارات الوطيدة بالمخابرات الإسرائيلية.
1: ثالثا، التطبيع المبكر مع إسرائيل، حيث نسق إبستين لقاءات بين مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين قبل اتفاقيات ما يسمى باتفاقيات إبراهام بسنوات، كما كشفت الوثائق عن استثمارات إماراتية في شركات إسرائيلية.
0: التحليلات الموضوعية تشير إلى أن شبكة إبستين كانت تهدف إلى استهداف النخب السياسية والاقتصادية العربية، وجعلها رهينة ابتزاز هذه الشبكة المعقدة التي اتخذت من جزيرة إبستين مقرا تأسيسيا لحكومة العالم الخفية.
1: هذه الشبكة عملت على تسليع الإنسان واستغلال المرأة وابتزاز القادة وخدمة المشروع الاستخباراتي الإسرائيلي في المنطقة. فضيحة بهذا الحجم كان يفترض أن تكون محور تغطية استقصائية موسعة من قبل قناة الجزيرة، أليس كذلك؟
0: لماذا هذا التفاوت الصارخ؟
1: السبب الأول الموقف من النظام السعودي.
0: الجزيرة وجدت في قضية خاشقجي فرصة ذهبية لضرب خصم سياسي إقليمي باستخدام أوراق أخلاقية وإنسانية، لكنها تتعامل بهدوء غريب مع قضية المجرم إبستين رغم وضوح صورة الإمارات فيها، الإمارات التي لا تربطها علاقات جيدة مع قطر. إذن هناك من يأمر بخفض التركيز على هذه القضية،
1: وربما هناك من يخشى أن يظهر اسمه بصورة أوضح في قادم الأيام، فلا تزال الملفات المخفية التي لم تنشر كثيرة.
0: ملفات المجرم الصهيوني إبستين تظهر أن المنطقة العربية برمتها كانت مسرحا لشبكات نفوذ دولية تستخدم الجنس والمال والابتزاز لتحقيق أهداف سياسية.
1: تناول هذه القضية بموضوعية كان سيكشف تواطؤا عربيا واسعا مع هذه الشبكات، وهذا بالضبط ما لا تريده قناة عربية مثل قناة الجزيرة الاقتراب منه.
0: تظهر هذه المقارنة أن الإعلام العربي يخضع لحسابات سياسية واقتصادية تفرض عليه انتقاء ما يغطي وما يتجاهل. إذن القضية هنا ليست إنسانية أو أخلاقية، بل سياسية بالدرجة الأولى.
1: كما أن الإدارة الأمريكية الحالية تريد إسكات كل الضجيج الناتج عن قضية إبستين، ولا يمكن لأحد إنكار حجم التأثير الأمريكي على جميع دول الخليج بما فيها دولة قطر التي تبث منها قناة الجزيرة.
0: الفرق بين تغطية الجزيرة لقضية خاشقجي وتغطيتها لملفات المجرم إبستين ليس فرقا في المهنية، بل هو فارق في السياسة.
1: واستمرار تهميش قضية إبستين في الإعلام العربي ليس مجرد تقصير مهني، بل هو تواطؤ مع مشروع استهداف الأمة العربية والإسلامية.
0: وهنا يصدق المثل الشعبي القائل:
1: اللي على راسه بطحة يحسس عليها.
0: الأمر ذاته ينطبق على باقي القنوات العربية التي تدور في فلك أمريكا وإسرائيل، سواء العربية أو الحدث أو سكاي نيوز.
1: لكن قد يبدو الأمر مفهوما بالنسبة لتلك القنوات التابعة للسعودية والإمارات التي تثبت الوثائق تورط قياداتهم، فصوروا بن سلمان وبن زايد مع إبستين واضحة، وهناك من يشير إلى أنهم ضمن ضحايا ابتزازه. لكن هل قيادة دولة قطر كذلك؟ هذا هو السؤال.
0: إنهم خائفون، خائفون من أن تظهر أسماءهم، خائفون من أن تنكشف الحقيقة، خائفون من أن يعرف العالم من كان يدير اللعبة في المنطقة.
1: العدو رقم واحد، سلسلة يكتبها للإذاعة
0: عبد الرحمن العادل.

0: 99.1 من صنعاء، والتعبئة مستمرة.
1: طقوس يتقربون فيها إلى الشيطان، يمتهنون من ضمن مراسيمها وإجراءاتها وما فيها وتفاصيلها جانب يتعلق بالامتهان بالمقدسات الإسلامية، فيقدمون له من كسوة الكعبة ما يجعل جزءا منه بساطا يدوسه بحذائه، وجزءا منه يستخدمه في طقوسه الشيطانية للامتهان والإساءة. هذا شيء مؤسف جدا. ومع ذلك سكتت الحكومات الإسلامية ولم يصدر منها أي موقف، سكتت الجهات الدينية، جهات مفتية في معظم العالم الإسلامي باستثناء القليل، علماء الدين أكثرهم سكتوا، جهات الأوقاف والإرشاد في العالم الإسلامي معظمها سكتت، مع أن في هذا إساءة كبيرة وخيانة للإسلام، خيانة للحرمين الشريفين، خيانة للمقدسات الإسلامية. وأنا أطالب بلجنة إسلامية، مع أني أعرف أنهم لن يستجيبوا لذلك، لا حكومات ولا أنظمة، لكن من باب إقامة الحجة للتحقيق في هذه الجريمة والخيانة البشعة، لأنها قضية خطيرة جدا وإساءة كبيرة وأمر محزن جدا، أحزننا غاية الحزن وغاية الأسى وأغضبنا كثيرا. من لا يغضب لمقدسات إسلامه، الأشياء العظيمة أن تمتهن إلى هذه الدرجة من الامتهان؟ هذا يكشف حتى عن مستوى ارتباطهم بذلك اليهودي المفسد في الأرض، وهو ضمن منظومة صهيونية، يعني ليست مسألته مسألة شخصية، هو يعمل ضمن منظومة مرتبة وضمن أنشطة واسعة لها جهات صهيونية يهودية تعمل في الإفساد في الأرض. هذا جانب ما يعبر عن استهتارهم بالإسلام والمسلمين.

نحن سنعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار. المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه. نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات. بإذن الله تعالى ستكون النتائج الوخيمة لإجرامه وطغيانه وإصراره على مواصلة الظلم، على مواصلة العدوان، على مواصلة الطغيان بغير حق ضد شعبنا العزيز، شعبنا المظلوم. إصراره بإذن الله ستكون عواقبه وخيمة عليه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لن تنفعه أمريكا، لن تنفعه بريطانيا، لن تنفعه إسرائيل العدو الصهيوني، لن ينفعونه مهما فعلوا معه. إن شاركوه في العدوان، إن شاركوه في الإجرام، شعبنا ثابت مستعين بالله، متوكل على الله، معتمد على الله، واثق بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خير الناصرين، القوي العزيز. لو واجهنا كل الدنيا بأسرها ونحن مع الله والله معنا، فنحن في موقع القوة، في موقع المنعة والعزة والكرامة، ونحن أصحاب القضية العادلة. ثقتنا بالله سبحانه.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
10: سام اف ام،
11: كادر ومعرفة،
10: خطة ومنهج،
11: علوم ومعارف،
10: قضايا وتواصل،
11: جماهيرية تامة
10: ومنوعة بامتياز.
11: سام اف ام،
10: إذاعتك أنت.
12: جارح بشليل.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. العون العون يا مهلك فرعون العون على قيادة السعودية، ومن بيحالفهم ولا بيطعمهم، وقع لهم مجلع إذا يلوعد أرامكو مع الطفاتش. وهم قال واحد تانك افتضح سعدي خلي افتضح في السوق ويشتي يخفي من أهل البيت ولا يشتي يبين، خلاص هذا لا مفتضحي، يدل على إنهم عاجزي. هيا اقتنعوا يا أصحابنا، بسروا مواقفهم وأعمالهم القتل هي شرف، بيتقاتل والناس جمعة، غالب ولا مغلوب، ضربنا ولا يضربنا، مه ما بيش فيها شيء، هذا مقمر. والقمر هم وفي بالهلا، حنن ذوليك البالستيات والمسيرات والذايا رفيق السلامة، افعلن بأرامكو اجلع، وما قدش ما جلع نظيف، عادو غد بسم الله الرحمن الرحيم، ومغطيي نعم ولا هم مبيني. قام يفعل الخضاعة، سمعت خضاعة قام يتخيضاع، وضع المكرافة الثاني عظام والنوبي يسوم حملة حملة إليك الله أنيسي طريق العراق، يقوم ينتهذق فوق العراق، يا مخبضة إذا الطريق هم ذلا حمران العيون الذي بيعلنوا ويصرحوا تستاهل، وهذا رد على ما بتقوم به. ما تفسروها هذا، كيف تفسروا مواقف الأوادم هذول؟ إن قالوا يعترفوا من إن الضرب من عندنا صح وثبت إني هزيمة، بيقول لك هذا لغير مليشيات، ما كنوش معترف بشعب كامل ولا بدولة أبدا، ولا هو مقر لك بحاجة لو يكمل. وإن قال يرد أنا عاد يجيب صليطة بالك، قلنا لا فعل صارخ بيقوم 15-20 يفعل عملي، إنما عملي بضيبة نفس الآدمي بيضرح فيه كل يوم كذا كذا مليون مليار خسارة، يا حجاب الله كذا كذا ملايين برامل من النفط موقفة، لا عد صادر ولا وارد، عد معاهم ذي الأنبوب، سمعت يا صاحبي ساعة المغذية القوات المسلحة مدارين كيف يفعلوا به، وإنهم هنيك حانبي ما عدتروا من أن يقطعوا الشبكة ولا اضطروا ما يفعلوا، هذا يعتبر انتصار لنا، وغير ما قد أعلنوا شال هزيمي يقولوا إحنا مهزومي، ولا عد اسمعها عاد الكبره سابر بيني وبينك والغرو آفه. قلنا يا سعودي لا تقمر ولا تغامر، لا تقمرش لا تقمروش، حرام ما الناس مفلتين لكم ولا انتم متين خطوة ولا ما تكملوا، ما لو زيد يقع لكم 3-4 سنين بس، سع ما وقع لنا يعلم عليم السماء، كنا انتم خليتوا خلق الله يلقدوا مشمعات وصحيح من أعمالكم اتشردوا الناس، المحاصر من قلة العلاج، المحاصر من السفر للخارج، من قلة الغذاء، من قلة الأدوية، يو يو يو يو يو يو يو من مواجع السعودية، لو واحد يقلب ما حيرها إلا أرحم الراحمين، وما يطفيها إلا مالك الملوك، وفوق هذا كله سر المذبذبين والمنافقي من دول الجوار، سواء عرب ومسلمين ولا يهود ونصارى، سمعت مستنكري ما بنقوم بإحنا، لكن ما استنكرش ما وقع فينا ويقولوا ما يسبر ناشي، هيا ما رايك هو العز في راس الصمي، لو ما معنى هروب الصلاة العراق، ما تفسرها لو ما قم يتعذر بالعراق، ان الضرب من العراق وان ارامكو سببها من العراق، ايان عراق ايان بابا ايان لبي، صح ان احنا محور مقاومة ما ننكر، سواء في ايران ولا في العراق ولا في لبنان ولا في فلسطين ما ننكرش احنا يد واحدة، لكن بنقول غريمك احنا الضرب والجلع من عندنا رد بسيط على ما قد فعلته فينا، ما قدوش الحصار كامل ولا قد وضر حق الناس واحد بواحد، ما شيء أعاد أقر بسم الله الرحمن الرحيم ويوي والوعد يقع لك، هذه فضيحة فوق ما قدو مفتضح، فوق ما قدو مفتضح، وقصته إن الناس عم قد يصدقوا، لو ما عاد الأقمار الصناعية بتصور منه كناهي كيف، لو ما هذا للناس الثانيين بيستنكروا الضرب من عندنا وهم شو معترف، ها من شك يشتي خبي الفضيحة، ومن شك ما يشتي يبين، ومن شك يا صاحبي ما ترى ما عاد يفعل، خلاص المتحيط تويز جنب ألف عضية، هكذا يقع به، هذا من قيمة التبيع وعاء، إن والله عاد اخطوا الطريق، سمعت والدلائل ودتوا ما عندكم من أول ومن ذا الحي خيلا لقينا، ماشي أمانك دي هي، جات يا أصحابنا في القيادة العليا جات ولا مدجي كرهن وصدوا إدليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قلوا دل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
12: جارح بشلي
0: تسعة وتسعين فاصلة واحد من صنعاء، والتعبئة مستمرة.
14: هذا الحصار ليس مجرد حصار فحسب، هو حصار يعتبر ممارسة ظالمة ينتج عنه معاناة كبيرة جدا لهذا الشعب في كل مجالات حياته، ومع ذلك هو في إطار سعي السعودي لمصادرة حرية وكرامة هذا الشعب. يريد أن يصل بشعبنا العزيز إلى حالة الانهيار، يريد كما قلنا في الكلمة السابقة ما قبل جمعة التحذير والنفير أن يكون الحصول على المال، على الشيء اليسير من المال، مقابل الخيانة، الخيانة لهذا الشعب، لهذا الوطن، والبيع للكرامة، والبيع للذمة، والبيع للولاء، وأن يتحول الإنسان إلى عدو لشعبه، يتحرك كمجند مع السعودي، خادم، مأمور، مستعبد، مصادر الحرية والكرامة ضد شعبه، يقاتل أبناء شعبه، يعتدي عليهم، يسعى لقتلهم خدمة للسعودي وتحت الأمر السعودي، وإذا كان إعلاميا أن يكون بوغا يبرر كل الجرائم السعودية وكل الأهداف العدوانية السعودية الأمريكية ضد شعبنا العزيز، وإذا كان سياسيا أن يكون مجرد غطاء وحذاء للسعودي كذلك بهدف تبرير جرائمه، سياساته العدوانية الظالمة، ما يقوم به ضد شعبنا العزيز، وأن يبذل كل جهده لمصادرة الحرية والقرار والاستقلال لشعبنا العزيز، لكي يكون كحاله هو ممن يخضع بالكامل للأوامر السعودية في كل شيء. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1
1: والتعبئة مستمرة.
2: شعبنا العزيز عانى من العدوان السعودي الظالم على مدى السنوات الماضية بشكل عام، ثم من بعد مرحلة خفض التصعيد المعاناة الكبيرة جدا على مستوى الحصار، بينما كان المفترض أنه مع خفض التصعيد كان هناك انفراجة في الملف الإنساني لأنه ملف أساسي، وكنا منذ البداية نحرص على هذا الملف ما يتعلق بالجانب المعيشي والاقتصادي، في حركة البضائع، في خروج المسافرين والمرضى، في الثروة الوطنية وأن يستفيد منها الشعب لأنها ملكه، حقه، له، نعمة الله عليه في وطنه، في بلده، فكيف يستفيد منها وهو في أمس الحاجة إليها، يعيش حالة المعاناة الكبيرة جدا على مستوى المرتبات، على مستوى الخدمات الأساسية وغير ذلك، واستحقاق إنساني لشعبنا العزيز لا يملك أحد أن يصادر عليه حقوقه الإنسانية المعترف بها في كل العالم، في كل المواثيق، في القانون الدولي وغير ذلك. ولكن من جانب العدو السعودي استمر في الإطار الأمريكي، في خدمة المؤامرات الأمريكية في سياسته العدوانية تجاه شعبنا، سواء على مستوى التركيز على الحصار والتشديد للحصار، وحينما اتجه شعبنا العزيز لإسناد الشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى، اتجه السعودي مباشرة إلى تشديد إجراءات الحصار ضد شعبنا العزيز في ظل أعمال متنوعة قام بها إسنادا للعدو الإسرائيلي. يعني هو تحرك في الاتجاه المعاكس لإسناد العدو الإسرائيلي وتقديم خدمات له، واتجه فيها بشكل متزامن ومستمر طول معركة طوفان الأقصى طيل اليوم.
1: سام اف ام من صنعاء والتعبئة مستمرة. سام اف ام إذاعتك أنت. سام اف ام وقفة إعلانية.
3: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
4: وما
5: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عن القاهم
8: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عيأخرونا؟
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو،
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: أخي المواطن، كل خيانة وراءها استغلال، وكل استغلال وراءه عدو. قاوم محاولات الابتزاز.
1: سام اف ام، والعود احمد.
10: الواحدة والنصف من صباح 26 من مارس 2015.
11: إذن عاصفة الحزم، إشارة البدء، أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
12: أول موضع على العدوى، عدوى كبير. الوقت اللي ضربت السعودية، حطوا كلهم اللي هربوا هربوا، واللي جلدوا جلدوا، واللي زقدوا زقدوا،
13: وضعوا الشلخ برجليه، رجل في الوطن ورجل هناك خارج الوطن.
14: انتفضوا،
15: يحرم عليه، يحرم عليه، لا ما حد بيرجع.
10: هنا إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، سام اف ام. تشير الساعة الآن في استديوهاتنا بالعاصمة صنعاء إلى تمام الواحدة والنصف من صباح 26 من مارس 2015.
16: حجاج العاصمة الحزن بطرف عبد الرحمن منصور هادي، لينعم الشعب اليمني بإذن الله.
17: أين الإسلام؟ أين العدالة؟ أين الشعوب العربية؟
18: من أحلل الدم؟ من أحلل الدم ابني؟ من أحلل الدم ملدي؟ من أحلل يخرب بيتي؟ من؟
19: الدم اليمني اليوم عزيز، ولن نقبل بأن يرخص أبدا، سنكون دائما حيث يكون الشعب.
20: قسما بالله لا نمشي جسدا بدون رأس، ولا نخاف من آل سعود اليهود الخونة النذلة. إذا هم رجال صح فإحنا لهم في الميدان، ما نخاف من صواريخهم، ما نخاف.
19: اليمنيون لا يمكن أبداً أن يقبلوا بمثل هذا الضيم، بمثل هذا الإذلال، بمثل هذا القهر. هذا غير وارد، غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
21: أول 15 دقيقة
22: يا استمرار عملية عاصفة الحزم.
23: حرم عليك الوطن،
24: كانوا يقترضون إلى شهر ثم إلى شهر.
25: في فقط في أيام قليلة نجتث كل المناطق أو 5.
26: من نسقى سعودي أن محاصر
27: دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمن.
28: كل الخيارات
29: وما بعد ما بعد الرياض، والولاعات لهم بالمرصاد.
30: قال الناطق الرسمي باسم تحالف عاصفة الحزم.
31: ونحن نقول
29: قادمون في العام الثالث بعون الله، بانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.
32: أهلا بكم. عامان وأكثر من الغارات السعودية المكثفة
0: فشلت بالتأثير بالقوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية التابعة لأنصار الله التي ما زالت قادرة على ضرب العمق السعودي وبقوة.
1: إطلاق 4 صواريخ في توقيت واحد، بمعنى أن هناك 4 قواعد إطلاق استخدمت في نفس الوقت، وهذا لم يكن موجود لدى الميليشيات الحوثية من قبل 6 شهور.
2: السعودية في حرج بالغ بعد وصول الصاروخ إلى عاصمتها.
3: من مهاجم إلى مدافع، ماذا جنت الرياض من حربها ضمن التحالف العربي بسبب حسابات غير دقيقة بشأن العدو والحلفاء؟
4: أصبحت ميليشيا الحوثي بما تمتلكه اليوم من أسلحة وصواريخ باليستية تهدد أمن المملكة العربية السعودية وأمن دول الخليج العربي.
5: صاروخ باليستي يمني، والهدف مصافي تكرير النفط في محافظة ينبع غربية السعودية، حيث تمثل إحدى أكبر المدن الصناعية في المملكة وفيها أكبر مصفات للنفط.
6: في تطور غير مسبوق، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن أنها أطلقت صاروخا باليستيا على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.
7: أصبحت العاصمة السعودية الرياض في مرمى الصواريخ اليمنية.
8: منظومة صاروخية جديدة تدخل أرض المعركة اليمنية
9: لتكشف عن مديات جديدة للصواريخ الباليستية، وهو ما يشكل عنصر قوة له دلالات كبيرة.
11: هذا الصاروخ أهميته أنه جاء بعد أيام معدودة من صاروخ آخر.
14: أنواع متعددة من الصواريخ تخشاها قوات التحالف بقيادة السعودية.
32: بركان 1 وبركان 2 الفلسطينيان يعدان من الصواريخ الدقيقة في إصابة الأهداف، وهو ما حصل فعلا في قاعدة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الجوية في الرياض.
33: روسيا اليوم عملت تقرير عن عدد الصواريخ والقذائف اللي ضربت على السعودية من اليمن. وكم؟ عارف ولا أقول لك؟ 40,000 صاروخ وقذائف.
34: أنتم تقصفون صنعاء، سنقصف الرياض ونقصف أبو ظبي.
35: بيان للقوة الصاروخية اليمنية أعلن عن إطلاق صاروخ مجنح نوع كروز على مفاعل براكة النووي في أبو ظبي.
34: أنتم تعتدون على القصر الجمهوري في صنعاء، تصل صواريخنا البالستية إلى قصر اليمامة في الرياض.
0: قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض كان هدفا لصاروخ بالستي من نوع بركان H2 أثناء عقد اجتماع للقيادة السعودية.
34: أنتم تعتدون على منشآتنا الحيوية والاقتصادية، سنقابلكم بمثل ذلك، السن بالسن والجروح إصابة.
36: ربما نفاجأ في وقت ما أن ما أطلقوه هو فقط نموذج لما يملكون من صواريخ باليستية بعيدة المدى تستطيع أن تصل.
37: وهناك عمل جار لتطوير منظومات دفاع جوية تتصدى للطائرات الحديثة.
38: يمتلك الحوثيون أيضا صواريخ S-75 ويطلق عليها في اليمن اسم SAM-2، وتستخدم في الدفاع الجوي لاعتراض الطائرات.
39: الأجواء اليمنية

وجودك لله أكبر طاعة. فاجئ وادهش وابهل وابهب قد تصبح.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة. أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
1: أخي المواطن، احرص على عدم السماح لابنك لقيادة سيارة وهو دون السن القانونية، فالكثير من الحوادث تنتج عن قيادة الأطفال للسيارات. سلامة ابنك والآخرين تأتي من وعيك السليم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة، وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة. الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية. المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنباً لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير، استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي الى 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها الى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
9: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
10: سام اف ام، والعود احمد.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله، أنا والله العظيم الشوامق صلاة السلام.
3: يوميات يمني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربوع وطننا الحبيب والغالي. تيقنتوا الآن، أو بمعنى أصح تيقنوا الآن أولئك المنبطحين الذين نفذوا خطة ترامب في غزة؟ اتضح أنها مش خطة، كان فخ زي ما قلت أنا قبل ما يعملوا الخطة هذه ويتيها ترامب. ترامب من عام 1988 هو بيخطط على أن يأخذ 25% من الدخل لكل دولة خليجية من البترول، يعني يقول لك هذا حقي، حق أبو هو الكلب ابن الكلب، أحترامي يا عز المسلمين، عفوا عز الله قدرهم، يعني يقول لك حقه وهكذا وفي نيته هكذا قلوا. وهذه عملت معها اللقاء هذه اسمها واحدة اسمها أوبرا ولا اسمها أيوة أوبرا، واحدة سمراء بتعمل برامج قوية جدا حساسة وسياسية وماخذة شهرة كبيرة في أمريكا، فعملت معها اللقاء هكذا واستنبطت منه كلام خطير جدا جدا. احنا ما انتبهنا لش كعرب، كعرب ما بننتبهش لأي شيء بيدور حولنا لأنه ما نفكرش إحنا بعقولنا ونفكر بمستقبلنا ونفكر كيف نسوي وكيف نعمل. والدليل على ذلك أنه معانا ثروات لم نستطع أن نستخدمها في الأماكن الصحيحة، يعني عندما يعمل لي واحد ضجح واحد أحضر مونديال كرة قدم ب 220 مليار دولار عشان يقولون وقع مونديال في قطر، يعني شيء عجيب، يعني شيء غريب. لماذا لا تستخدم هذه الأموال في البحث العلمي، في التكنولوجيا، في الاختراعات حق الشباب، في معانا الشباب وفروا لهم الإمكانات ويكونوا مخترعين؟ ليش معظم اللي بيعملوا الآن في أوروبا وأمريكا معظمهم منين؟ هم من العالم العربي غالبيتهم، علماء يعني زي هذا اللي حق وكالة ناسا الأمريكية، منو اللي رئيسها؟ واحد عربي مصري، ومعظم المصانع ومعظم الشركات في أوروبا يديروها عرب مسلمين، بس في بلدانهم ما بيلقوش الفرصة، ما بيلقوش الدعم، ما بيلقوش الإمكانيات اللي تخليهم يخترعوا ويبتكروا ويصنعوا ويعملوا، ما في. مع أنه المفروض إحنا هذه الثروات اللي بتوزع شمال ويمين 500 مليون دولار مقابل طائرة تهدى لهذا القذر، هذا السفيه هذا اللي اسمه ترامب، من قبل واحد هضل، يعني واحد عبيط أهضل يجي يهدي له طائرة ويعرف بأنها لن تكون له، أو إما هو أنا متأكد أنه ما هو شاري ولا هو فاهم حاجة لأنه ما بيفكر يشتفكر هذا. بينما هذه الطائرة ما راحت لحد ترامب تحاول تتجمل معه، هتروح للإدارة الأمريكية لأنه ممنوع أي رئيس أمريكي يأخذ يعني هدايا بقيمة أكثر من 100 دولار أو 200 دولار، ممنوع، كله يرجع للخزينة الأمريكية، لخزينة الدولة. وأنتم فاكرين أنه العالم زيكم، أنت بتلعب بالأموال، لعبت ب 220 مليار تغني العالم العربي كله، لعبت بيوم جاب مقابل كرة قدم يتلاحقوا عليه عندك في الملاعب يعني، وتوفر لهم الإنترنت مجان والمواصلات مجان ومش عارف مجان وهدايا كل مباراة قبل ما يدخل الجمهور أكياس فيها ثياب فيها. الله الله الله الله الله الله الله الله. يعني الاتحاد السوفيتي أو روسيا زعلت لأنها 8 مليار دولار صرفتها ودخلتها من الباب الآخر اللي هي قيمة التذاكر وقيمة الإعلانات وإلى ذلك. أنت ولا استفدت شيء، إيش اللي استفدته؟ هل أعدت شيء إلى خزينة دولتك يا هضل؟ أعدت شيء من خزينة دولتك من المباريات؟ لا شيء. الآن هذه اللي حصلت الآن في أوروبا في أمريكا والمكسيك وكندا، يعني البعض يقول لك وصلت التذكرة إلى مليون دولار اللي في الأمام السوق سوداء، وفي ناس ضجحين هبل بيجوا من الخليج عادي يدفع المبالغ هذه كلها، يعني الرسمي وصل سعرها إلى 8000 دولار إلى 12 إلى 50000 دولار، والتقارير هناك قالت أنه وصل إلى مليون دولار التذكرة. من الهبل هذا اللي عايز يدفع مليون دولار ولا 1000 دولار ولا 500 دولار؟ ادخل 500 دولار عشان احضر مباراه عشان 12 نفر في 12 نفر بيتلاحقوا على كره؟ انا ما دخل امي انا يعني يتلاحقوا لو ما يطلع لهم قرن. رحمك الله يا معمر القذافي، رحمك الله، وسنتكلم عن معمر بالحلقه القادمه ان شاء الله. رحمك الله، كنت اعقل زعيم عربي واوعى وافهم زعيم عربي، وعرفت بالفوله وعرفت كيف بيخادع العرب وبالذات دول البعران، كنت تسميهم أنت أنهم هذول الذين لا يفكمون شيء ولا يفقهون ولا يعقلون لأنهم عملاء عبارة عن صهاينة في الوضع العربي، بيخرموا الوضع العربي من الداخل بسياستهم وتآمرهم. دمت عزيزي الوطن الحر نابين ودائما الوطن الحر مستغله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، لازلنا في رحاب سورة الإسراء، ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 46، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. إذن أحبتي الكرام، ما علينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى معانيها، علها تكون طريقا يوصلنا إلى رضا ربنا ورحمة تتنزل علينا في هذه الأوقات المباركة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك، أي فإذا استمعوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استمعوا بكراهتهم للحق وعداوتهم له، ليتطلبوا في القرآن شيئا يعيبونه به مثلا، ولم يستمعوا ليعرفوا الحق. وإذ هم نجوى، أي وفي حال استماعهم وهم يتناجون، أي يتسارون يخفون كلامهم، فهم في استماعهم عند المناجاة بينهم يستمعون برغبة وإصغاء وتطلب لما يعجبهم من الخوض في آيات الله والتكذيب بها. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، تغير ذهنه فلا يصيب في كلامه، وقد كذبوا بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ما جاء به المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله من البينات هو صدق وهو حق. ويقول الله سبحانه وتعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، أي كيف قالوا فيك الأقوال الباطلة ليشيعوها دفعا للحق، فضلوا بسبب جدالهم بالباطل فلا يستطيعون سبيلا. فلا يستطيعون سبيلا، أي تحصيل سبيل حق، بل لا يزالون في تيه واضطراب لعمى بصائرهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، إذا بليت أجسادنا في التراب حتى لم يبق إلا عظام وفتات عظام بالية قد حطمها البلا، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. بعد مصيرنا عظاما ورفاتا إنا مخرجون أحياء بعد تلك الحالة. قل كونوا حجارة أو حديدا، يقول الله قل كونوا حجارة أو حديدا، أي لو كنتم حجارا أحجارة أو حديدا لبعثكم الله خلقا جديدا. ويقول الله: أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. إذن يقول الله ردا على هؤلاء الذين يقولون إنا لمبعوثون خلقا جديدا، قال: قل كونوا حجارة أو حديدا، أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أو كونوا خلقا مما تستعظمونه كالجبال الشامخات، فكذلك لو كنتم جبالا أو نحوها لأعادكم خلقا جديدا. فسيقولون من يعيدنا، استبعادا للإعادة كقوله من يحيي العظام وهي رميم. قل الذي فطركم أول مرة، أي أنشأكم أول مرة فقد علمتم النشأة الأولى. فسينغضون إليك رؤوسهم، قال الراغب في المفردات: الإنغاض تحريك الرأس نحو الغير كالمتعجب منه. فسينغضون إليك رؤوسهم، الإنغاض قال الراغب في المفردات هو تحريك الرأس نحو الغير كالمتعجب منه، انتهى قول الراغب. وفي تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام معناه: يحركونها استهزاء منهم، انتهى تفسير الإمام زيد. ويقول الله سبحانه وتعالى: فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، استمرارا منهم في الجدال، أي إن كنت تعلم أنه سيكون فأخبرنا متى هو. فأمره الله تعالى أن يقول لهم قل عسى أن يكون قريبا. ويقول الله يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يدعوكم لحضور موقف السؤال والحساب، وذلك حين تكون الصيحة، فتستجيبون بحمده. يقول هنا السيد بدر الدين يحتمل أن المراد أن لله الحمد على بعثهم، فلا يكون المراد حامدين له، ويحتمل حامدين لله ذلة وخضوعا. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أي في بطن الأرض أو فيه وفي الحياة الدنيا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في ذلك الموقف وفي يوم القيامة، وأن يجعلنا من أهل الجنة وممن يرحمهم الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته ورحمته، ويوفقنا للعمل بما في هذا الكتاب العظيم. أحبتي الكرام، بهذه الآية أختم حلقتنا يومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
0: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. حياكم الله أيها الإخوة المؤمنون. نستمر في ملزمة آيات من سورة الواقعة، المحاضرة التي قدمها السيد حسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس في المقطع الذي قرأناه بالأمس. أولا، أن الواقعة هي القيامة، والقيامة تخفض ناسا ممن كانوا في الدنيا متجبرين، والقيامة أيضا رافعة للمؤمنين. ثانيا، أكد أن التكبر والتجبر لا يختص بأصحاب المقامات الرفيعة، بل بعض الناس الفقراء، بعض المتجبرين يكونون فقراء، متجبر بمنطقه، بعناده، بإصراره، متجبر على أسرته وأهل بيته، أو مستنكف عن الحق. واستنكاف الإنسان عن الحق يعتبر استكبارا أيضا، فالتكبر والتجبر قد يكون حتى لدى المستضعفين الذين ليس لديهم لا مناصب ولا مقامات ولا أموال، إما متجبر بمنطقه وعناده وإصراره، أو متجبر على أسرته، أو معاند ومستنكف ومستكبر. استنكاف الإنسان عن الحق يعتبر استكبارا أيضا. ثالثا، أن من يرى نفسه رفيعة وهو يكذب بحق وهو يعاند حقا سيحشر يوم القيامة وهو منحط خافض لرأسه، مقامه منخفض، معنوياته منخفضة، وعندما يرى أعماله السيئة يتحسر ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. رابعا، أن الرفعة الحقيقية هي رفعة يوم القيامة، لأن هذه الدنيا فترة قصيرة مهما رأيت نفسك رفيعا، فإذا كان الإنسان حريصا على سلامة نفسه يجب أن يحسب حساب الآخرة، لأن الآخرة هي الحياة الأبدية. خامسا، أنه يجب أن يحرص الإنسان مهما تعب، مهما عانى، مهما لقي من مشاكل، من أجل الحياة الأبدية، أن يقدم على الله وهو فيها آمن، يفوز برضوان الله، يفوز بجنته، فيكون راضيا عن نفسه وراضيا عن الله، ويكون ممن ترفعهم القيامة. فالهم الذي يجب أن يحرص عليه الإنسان أن يكون آمنا يوم القيامة، مرفوع الرأس يوم القيامة ممن ترفعهم القيامة. لا تفكر في الرفعة في هذه الدنيا وتبحث عن أن تكون رفيعا وأن تكون عزيزا في هذه الدنيا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. استجب لله، تواضع لله، استجب للحق، تحرك من أجل الحق، وستكون رفيعا. وأهم رفعة يجب أن تحرص عليها، أن تحصل عليها، هي رفعة يوم القيامة، لأن القيامة ترفع ناسا وتخفض ناسا. احذر أن تبحث عن رفعة في الدنيا تخفضك يوم القيامة، تحط من مقامك يوم القيامة. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه. طبعا بالأمس تحدث عن القيامة، وأن القيامة خافضة الرافعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة الرافعة. وأكد على ضرورة أن يسعى الإنسان على أن يحشر يوم القيامة آمنا مرفوع الرأس، وأن يتحمل يعني مهما تعب، مهما عانى، مهما لقي من مشاكل، من أجل الحياة الأبدية أن يقدم على الله وهو فيها آمن. نستمر، والملزمة هي آيات من سورة الواقعة. يقول رضوان الله عليه على ضوء آيات بالأمس وصلنا إلى خافضة رافعة، اليوم يبدأ من قوله إذا رجت الأرض رجا، يتحدث عن أهوال القيامة نفسها. ترتج الأرض زلزلة شديدة، تتقلع منها الجبال، تندك منها الجبال تتحول إلى هباء منبثا، كما قال هنا: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. الهباء كالذرة التي تراها عندما يدخل شعاع الشمس إلى غرفتك، وترى في شعاع الشمس تلك الذرات التي بين الشعاع، تصبح الجبال مثل الضباب، تتحول إلى هباء منبثا، وتندك الأرض كلها وتتحول إلى صعيد واحد. إذن هذه من أهوال القيامة: إذا رجت الأرض رجا، تندك الجبال والأرض تتحول إلى صعيد واحد. هذه من أحداث الواقعة القيامة. وكنتم أزواجا ثلاثة، في يوم القيامة تكونون ثلاثة أصناف. الناس يكونون إجمالا ثلاثة أصناف، والناس كل الناس. كنتم أنتم أيها المخاطبون من البشر، لا يتحدث فقط عن من كانوا في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنتم أنتم أيها الناس في أي زمان كنتم، لأن المسيرة واحدة. الذين كانوا في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزل القرآن في أيامهم ويسمعونه وهو يقول: وكنتم أزواجا ثلاثة. المسيرة واحدة. أليسوا هم ساروا إلى الآخرة؟ ماتوا. من في القرن الثاني ماتوا، من في القرن الثالث ماتوا، يعني كل البشر سائرون في مسيرة واحدة. كل البشر الذين خلقوا ماتوا، والذين لا زالوا على قيد الحياة سيموتون. فعندما تقوم القيامة سيتحول البشر، كل البشر، إلى ثلاثة أصناف. وهكذا مسيرة البشر جيلا بعد جيل رائحين إلى حيث سيكونون أزواجا ثلاثة، يعني أصنافا ثلاثة. يتحدث عن هذه الأصناف الثلاثة: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. مثلما نقول باهرين، عظماء، وجيدين، أصحاب الميمنة اليمن، أصحاب اليمين واليمن، ما أصحاب الميمنة. هذا من الصنف الجيد، من الصنف الذي يكون آمنا يوم القيامة ويكون مصيرهم الجنة. إذن البشر سينقسمون إلى ثلاثة أصناف. أول صنف تحدث عنه أصحاب الميمنة، وهم من الصنف الجيد الذي سيكون آمنا يوم القيامة، وهي عبارة تعظيم. ما أصحاب الميمنة عبارة تعظيم، لكن لا يزال هناك أعظم من هؤلاء، الصنف الثالث، وهم والسابقون السابقون. وقبل هذا قال: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. أصحاب المشأمة، أصحاب الشمال، أصحاب الشؤم، الشقاء، الذين هم يعدون أشقياء ويعتبرون أشقياء، هم كذلك. تهويل لموقفهم، تهويل لما سيلاقون من العذاب ومن سوء الحساب. والسابقون السابقون، هذا الصنف الثالث. والسابقون السابقون، هؤلاء السباقون إلى الخير، السباقون إلى طاعة الله، السباقون إلى رضوان الله، السباقون إلى الاستجابة لله ورسوله، السباقون إلى العمل بكتابه. هذه الصفة مهمة، وأثنى عليهم بخصوصهم فقال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. المقربون عند الله. أصحاب الميمنة ناجون، ناجون، لكن ما زال هناك صنف آخر هم المقربون، أرفع درجة، أعلى مقاما، عظماء جدا عند الله سبحانه وتعالى. السابقون هم السابقون إلى الخير، المبادرون، لا يكونون مثلا مثلنا، يكون آخر من يتحرك، آخر من يستجيب، آخر من ينطلق، آخر من يسمع، آخر من يفهم. لا، سابقون بطبيعتهم، عندهم روح المبادرة وعندهم حرص على رضوان الله سبحانه وتعالى، يحرص على أن يحظى برضوان الله فيكون مبادرا إلى أي عمل يحتمل أن فيه رضوان الله، أن فيه رضوان الله. خلي عنك نوعيتنا الذي مثلا يسمع عن عمل فيه رضا لله بل هو واجب عليه وما زال محاولا ألا يتحرك، يكون محاولا ألا يكون ملزما بأن يتحرك فيه. هؤلاء ليسوا سباقين، هذه النوعية قد يكونون في الأخير من أصحاب الشمال. إذن السابقون بطبيعتهم عندهم روح المبادرة، أي عمل فيه رضوان الله ينطلقون وبسرعة شديدة لتأديته. ليسوا كنوعيتنا، هنا ضرب مثال قال خلي عنك نوعيتنا الذي يسمع عن عمل فيه لله رضا فيحاول ألا يتحرك، وقد واجب عليه عمل واجب عليه فيحاول ألا يجب الواجب عليه لكي لا يتحرك. هؤلاء المتثاقلون المتهربون عن الأعمال التي فيها لله رضا قد يكونون في الأخير من أصحاب الشمال، وهذا قضية خطيرة، تنحدر نفسيتك تنحدر حتى تتحول إلى أصحاب الشمال. فالإنسان المؤمن مطلوب منه أن يكون سباقا، والسبق نفسه هو يشكل ضمانة كبيرة بالنسبة لك. مثلا السباقون حتى ولو كانت نسب أعمالهم الشخصية أقل من أصحاب الميمنة سيكونون أعظم. قد يكون من أصحاب الميمنة مثلا ناس لهم أعمال كثيرة لكن هي عادة من الأعمال التي لا تتجاوز حدود شخصيته، كثير من التسبيح، كثير التسبيح، كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير تلاوة القرآن الكريم، كثير من الأعمال التي هي أعمال في حدود شخصيته، استجابة، لكن استجابة مثل باقي الناس، مثل أطرف الناس. بينما السباقون هم من يشقلون الآخرين كلهم معهم، بدل ما تكون أنت فقط تسجل لك الحسنات التي تنطلق منك أنت، وأنت سباق ستشقل كل الناس معك حتى بعد موتك، تكون شريكا لهم في الطاعة، تكون شريكا لهم في الأعمال التي ينطلقون فيها وأنت مؤسس فيها، أنت مؤسس فيها. لك سبق مثلا في بناء مدرسة علمية، لك سبق في حركة ضد أعداء الله، لك سبق في نشر العلم، لك سبق في محاربة أعداء الله، لك سبق في الميادين التي تكون في هداية الناس، هي ميادين يستمر العمل فيها حتى بعد موتك. هنا أنت تشغل المجتمع كله، يشتغل معك أوتوماتيكيا، فتكون شريكا في أعمال الناس العشرات من الناس، بل ربما يطلع أشخاص أعظم منك باعتبار مؤهلاتهم باعتبار كفاءاتهم، فيكون ذلك كله إنما هو ثمرة من ثمار جهودك. فالسابقون هم من يحوزون على أجر عظيم وعلى مقام عال لأنهم كانوا من يبادرون، والمبادرة في حد ذاتها هي تكشف عن أنهم في نفوسهم يعيشون حالة التقوى لله سبحانه وتعالى. حالة التقوى أي هو دائما يقظ، دائما يستشعر المسؤولية، دائما يفكر في ما هو العمل الذي يقربنا إلى الله، فإما أن ينطلق منه العمل أو سيكون سريع الاستجابة لأي عمل يطلب منه، يكون من الأوائل. لاحظ مثلا بعض الناس عندما يكون هناك مصلحة عامة تقول له ساهم، سيحاول أن يكون الأخير، يحاول إذا لم ينتبه له أحد ألا يقدم شيئا، يتهرب ويعتبر نفسه ذكيا أنه لم يقدم شيئا، يعتبر نفسه ذكيا وأن المشروع هذا سيقوم وسيستفيد منه مثل الناس، وأنه أما هو فلم يدفع شيئا. ها هذا ليس ذكاء بل غباء، يعتبر غباء، يعتبر غباء. فالمطلوب من الإنسان المؤمن أن يكون سباقا، والسبق يشكل ضمانة كبيرة بالنسبة لك، لأن السابقين وإن كانت نسب أعمالهم الشخصية أقل من أصحاب الميمنة سيكونون أعظم، لأنهم يبادرون إلى أعمال بحركتهم بمبادرتهم يتحرك الآخرون. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة، وهو يتحدث عن أهوال القيامة على ضوء آيات من سورة الواقعة، تحدث حول قول الله إذا رجت الأرض رجا، هذه كانت أول نقطة. قال أنها ترتج الأرض زلزلة شديدة، تتقلع منها الجبال، تندك منها الجبال، تتحول إلى هباء كالذرات التي تراها عندما يدخل شعاع الشمس إلى غرفتك. ثانيا، أن في يوم القيامة يكون الناس إجمالا ثلاثة أصناف، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وهؤلاء من الفئة الجيدة، أصحاب اليمن أصحاب البركة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، أصحاب الشمال أصحاب الشؤم من سيعذبون، والسابقون السابقون. فأصحاب الميمنة من الصنف الجيد، لكن هناك من هو أرقى منهم، هناك من هو أعظم منهم، وهو الصنف الذي ذكره ثالثا، السابقون السابقون، أولئك المقربون، أعظم درجة عند الله، أقرب إلى الله من غيرهم. ثالثا، أن الإنسان المؤمن مطلوب منه أن يكون سباقا، والسابقون حتى لو كانت نسب أعمالهم بسيطة سيكونون أعظم. رابعا، أكد أن السابقين هم من يحوزون على أجر عظيم وعلى مقام عال، لأنهم من كانوا يبادرون، والمبادرة عندما يتحرك الأول في أي عمل فيه لله رضا تكشف أنهم في واقع أنفسهم يعيشون حالة التقوى لله، حالة التقوى، أي هو دائما يقظ، دائما يستشعر المسؤولية أمام الله، فأي عمل فيه لله رضا وإن كانت البداية فيه متعبة ينطلق فيه غير مكترث، يفكر في رضوان الله، يعمل على أن يرضى الله عنه فيبادر فيسارع، مستشعرا للمسؤولية، متقيا لله، حذرا خائفا من الله. هذه المواصفات مواصفات راقية، يجب أن يحرص الإنسان المؤمن على أن يكون سباقا، أن يكون متقيا، أن يكون مستشعرا أمام الله للمسؤولية أمام الله، وأن يكون أيضا يقظا ينطلق إلى أي عمل فيه لله رضا. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من المتقين، من أوليائه اليقظين المستشعرين للمسؤولية، الذين يبادرون إلى كل عمل فيه لله رضا، كما نسأله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة الجي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. قرنا القرآن الكريم من أذهى الله عنه رسة وطهرهم تطهيرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الأخيار الميامين وعلى أصحابه المنتجبين وعلى من يستحق الصلاة من المؤمنين وعلى كل المجاهدين في سبيل الله والشهداء منذ آدم إلى قيام يوم الدين. وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن الترتيلة. أحييكم أينما كنتم، وأبدأ هذه الحلقة بالفقرة الأولى، كنوا معنا.

0: حلول قرآنية وفي مسيرة عباده على مر التاريخ وفق القاعدة التي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لأنه على مر التاريخ ومنذ بداية الوجود البشري يتحرك الأشرار والمجرمون والطغاة ابتداء بشرهم وإجرامهم وظلمهم باستهداف المظلومين، ثم تكون النتيجة حينما لا يتحرك الناس المستضعفون المظلومون أصحاب الحق في إطار ما هم عليه من المظلومية وما يمتلكونه من الحق والقضية العادلة، تكون النتيجة أن يتفاقم الشر وأن يعظم الطغيان وأن تكبر المأساة. لكن حينما يكون التحرك في الاتجاه الصحيح المنطلق من منطلق المسؤولية الإيمانية والدينية التي تعلمنا أن نتحرك دائما في إطار الموقف الحق وأن نلتزمه ولا نتعداه، ثم أن نتحرك وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى، وتعليمات الله سبحانه وتعالى لنا نحن البشر للذين يستجيبون له يتحركون في مسيرة الحق والإيمان والعدل، هي تعليمات عظيمة، تعليمات قيمة، تعليمات هادية ثمرتها الحرية الحقيقية التي تحصن من يستجيبون لله سبحانه وتعالى من كل أشكال العبودية لغير الله، والتي تمكنهم لأداء مهامهم في هذه الحياة ودورهم الإيجابي في هذه الحياة على أساس من المبادئ العظيمة والقيم الراقية والأخلاق الكريمة، وعلى أساس من مبدأ العدل والحق والخير. تلك هي مسيرة الله التي رسمها لعباده مع رسله وأنبيائه ومع خاتم الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه الآية وهذا المثل رد على الغلاة من النصارى الذين يحتجون بأنه ليس له أب من بني آدم، كما أنه رد على اليهود الكفار الذين يقذفون أمه زاعمين أنه لا يكون مولود بدون أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي من الشاكين في أمر عيسى عليه السلام بعد أن جاءك الحق من الله أصدق الكائنين.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: أهلا بكم أعزائي من جديد، ونكون معكم وتكون معنا في فقرتنا الرئيسية، ونبدأ بالاتصالات ونستقبل المتصل الأول في هذه الحلقة ونقول ألو.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
2: معكم محمد يحيى الوشادي.
1: محمد يحيى الوشادي، حياك الله. من صنعاء يا محمد يحيى؟
2: نعم.
1: حافظون أم متقنون؟
2: لا متقن.
1: المصحف معك؟
2: أفتح هذا الحين يلا.
1: يعني ما قد جهزت المصحف؟
2: ها؟
1: يعني المصحف ما قد في يدك؟
2: إلا في يدي.
1: يلا بسم الله.
2: بقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من سورة ياسين.
1: ما افتح كذا يب وقرأ بسم الله. لا افتح من الوسط، ما طلع طلع بسم الله. اسكي.
2: حاضر سادر. فتحت سورة النور.
1: النور بسم الله. النور أنت وكل نور زائف بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا

0: نتكلم بهذا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمره بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
1: أحسنت يا أخ محمد وبارك الله فيك، رائع جدا وتلاوة رائعة، ونسألك في التجويد
0: تفضل
1: عن الميم والميم. أنا شفت ميم وميم أنا أدري وين هي الآن. أيوه. أبصرها أضاقت قد تصت علي أنا. أين هي الله عليم. ميم وميم ماذا يسمى المادة هنا الحكم هنا ميم جيم بالميم؟
0: أنا إدغام متماثل.
1: إدغام متماثل نعم، قد ضيعتها أنا يعني سهل. وهذا عليم حكيم تنوين وبعدها حاء عليم حكيم.
0: إبهار
1: إظهار عمل الرسالة يا أخ محمد بالرقم حقنا 770-997-971 وإن شاء الله يكون خيرا. شكرا جزيلا على اتصالك معنا.
0: الرقم حقكم
1: سوف نعطيك. شكرا جزيلا يا أخي. لازلنا معكم أعزائي المستمعين الكرام، وكنا مع المتسابق الأول محمد الوشلي. أنتقل إلى المتسابق الثاني عن يميني، الأخ أبو علي الناشري مسؤول التعبير العام هنا في المديرية، ليقرأ علينا هل أتواصل مع ماكر الأوشري أم من سهرة الأنفال؟ افتح الميكروفون، افتح الميكروفون، الميك الميك. بسم الله.
2: من سورة آل عمران.
1: بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه
1: وصلها من أولها
2: من ولا

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين.

0: إسرافنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
1: أحسنت وبارك الله فيك. قراءة رائعة. ونعود إلى أول آية التي قرأتها، نناقشها ونسأل عن بعض الأسئلة التجويدية. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. مغفرة
0: هنا إدغام.
1: إدغام، أحسنت. من ربكم جنة عرضها السماوات عدة للمتقين الذين ينفقون. أهلا نعود ينفقون
0: إخفاء
1: نون ينفي. نعم إخفاء. أحسنت وبارك الله فيك، وكتب الله أجرك على جهودك. نعم. وعلى هذه التلاوة القيمة. أنتقل إلى المتسابق الآخر، الولد يوسف ابن يحيى. صف كنت يا ولدي؟ أيوة أنت، افتح الميكروفون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نسمع لكم سورة الطارق.
1: بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر والسماء
1: فما له
2: من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم.
1: أحسنت يا يوسف الشريف وبارك الله بك وأنبتك الله نبتا حسنا. أعزائي المستمعين الكرام، كنا مع ثلاثة متسابقين في هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله مع مدير البرنامج الأستاذ العلامة عبد الرحمن متوكل. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دماغا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
1: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات.

0: معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 775-54-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
1: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
2: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بسط لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: قول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: أخي المواطن، نقاشات مواقع التواصل ليست بريئة دائماً، بعضها أفخاخ استقطاب. احذر الحسابات المزيفة.
8: سام اف ام، والعود أحمد.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، قبل أن تعطي طفلك مفاتيح سيارتك ليقودها فكر قليلا ما هي عواقب هذا التصرف، وتذكر أن ارتكابه لحادث سيكلفك ويكلفه الكثير على المستوى النفسي والصحي والمادي والمجتمعي. حبك لابنك في تعليمه وتربيته والاهتمام بصحته وليس في قيادته للسيارة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
4: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

من استديوهات ماف من صنعاء، نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. مجلس النواب في صنعاء يطالب النظام السعودي بمراجعة حساباته ويحذر من تداعيات التصعيد. إيران تؤكد أن تصريحات ترامب لا تعدو كونها حربا نفسية وأنها مستعدة لكل الاحتمالات. استشهاد 12 فلسطينيا في قصف للعدو الإسرائيلي على قطاع غزة.

0: من العناوين إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وجه مجلس النواب في الجمهورية اليمنية رسالة إلى النظام السعودي دعاه فيها إلى مراجعة حساباته والجنوح الجاد نحو السلام، محذرا من استمرار التصعيد والسياسات العدوانية تجاه اليمن. استغرب المجلس في بيان صادر عنه اليوم محاولات الرياض التنصل من مسؤوليتها عن العدوان والحصار المستمرين على اليمن منذ 26 من مارس عام 2015، وتسويق نفسها أمام المجتمع الدولي كوسيط محايد. وذكر المجلس بالسجل الإجرامي لتحالف العدوان السعودي، مشيرا إلى جرائم الحرب الممنهجة بحق الشعب اليمني واستهداف الأعيان المدنية، ومنها مجزرة الصالة الكبرى وقاعات الأفراح ومجالس العزاء وحافلة أطفال ضحيان في صعدة وسكن المكفوفين في صنعاء، إلى جانب هدم منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والجسور وآبار مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي والمدارس والمساجد والمؤسسات الخدمية والمصانع. وأكد مجلس النواب أن أمن المنطقة كل لا يتجزأ، وأن التفاهم مع اليمن هو الخيار الأكثر أمنا للنظام السعودي، محذرا من الارتهال لتحالفات دولية سبق أن أثبتت فشلها وتورط الرياض في حروب بالوكالة. وشدد المجلس على أن حماية الشعب السعودي ومصالحه البرية والبحرية مرهونة بوقف السياسات العدوانية تجاه اليمن وتحسين العلاقات مع محيطه، مؤكدا دعمه للموجهات والخطوط الاستراتيجية التي حددها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وتفويضه باتخاذ التدابير والخيارات الرادعة عسكريا وسياسيا واقتصاديا وأمنيا، بما في ذلك تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، حتى وقف الاعتداءات وكسر الحصار وحماية مقدرات البلاد والاستجابة لاستحقاقات الشعب اليمني. وفي ختام بيانه أدان مجلس النواب بشدة مساندة النظام السعودي للولايات المتحدة في شن ضربات على العراق، واعتبرا ذلك انتهاكا لسيادة دولة عربية مستقلة وتعديا على المواثيق الدولية. نظمت وزارة الصحة والبيئة في صنعاء اليوم مؤتمرا صحفيا حول تداعيات الحصار السعودي ومنع دخول الأدوية والمحاليل واللقاحات الأساسية. وأكد ناطق الوزارة الدكتور أنيس الأصبحي في بيان المؤتمر أن انقطاع التطعيمات ليس ناتجا عن تقصير محلي، وإنما نتيجة أزمة إنسانية مفتعلة، واضحا أن المخزون الوطني من اللقاحات الأساسية التسعة بينها الخماسي والمكورات الرئوية وشلل الأطفال والروتا والسل والحصبة والثنائي وفيتامين ألف قد نفد كليا، مشيرا إلى أن آخر شحنة لقاحات وصلت في الرابع من سبتمبر 2025، فيما علقت منظمة اليونيسف عملها وإمدادات اللقاحات في 24 من أكتوبر من العام نفسه. وأوضح البيان أن الوزارة بدأت منذ يوليو 2025 بمخاطبة الجهات المعنية والتحذير من قرب نفاد المخزون، واستخرجت موافقات استقدام الشحنات منذ نوفمبر 2025، وأرسلت خطط الاحتياج وتقارير المخزون إلى الشركاء بشكل مستمر مع مواصلة المراسلات والاجتماعات حتى نهاية يوليو 2026، إلا أن الشحنات لم تصل حتى الآن، متهما اليونيسف بالتعنت وتسييس العمل الإنساني. وحملت الوزارة تحالف العدوان الأمريكي السعودي والأمم المتحدة ومنظماتها المسؤولية المباشرة عن استمرار الحصار، مشيرا إلى أن تعليق غالبية المنظمات لأنشطتها فاقم الوضع الإنساني في البلاد، واتهم اليونيسف بتجميد التمويلات اللوجستية وتأخير شحن اللقاحات المعتمدة رغم التراخيص المبكرة، فيما حمل التحالف العالمي للقاحات مسؤولية التخلي عن التزاماته وعدم الضغط لضمان انتظام الإمدادات. وأكدت الوزارة أنها لا تمنع أو توقف اللقاحات، وأنها ستكون متاحة في مرافقها لمن يرغب فور دخولها البلاد وإتمام إجراءات الفحص، مشيرا إلى أنها اتفقت على استخدام شحنة جديدة، لكنها لا تزال تواجه المماطلة وتواصل البحث عن بدائل مناسبة. وحذرت الوزارة من حملات تضليل تحمل الوزارة والحكومة مسؤولية شحة اللقاحات، مؤكدة أن السبب يعود إلى العدوان وتعليق الأمم المتحدة ومنظماتها أنشطتها الإنسانية بدوافع سياسية. وحملت المنظمات الدولية المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة، وطالبت الوزارة بخطة استجابة طارئة ومكتوبة خلال 48 ساعة، ونقل حصص اليمن المعتمدة عبر شركات متخصصة في سلاسل التبريد إلى المخازن المركزية ثم المحافظات والمديريات، إلى جانب فك تعليق أنشطة المنظمات وتوفير حوافز الكوادر الصحية واحتياجات سلسلة التبريد لضمان تقديم خدمات التطعيم. وأكدت وزارة الصحة والبيئة استمرار جهودها لتعزيز الوضع الصحي، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، ومؤكدة أن من قتل أطفال اليمن بالصواريخ والقنابل لن يكون حريصا على صحتهم. أطلقت وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة اليوم معرضا وتقريرا بعنوان الاقتصاد اليمني خلال 12 عاما تحت العدوان والحصار، مؤشرات وأرقام يوثق الأضرار والخسائر التي لحقت بمختلف القطاعات الاقتصادية اليمنية جراء عدوان وحصار العدو السعودي خلال الفترة الممتدة من عام 2015 وحتى عام 2026. وفي مؤتمر صحفي حضره عدد من مسؤولي الدولة، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الأستاذ سام البشيري أن التقرير ليس فقط عرضا للأرقام ولحجم الخسائر، بل يمثل شهادة للتاريخ توثق ما تعرض له الاقتصاد اليمني من تدمير ممنهج من العدو السعودي ومن ورائه العدو الأمريكي.
1: إن أهمية هذا التقرير لا تكون بحجم الأرقام الذي يتضمنها فحسب، وإنما في كونه أسس قاعدة معلومات وطنية موثقة توضح لأبناء الشعب اليمني ولكل أحرار العالم مقدار الضرر الاقتصادي الذي تكبده اليمن نتيجة العدوان والحصار السعودي، كما تساعد صناع القرار والباحثين والمؤسسات الوطنية والدولية على فهم الواقع الاقتصادي اليمني وتقدير حجم الأضرار وبناء السياسات والإجراءات اللازمة.
0: وأوضح بيان المؤتمر الذي تلاه الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي أن الاقتصاد اليمني تعرض على مدى 12 عاما لتدمير ممنهج طال بنيته التحتية ومختلف قطاعاته، مشيرا إلى أن إجمالي الخسائر الاقتصادية بلغ كحصيلة أولية نحو 1,130,000,000,000 دولار، منها 648,000,000,000 دولار خسائر تراكمية في الناتج الاقتصادي و 482,000,000,000 دولار خسائر لحقت بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، مضيفا أن التقرير يهدف إلى وضع هذه البيانات أمام الرأي العام والمؤسسات الوطنية والدولية وتوثيق جريمة الحصار المفروض على اليمن، خصوصا في ظل محاولات العدو السعودي لتضليل الرأي العام بشأن المسؤولية عن الحصار.
2: بين التقرير أن إجمالي الخسائر قد تريليون ومئة وثلاثين مليار دولار كحصيلة أولية، توزعت بين 648 مليار دولار خسائر تراكمية في الناتج الاقتصادي و 482 مليار دولار خسائر القطاعات الاقتصادية المختلفة. وقد سجلت القطاعات الاقتصادية خسائر غير مسبوقة، حيث بلغت خسائر الاقتصاد أو خسائر القطاع التجارية كما تم استعراضها في التقرير حوالي 111 مليار دولار و 130 مليون دولار، وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية 111 مليار دولار، والقطاع الصناعي 82.5 مليار دولار، وقطاع النفط والمعادن 57 مليار دولار، إضافة إلى 90 مليون برميل يومياً بما يقدر 80 مليار دولار، أي أن خسائر قطاع النفط كحصيلة أولية تتعدى 130 مليار دولار، إضافة إلى قطاع الصحة الذي خسر 7 مليارات دولار، وقطاع النقل 23.2 مليار دولار، خزينة الدولة 30 مليار دولار، قطاع الكهرباء والطاقة 27.400 مليون دولار، 27 مليار دولار و 400 مليون، وقطاع السياحة والآثار 11 مليار، قطاع الاتصالات 6 مليار و 300 مليون، ووزارة المالية والجهات التابعة حوالي 2.1 مليار دولار، وخسائر قطاع المياه 800 مليون دولار.
0: وعقب إطلاق التقرير، طاف وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة سام البشيري برفقة عدد من الوزراء ومسؤولي الدولة في معرض الصور الذي يوثق ما تعرض له الشعب اليمني من أضرار نتيجة العدوان والحصار السعودي خلال 12 عاما. هذا ويصاحب المعرض عدد من الفعاليات وورش العمل التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل، وتناقش بالتفصيل حجم الخسائر التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية بمشاركة ممثلي الجهات الرسمية والقطاعات المعنية. إلى الأخبار الدولية، حيث أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني العميد مجيد ابن الرضا أن التصريحات الأمريكية الأخيرة تندرج في إطار العمليات النفسية والحرب الإلكترونية، وشددا في الوقت ذاته على أن طهران تتعامل مع أي تهديد باعتباره حقيقيا وجادا. وقال ابن الرضا في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم إن إيران لن تتفاجأ بالتهديدات ولن تقف مكتوفة الأيدي، بل ستوظفها لرفع مستوى الجاهزية وتعزيز قدراتها الردعية وتطوير قواتها. وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية أن مدى الطائرات المسيرة الإيرانية يصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، كاشفا عن استخدام طائرات مسيرة جديدة مؤخرا سيتم الإعلان عن تفاصيلها رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة. الخبر الأخير، استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون منذ فجر اليوم في قصف للعدو الصهيوني استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم 97 بعد 200، وذلك بعد استشهاد 8 فلسطينيين أمس. وطال القصف منازل وشققا سكنية في جباليا وغزة ودير البلح وخان يونس، وأسفر عن سقوط شهداء بينهم أطفال، فيما استشهد القيادي في حركة حماس كمال أبو معيلق وزوجته وأصيب آخرون. واستهدفت مسيرة تابعة للعدو نقطة شحن في مواصي خان يونس، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بينهم 3 أطفال بالتزامن مع قصف مدفعي على مناطق شرق خان يونس وشمال غربي رفح. وأفاد شهود عيان بتقدم قوات العدو بالخط الأصفر غرب شارع صلاح الدين قرب مفترق دولة في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، فيما تواصل قوات العدو استهداف الأحياء السكنية وخيام النازحين وتدمير المنشآت الحيوية في القطاع. سمعينا الأكارم، وصلنا إلى الختام، هذا تذكير بأهم العناوين. مجلس النواب بصنعاء يطالب النظام السعودي بمراجعة حساباته ويحذر من تداعيات التصعيد. إيران تؤكد أن تصريحات ترامب لا تعدو كونها حربا نفسية وأنها مستعدة لكل الاحتمالات. استشهاد 12 فلسطينيا في قصف للعدو الصهيوني على قطاع غزة.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: 2 أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان سلسلة غارات على وادي الجفينة والمخدرة، واستهدفت منزل أحد المواطنين في منطقة المطار التابع للمدينة، ما أسفر عن تدمير منزل بكامله وتضرر عدد من المنازل المجاورة في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان عدة غارات على منطقة الحمراء بلحد، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال، كما استهدف مناطق مثلث العند وقاعدة العند وعابين وكرش بأكثر من 16 غارة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان منطقة القمع بمديرية كتاب بأربع غارات، بعد أن شنت المروحيات التابعة له 5 غارات على نفس المنطقة، واستهدف منطقة الملاحيض بأكثر من 30 صاروخ، وشن 10 غارات على منطقة الغيل والفرع والصوت وادي أبو جبارة في كتاف، كما تعرضت مناطق حدودية لقصف هستيري مكثف بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إضافة إلى 2 غارات على الحصامة وأخرى على منطقة بني صياح، وألقى 26 قنبلة مضيئة على منطقة الحصامة وشدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 6 غارات على جبل الدود والخوبة بجيزان، واستهدف ب3 غارات موقع الهضبة السعودي في منطقة الطلعة بنجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 2 غارات على قرية الغيل، واستهدف منزل المواطن علي زيد الشريف، ما أدى إلى تدميره وتضرر عدة منازل مجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، هاجمت عناصر مسلحة ميناء المكلا بقوارب صيد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من حراس الميناء، بالتزامن مع هجوم آخر بأسلحة رشاشة على إحدى النقاط الأمنية في المكلا، ما أسفر عن قتل 2 من أفراد النقطة وجرح 3. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف الأباتشي التابع للعدوان قارب صيد بالقرب من جزيرة زقر في المياه الإقليمية اليمنية، ما أدى إلى استشهاد 9 صيادين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، ذكرت مصادر محلية بعدن إن مسلحين يرتدون بالذات أمنية داهموا منزل شاب في العشرينات من عمره يقطن بمديرية المنصورة، وأطلقوا النار عليه ما تسبب بقتل الشاب على الفور، ولم تعرف أي تفاصيل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أكد الدكتور طه المتوكل وزير الصحة في مؤتمر صحفي سقوط 55 شهيد وأكثر من 130 جريح إثر جريمة للعدوان الأمريكي السعودي على سوق السمك ومستشفى الثورة في الحديدة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 3 غارات على منطقة الأمارة بمديرية كتاف في محافظة صعدة، كما شن 2 غارات على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، واستهدف بغارة جمارك حرض في محافظة حجة، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان 2 غارات على مديرية جبل مراد، واستهدف ب3 غارات مناطق متفرقة من مديرية سرواح في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار في ممتلكات المواطنين الخاصة وكذا الممتلكات العامة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 62 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و9 خروقات بقصف مدفعي، و45 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، استشهد مواطن إثر قصف مدفعي للعدو السعودي، استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدة الحدودية، وخلف القصف أضرارا مادية في ممتلكات المواطنين الخاصة والعامة، فيما ارتكبت قوى العدوان 54 خرقا في الساحل الغربي، من بينها هجمات طيران مسير مقاتل وسبع خروقات بقصف مدفعي و40 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، قتلت وحدة القناصة جندي سعودي في موقع العبادية وآخر في المعنق، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ الصرخة على تجمعات العدو السعودي في موقع المعنق بالخوبة، واستهدفت وحدات المدفعية تجمع آخر للعدو السعودي في موقع الشبكة وخلف إصابات مباشرة في عديده وعتاده. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، صد الأبطال المجاهدون محاولة تقدم للمرتزقة باتجاه منطقة الوثاب، وأوقعوا عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، ودمروا مدرعة للمرتزقة وقتلوا طاقمها خلال المواجهات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، قتل وجرح عدد من المرتزقة خلال كسر المجاهدين لمحاولة تسلل على وادي العقران في مديرية نهم وفرار بعض من تبقى منهم تاركين جثث القتلى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، دكت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو السعودي والإماراتي في مديرية حيفان بتعز، كما صد الأبطال زحفا للعدو باتجاه سلسلة جبال كهبوب بلحج بعد معارك أوقعت قتلى وجرحى من المرتزقة ودمرت عتادا حربيا، وتمكن الأبطال من تطهير تبة القمرية شرقي منطقة الكهبوب بعد معارك مع المرتزقة أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم وانتهت بدحر جيوبهم في هذه التبة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، دمرت وحدات الأبطال المجاهدين آلية عسكرية لمسلحي العدو بعبوة ناسفة في التبة الرملية بمنطقة الصفراء بعسيلان شبوة، ما أدى إلى قتل وجرح من فيها، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة وتم اغتنام أسلحة وعتاد عسكري لهم خلال هجوم مباغت للأبطال المجاهدين في تبة العيان شرق نهم، وهاجمت وحدات من المجاهدين معسكر السلان في المصلوب من محورين وكبدت العدو قتلى وجرحى وأجبرتهم على الفرار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، تمكنت وحدات الجيش واللجان الشعبية من تطهير منطقة الربعة بصحراء الأجاشر في الكامل وسقوط قتلى وجرحى من المرتزقة خلال عملية التطهير وتدمير طقمين بعبوتين ناسفتين في الصحراء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، تمكنت وحدة الهندسة من تفجير

0: دول العدوى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أحبطت وحدات الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف للعدو السعودي والمرتزقة بمشاركة الطيران باتجاه عدة مواقع شرقي جبل النار في جيزان، وقتل وجرح العشرات من العسكريين السعوديين والمرتزقة فيما لاد من تبقى منهم بالفرار دون تحقيق أي تقدم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة الظهر بخبو الشعب في الجوف، وكبدوهم خسائر في صفوفهم وقتلى من المرتزقة، وتم تدمير آلية في عملية هجومية استهدفت مواقعهم في السلام بالمصلوب بذات المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتلت وحدة القناصة 11 مرتزقا في جبهة قعطبة في الضالع، كما لقي العشرات من المرتزقة مقتلهم بعمليات هجومية للمجاهدين على مواقعهم في جبهات قعطبة ومريس والأزارق في الضالع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وأصيب 23 مرتزقا سودانيا بقصف صاروخي للأبطال المجاهدين استهدف تجمعات في معسكر مستحدث في الطينة غرب حيران قبالة جيزان المحتل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للمجاهدين من إسقاط طائرة جاسوسية أمريكية نوع RQ-20 في أجواء مديرية حرف قبالة جيزان المحتلة بسلاح مناسب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 تمكن المجاهدون في الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف من 3 مسارات باتجاه مواقع المجاهدين وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة العدو السعودي قبالة نجران المحتلة. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام FM،
2: إذاعتك أنت.
3: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
4: قرآنيون.
5: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وإحنا في إطار هذا الصراع التاريخي والمعاطف التاريخي المهم، بعد بيان القوات المسلحة بالحصار البحري الشامل على الأعداء، وبعد موقف السيد القائد يعني إعلانه لمرحلة الحصار بالحصار، من المهم جدا أيضا إلى جانب إبراز المظلومية أن نبرز الدور السعودي في التآمر على بلدنا لصالح اليهود وفي التآمر على فلسطين وغزة. يعني الناس بأمس الحاجة إلى التكرار لهم والتذكير المستمر والتوضيح، وبالذات في المناطق اللي يسود فيها الجهل ولا ما تصلهم المعلومات ولا يكثر فيها المضلين. يعني لابد ما يتضح للعالم بأكمله والناس جميعا في كل مكان أن السعودي متزعم للنفاق في العالم الإسلامي، وهي المنفذ الرئيسي لأجندات الصهيونية. الآن المندوب السامي حق أمريكا وإسرائيل وبريطانيا هو السعودي، ولا حتى مندوب سامي، يعني الحذاء، يعني الوكيل الغير المحترم. يعني في الواقع ما هم شوكلاء حقيقيين يعني للأمريكي والإسرائيل والبريطاني، هم عبارة عن أداة قذرة للأمريكي والبريطاني والإسرائيلي. هذا لابد ما نتحدث حولها بشكل كبير جدا. السعودية يا أخوة، منذ أن نفذت العدوان علينا، هي نفذته بإشراف أمريكي. الأمريكي أعلن، السعودي أعلن العدوان علينا من داخل واشنطن، وباللغة الإنجليزية أعلنها الجبير يعني، ومن داخل واشنطن وبإشراف أمريكي وشراكة بريطاني ودفع إسرائيلي. مستمر هذا العدوان 12 سنة، وهذا العدوان مستمر حتى الآن، وهذا العدوان قائم، والحصار حرب وأشد من الحرب. يعني الحصار حرب وأشد من الحرب. لاحظوا يا أخوة، في الوقت الذي العدو السعودي بيقوم فيه بحصار أبناء الشعب اليمني، في أثناء ما الشعب اليمني بيحاصر الإسرائيلي، العدو السعودي بيفك الحصار عن الكيان الصهيوني ويدخلها البضائع. يعني إحنا بيحاصرنا وما يشي يوصلنا أي شيء، والعدو الإسرائيلي بيدخل كل شيء. يعني شاهدوا كيف، مثل ما قال الله: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. هو يشعر بالأخوة تجاه الإسرائيلي، ولو إخوة من طرف يعني واحد، هي أخوة المؤامرة، أخوة المشروع والمشروع التآمري الواحد، ما هيش الأخوة تيك اللي هي احترام متبادل. يعني لأن الله بيقول لنا عنهم: أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم. بيسموه السعودي بقرة حلوب، بيسموها يعني آخرتها يهين احترام، بيقول لنا قبل مؤخرته. فهذا السعودي يا أخوة، في الوقت الذي إحنا بنحاصر الإسرائيلي، هو قم بيفك الحصار على الإسرائيلي وبيشدد الخناق على أبناء الشعب اليمني. في نفس الوقت الذي بندخل في معارك مع الإسرائيلي، مع البريطاني، مع الأمريكي، هو يشكل خلايا. تخيلوا أنه فتح قاعدة البيانات حق كلها للأمريكي والبريطاني والإسرائيلي. تخيلوا أن الخلايا التجسسية اللي مرتبطة بالسعودي وظفها كلها لصالح الموساد الإسرائيلي، خدم الإسرائيلي خدمة كبيرة جدا. هذا يجب أن احنا نفهم. يعني تصوروا أن في ذروة المواجهة مع الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، يقوم يعمل قيود وإجراءات اقتصادية تشدد الخناق على أبناء شعبنا. يعني يحاول بكل الوسائل أن يدفع بالمجتمع نحو الانهيار بكل الوسائل والأساليب، يشي يدفع نحو الانهيار. وهذا الشيء فيها قذارة ونذالة. والله لما أسمع وأشاهد هذا الأعمال، يشي واحد يعني مدري كيف يتألم ألم. لكن رجع أتذكر قول الله رب العالمين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبرد قلبي شوية، لأن أنا عارف أن في الأخير مصيرهم في الدرك الأسفل، تحت عند أوبش خلق الله، عند فرعون وقارون وشارون ونتنياهو، تحت في الدرك الأسفل من النار. النار جهنم 7 دركات، هم في الدرك الأسفل، في الدرك الأسفل من النار، في أشد العذاب وأشد الإهانة وأشد الخزي، في الدرك الأسفل من النار. يعني بعضه كيف يصرفوا؟ يعني هذا النظام السعودي الذي الآن يعني يحاصرنا ويعتدي علينا، يجب أن لا ننسى بأنه عميل اليهود والنصارى. يجب أن لا ننسى بأن الله قال لنا عن من يوالي اليهود والنصارى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بمعنى كل ظلم وجريمة ارتكبها اليهود والنصارى بحق البشرية، هذا المنافق مشارك في هذا الجريمة. ليش؟ لأنه بيعتبر امتداد لمشروعهم، منفذ لأجنداتهم، مهيئ لكل مؤامراتهم، مخترق للأمة، مخترق للأمة بأدوات اليهود والنصارى. لاحظنا كلنا كيف أن استطاع السعودي، النظام السعودي العميل، أنه يكبل العالم الإسلامي عن اتخاذ موقف عملي، موقف عملي مشرف مع أبناء غزة. النظام السعودي هو من كبل. يعني النظام السعودي يا أخوة جعل حماس والجهاد الإسلامي في قائمة الإرهاب، أما حزب الله قده ذاك، يعني هو بيعادي حزب الله من زمان. يعني الشيعة هكذا لسان حالهم، رغم أنهم ما هم في وادي الدين السعودي يعني، لكن حقد غير طبيعي. طيب هذول الشيعة حزب الله وإيران، لكن حماس والجهاد الإسلامي ليش؟ أداء غير طبيعي يا أخوة، أدخلوهم في قائمة الإرهاب. أي واحد يرفع علم فلسطين في السعودي يحبس، بينما لو ترفع علم إسرائيل ما يحبسوك، ترفع أي علم لا يحبسوك إلا العلم الفلسطيني. تحاول تجمع تبرعات يا ويلك، على طول السجن قد تقبع سنوات. يعني تفعل تغريدة في السعودي تؤيد فيها المقاومة في غزة، يا ويلك يعني قد تدخل السجن، يعني قد تدخل السجن. أشياء عجيبة غريبة، يعني يتعجب الإنسان من هذا الحال التي وصل إليها آل سعود. وصلوا إلى مرحلة من الفجور ومن المؤامرة على أبناء الأمة الإسلامية بشكل لا يطاق، يعني بشكل لا يطاق إطلاقا. حتى عندما استشهدوا قادة المقاومة، عندما استشهد إسماعيل هني، عيدوا يا أخوة، فرحوا الإعلاميين حق النظام السعودي ربما أكثر من الإعلاميين حق الصهاينة نفسهم. عندما استشهد السنوار نفس القضية، عندما استشهد السيد حسن نصر الله احتفلوا وعيدوا ووزعوا حلوى، عندما استشهد السيد علي خامنئي احتفلوا الإعلاميين السعوديين. يعني مكيفين، بيرتاحوا بيفرحوا الفرح اليهود ويحزنوا لحزنهم. إذا انتصروا المسلمين يتغثوا، ليش؟ وإذا انتصروا اليهود يكيفوا ويفرحوا. يعني ما يدرى واحد هذول أيشهم، يعني إيش دينهم، إيش دينهم؟ يعني إن قتل اليهودي سني فرحوا من أبطال المقاومة، وإن قتل شيعي فرحوا. يعني إيش هذول، إيش يعني إيشهم، يهود مجوس، إيش إيشو دينهم؟ يعني هذول منافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يعني خبث غير طبيعي، إجرام غير طبيعي. فهذا لابد ما يجي توضيح في الموضوع ذي، توضيح وفضح. إحنا الآن نقاتل السعودي، التوصيف يجب أن يكون واضح. الآن لا عد نكون نذكر المرتزق إطلاقا، انتبهوا، لا حد أحد يكون يذكر المرتزق إطلاقا. المعركة بين إحنا والسعودي معركة مع العدو السعودي، العدو السعودي. ما به داعي نقول مرتزقة ولا لا، خلاص هذول تشكيلات للاحتلال السعودي، تشكيلات للاحتلال السعودي. خلاص الشعب اليمني قد قرر وخرج خروج مليوني، ما عاد معهم إلا تشكيلات تابعة للاحتلال السعودي، ما عاد معهم كيان ولا حاضن الشعبي بفضل الله رب العالمين، وما عاد هذول إلا تشكيلات الاحتلال السعودي. ولا بد من تطهير البلاد والعباد من الاحتلال السعودي ذيه، ولا بد من تأديب السعودي، ولا بد أن نستوعب أنه لا بد من الحصار بالحصار، والتصعيد بالتصعيد، والمطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، وهكذا يا أخو. هكذا نتحرك مستعينين بالله. بالغ يا أخي العدو، بالغ العدو السعودي، بالغ في إساءته لأبناء شعبنا، بالغ في البغي على أبناء شعبنا، بالغ في الإساءة حتى على أبناء فلسطين وقيادتهم المجاهدة، بالغ في الجرم والوقاحة بشكل غير طبيعي. هذا الأشياء يجب أن احنا نتكلم عنها باستمرار، وأن نوضح للناس باستمرار، وأن نخلق العداء في نفوس المجتمع. لا ننسى مشكلة الناس، بينسوا، بننسى الصالات التي قد فجروها، المساجد التي قد فجروها، نصف مليون منزل ما بين دمار كلي وجزئي وأضرار، عشرات آلاف النساء والأطفال، مليارات الخسائر، كمية منشآت، كمية مستشفيات. بننسى ضروري ترسيخ العداء لأعداء الله. الله اعتبر المنافقين عدو، قال النبي هم العدو فاحذرهم، هؤلاء أعداء. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على العدو السعودي المجرم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهلون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام. تكلمنا في الحلقة السابقة عن الأوضاع الفكرية والمذهبية، وتحدثنا بالخصوص عن الإسماعيلية والقرامطة، وفي هذه الحلقة سنكمل هذا الموضوع وهو الأوضاع المذهبية والفكرية في اليمن، وسنكمل أيضا ما بدأناه في الحديث عن القرامطة ولا سيما حركة علي بن الفضل، وماذا يقول الإسماعيلية عن هذا علي بن الفضل، هل يقولون عنه بأنه رجل جيد وأنه يمثلهم أم يتبرؤون منه. ذكر في ملحق سيرة الإمام الهادي أن ابن فضل أظهر طريقة خطيرة في عام 297، وكان يجمع له ليلة يجمع فيها الرجال والنساء معا فيرسلهم عليهن، ويعني هذا أمر مذكور في كثير من المصادر التاريخية، إلا أن الثابت أن هذا الرجل أظهر كفره وادعى النبوة وأحل البنات والأخوات، ولهذا روى نشوان الحميري في كتابه الحور العين أن ابن فضل أعلن بالكفر وأحل جميع المحرمات وخرب المساجد، وكان يدعي أنه نبي. وعلى كل حال فقد عاث القرامطة على هذا الأساس وعلى أساس هذه الرؤية التي ترى في الآخرين كفارا مستباح الدماء والأموال والنساء والأبناء والبنات، فقد عاثوا فسادا، خربوا مدينة صنعاء وأحرقوا كثيرا من دورها، خربوا الحصون الأثرية منها حصن دورم في وادي ظهر، أما قصر بيت حنبس للقيل ذي يهر والذي كان ملك العالم أبي نصر اليهري الشيخ الهمداني فقد أحرقه براء بن أبي الملاحف القرمطي، ومكثت النار تشتعل فيه مدة طويلة جدا، يقول شهورا في روايته. ومع ذلك كله فلا نستطيع أن ننسب ما قام به ابن فضل إلى الإسماعيلية نفسها أو حتى إلى زميله ابن حوشب الذي ظل على ولائه الفاطميين، حيث لم يروى عن ابن حوشب مثل هذه الفضائع المروية عن ابن فضل. صحيح أن لديه بعض الأفكار المتطرفة التي مرت علينا، ابن حوشب له أفكار متطرفة، ولكن لم نرى له يعني فعلا أو عملا فظيعا وبشعا مثل ذلك الذي قام به ابن فضل. ولهذا يقول الإسماعيلية بأن ابن فضل قد خلع الدعوة الفاطمية تماما، ولما كاتبه ابن حوشب معاتبا إياه لم يلتفت إلى قوله وأجابه إنما هذه الدنيا شاة من ظفر بها افترسها، ولي بأبي سعيد الجناب أسوة. وعلى هذا الأساس شب صراع دام بين ابن فضل وابن حوشب عام 299 هجرية، وحاصر ابن فضل صاحبه ابن حوشب في مسور 8 شهور بدون أن يحسم الموقف لواحد منهما، ثم تصالحا. وعلى كل حال فقد تبرأ الإسماعيليون من ابن فضل وأعماله. فعلى سبيل المثال داعي دعاة الإسماعيلية في اليمن إدريس إماد الدين القرشي المتوفى في عام 472 هجرية يقول عن ابن فضل إنه نكث عهده، ويقول عنه بأنه استزله الشيطان واستهواه وأضله وأغواه، ففارق الدعوة وخرج عن الملة وباين المتوجهين إلى القبلة وادعى النبوة وافترى على الله وعلى أوليائه مقتديا بالمضلين من قبله، فارتكب المحارم وأتى بالعظائم ومال إلى الإباحات وترك الأعمال الصالحات وكفر بعد إيمانه وباء لعنه الله بكفره. هكذا يقول أحد الإسماعيلية عن علي بن فضل، بل أكد أن الإسماعيلية هذا الداعي الإسماعيلي إدريس عماد الدين القرشي المتوفى في عام 472 هجرية أكد أن الإسماعيلية قائمون بالأعمال الشرعية من الطهارات والصوم، مؤتون للزكاة، حاجون بيت الله الحرام، متولون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليا وصيه والأئمة من ذريته عليه السلام، مجاهدون في سبيل الله، مجتهدون موفون في أعمالهم وأقوالهم، مجانبون لما حرمت الشريعة الغراء، ملازمون لما فرض نبي الله محمد خير البرية. وهذا كله دليل على أن دعوة اليمن الإسماعيلية كانت تعتبر ابن فضل خارجا عن الإسلام، وأنه لا يمثل الإسماعيلية بعد أن كشف كل هذه الأحداث وارتكب كل هذه المحرمات. على كل حال، كان من نتائج تحرك ابن فضل في اليمن وتمرده على الدعوة الفاطمية أن إمام الإسماعيليين عبيد الله المهدي صرف نظره عن فكرة الخروج إلى اليمن رغم احتفاظه بها حتى وصوله إلى مصر، وهناك حول مساره من مصر إلى اليمن إلى من مصر إلى المغرب. هذا بالإضافة إلى ما سبق إلى علم قادتهم بأن وجود الزيدية في اليمن وعلى رأس الإمام الهادي إلى الحق حبيب الحسين قد حال دون تحقيق هدفهم، وأن من الخير أن يحرثوا في أرض لا ينازعهم فيها أحد. وهكذا يتبين أن انحراف بن فضل أثر كثيرا على أتباع الدولة الإسماعيلية وأضعف مركزها ونفوذها، وجعل طبعا تحرك ابن فضل في ظل وجود الإمام الهادي إلى الحق حبيب الحسين. الإمام الهادي ما يمثله من إمامة، من تمثيل لأهل البيت، من صلاح، من خير، من هدى، قام ليحذر بل ويحارب. وقد خاض الإمام الهادي كما سيأتي 73 وقعة مع القرامطة، وكان السبب الرئيسي في صدهم عن التحرك إلى مكة المكرمة وتخريب البيت الحرام، تخريب الكعبة والبيت الحرام. هذا شارك في القضاء مبكرا على حركة القرامطة في اليمن، وعلى أن تكون هناك الدولة القرمطية الإسماعيلية في اليمن أن تنهزم بشكل سريع جدا بمجرد غياب علي بن فضل ومجرد غياب منصور بن حوشب. انتهى كل شيء وقضي على أحلامهم في إقامة دولتهم الموعودة في اليمن. إذن هذا هو تيار الشيعة. طيب ماذا عن التيار السني في اليمن؟ اليمن كما قلنا مثلت الاتجاه الرسمي للدولة، وهو الاتجاه السني طبعا باعتبار أن الدولة العباسية كانت دولة سنية، شهدت صنعاء وعدن وزبيد نشاطا علميا وثقافيا رسميا يحاكي ذلك النشاط الذي كان موجودا في بغداد ودمشق وفي الفسطاط وفي غيرها من الدول أو في غيرها من المراكز الحضارية الإسلامية في ذلك الحين. ولهذا نلاحظ أن هناك تحرك سني موجود في اليمن خلال وجود عدد من المحدثين الذين كانوا معروفين في اليمن، وهم من محدثين البارزين، منهم الإمام أبو قرة موسى بن طارق اللحجي الرارعي المتوفى في عام 203 هجرية، منهم أيضا الإمام المحدث عبد الملك بن عبد الرحمن الدمائي الأبناوي 206 هجرية، منهم الحافظ المحدث محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. أبرز نموذج كما ذكرنا هو الإمام عبد الرزاق الصنعاني الذي نشأ في اليمن في صنعاء وتلقى علومه الأولية فيها وتنقل لأخذ العلم عن عدد كبير من الشيوخ في البصرة وغيرها، ورحل إلى خارج اليمن وهناك أخذ عنه كثير من المحدثين بل وهاجروا إليه إلى صنعاء، ومن هؤلاء المحدثين الذين أخذوا عنه أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين. وهذا الإمام أحمد عبد الرزاق الصنعاني كان من أبرز المحدثين. وكانت هناك أيضا كتب حديثية متداولة في اليمن في الجامع معمر بن راشد البصري، وأقدم وكان هذا مصنف في صنعاء طبعا، ألفه في صنعاء، وأقدم من موطأ الإمام مالك. وكذلك الموطأ الإمام مالك بن أنس الأصبحي كان من الكتب التي تدرس في صنعاء وجامع السنن لأبي قرة موسى بن طارق اللحجي الرعرعي، وكذلك جامع سفيان بن عيينة. أما في الفقه فكان المذهب الحنفي أقدم المذاهب الفقهية السنية انتشارا في اليمن، وكان الغالب على المناطق السنية في اليمن، وقد دخل اليمن عن طريق بعض العلماء مثل أبي قرة اللحجي وأبي سعيد الجندي وغيرهم. ولما كان التأثير الرسمي أن العباسيين كانوا لا يعهدون بالحكم والقضاء إلا إلى الأحناف، يعني لا يولون على القضاء إلا من كان حنفيا، فكانوا يولون على القضاء في الغالب من يثقون بهم من أبناء مذهبهم، ومنهم القاضي محمد بن يوسف الحذاقي الذي ولاه المنتصر العباسي ولي العهد أنذاك على قضاء اليمن. وكان القاضي أحمد بن محمد بن إسحاق الحذاقي أيضا يشبه بمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. أيضا هناك المالكية، وكانوا درجة ثانية بعد الدرجة الثانية بعد في الانتشار بعد الأحناف. وهناك أيضا يزيد بن أبي الحكيم العدني المكي، وهذا من المالكية اشتهر، واشتهر أيضا علي بن محمد بن أحمد بن ذي همدان في وصاب بأنه نشر هناك المذهب المالكي في اليمن. وأيضا ولي على القضاء والمظالم من وصف بأنه صاحب مالك هو محمد بن عبد الرحيم بن شروس، توفي في عام 228 هجرية إلى آخره. كانت هناك أيضا كتب مذاهب فقهية أخرى منتشرة ولكن بشكل محدود، حتى أن الرحالة المقدسي الذي وصل إلى اليمن في آخر القرن الرابع الهجري ذكر أن هناك وجود لمذهب سفيان بن عيينة في نواحي نجد اليمن، ولمذهب ابن المنذر محمد بن إبراهيم شيخ الحرم بمكة المتوفى في عام 319 هجرية أن له وجود في منطقة المعافر الحجرية. وأشار أيضا إلى أن مذاهب مالك مذهب مالك كان موجودا في تهامة ومكة بشكل عملي. كما أن التيار السني أيضا احتضن الآراء العقائدية التي كانت شائعة في أوساط بعض المحدثين، من ذلك التشبيه والجبر والقول بأن القرآن غير مخلوق. وذكر أيضا الإمام الهادي نفسه أن هناك في اليمن من كان يقول على الله بالجبر والتشبيه وينفون عنه العدل والتوحيد وينسبون إلى الله عز وجل أفعال العباد ويقولون إن هذا الذي نزل بهم بقضاء وقدر. على كل حال، هذه القضايا العقدية كانت تنتشر في صنعاء سبيد وعدن، ولهذا لم يروى أن الإمام الهادي واجه شيئا من هذه المشكلات الفكرية في صعدة مثلا أو في خولان أو في همدان، بما يشير إلى أن هذه المناطق كانت تقتنع أو تعتنق نفس المذهب الذي كان يعتنقه الإمام الهادي. ولكن الإمام الهادي بمجرد دخوله صنعاء في عام 288 هجرية واجه استشكالات فكرية من هذا النوع، حتى أن فقهاء صنعاء اجتمعوا وسألوه عن عقيدته وفكره، الأمر الذي حمله على تأليف كتاب اسمه الرد على أهل صنعاء، وهو موجود ضمن رسائله المنشورة والمطبوعة والمخطوطة أيضا. كما وقعت بينه وبين أولئك المجبرة في صنعاء مناظرة مثيرة، حيث اجتمع المئات منهم أو العشرات منهم اجتمعوا وولوا قاضيا، ولوا رئيسا عليهم هو القاضي يحيى بن عبد الله بن كليب النقوي الذي توفي فيما بعد، وطلبوا منه أن يناظر الإمام الهادي فتوجه لمناظرته. فوجه النقوي في أثناء تلك المناظرة سؤالا إلى الإمام الهادي يقول له فيه: يا سيدنا، ما قولك في المعاصي؟ فأجاب الإمام الهادي على الفور: ومن العاصي؟ فسكت النقوي ولم يجبه بشيء، ولما وبخه أصحابه قال لهم: يا قوم، إن قلت الخالق العاصي كفرت، وإن قلت المخلوق العاصي خرجت من مذهبي إلى مذهبه. وتقول بعض الروايات إنهم عندئذ قاموا بأجمعهم فبايعوا الهادي عليه السلام وصاروا على مذهبه. على أنه لا يعني هذا أن أهل صنعاء كلهم انتقلوا جميعا إلى مذهب الزيدية، فقد بقي للمجبرة وللمشبهة اليد الحاضر الموجودة في صنعاء وبعض المدن اليمنية، وهذا ما سنشهده عند تلميذ الإمام الهادي الذي هو أبو الحسين الطبري أحمد بن موسى، الذي سيقوم بدور كبير في مواجهة الفكر الجبري ومناظرة المجبرة وإفحامهم في كثير من المناظرات التي كان يناظرهم بها في صنعاء. واستكمل الدور الذي بدأه أستاذه الإمام الهادي في التصدي لثقافة الجبر والتشبيه، والتي ظلت مثار الخلاف بين الزيدية وأهل السنة من هذا النوع من المجبرة في اليمن، وهذا كله يشير إلى تأصل هذه العقائد الموجودة. على سبيل المثال، نجد أيضا من الأمور التي كانت معروفة كثيرا من القضايا التي تمكن الطبري وحاور فيها وناظر فيها هؤلاء المشبهة والمجبرة. هناك أيضا كان يوجد الخوارج الإباضية الفزارية، والخوارج فرقة خرجت على الإمام علي بن أبي طالب في معركة صفين ويسمون الشرى، ومن هؤلاء الخوارج أشدهم غلوة الأزارقة، ومنهم الأزارقة ومنهم النجدات والعجاردة والثعالبة والأباضية. والأباضية هم ينتسبون إلى أحد زعماء الخوارج هو عبد الله بن أباض التميمي، وهذا هؤلاء كانوا يتميزون بكونهم أقل الخوارج تشددا تجاه الآخرين، فهم يرون مخالفيهم من أهل القبلة كفارا غير مشركين، ويجوزون مناكحتهم وممارستهم، ولا يغنمون من أموالهم إلا ما كان في الحرب وما سواه حرام. ومع ذلك فقد دانوا بالجبر، واعتبروا أن أفعال العبادة مخلوقة لله سبحانه وتعالى، أفعال العباد ما يعمله العباد اعتبروها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. على كل حال، عرف الخوارج طريقهم إلى اليمن منذ وقت مبكر، فقد سار طالب الحق عبد الله بن يحيى الكندي الإباضي في حضرموت في عام 128 هجرية، ومن المحتمل أن عبد الله بن أباض مؤسس الأباضية نفسه قد حضر إلى اليمن، ويقال بأنه مات فيها. وفي عام 179 هجرية وصل إلى اليمن عبد الله بن يزيد الفزاري أحد متكلم الأباضية ومؤلفهم، عندما فر من الرشيد العباسي وذهب إلى اليمن واحتمى بها وبتحصيناتها، ولم يذهب إلى المغرب ولا إلى عمان اللتين كانتا تحتضنان الأباضية آنذاك. لماذا؟ بسبب الخلافات الفكرية والسياسية التي كانت تدور في أوساط الأباضية أنفسهم، بين الأباضية الفزارية التي كان يمثلها عبد الله بن يزيد هذا، وبين الأباضية الوهبية التي كانت منتشرة في المغرب وعمان. على كل حال، أشارت سيرة الإمام الهادي إلى وجود الخوارج في مخلاف قدم، مخلاف البياض الذي سمي باسمهم، وهو يمتد من محافظة عمران والمديريات في غرب محافظة عمران إلى مديريات محافظة حجة. هذه المنطقة انتشر فيها وجود الأباضية إلى شبام، إلى مناطق عديدة جدا انتشروا فيها، ضليمة، حبور، مناطق أيضا انتشر فيها هؤلاء الأباضية. ويعني ذكرت عنهم يعني أنهم السيرة أنهم قاموا بمقاتلة الإمام الهادي عندما استنجد بهم أميران يعفريان، وهذا يبين أن هناك علاقة معينة بين اليعفريين وبين الأباضية، ولربما كان بعض أفراد البيت الحاكم اليعفري يعتنق الأباضية. على كل حال الأباضية كانوا ينتشرون في مغارب همدان، في بني شاور مثلا وضليمة ومدينة حجة وجبل شضب وبلاد الشرف، وهي مناطق تدخل في مخلاف قدم أو بجواره كما تقدم. وذكر الرحال المقدسي أنهم ينتشرون في سواد صنعاء ونواحيها وبقرب خيوان، وأنهم في همدان وفي خولان، وأن هناك أيضا ذكروا أن هناك أباضية في حضرموت وفي دوعن، بل حتى في جزيرة سقطرة ذكر قوم من ذكر المؤرخون أنه يسكنها قوم من الشراء أي من الخوارج. وعلى كل حال هؤلاء الخوارج كان لهم دور خطير جدا، وكانوا يأخذون بمذهب السفرية وانتقلوا عنه إلى الأباضية في زمن زعيمين لهما، وهما عبد الرحيم بن خليل وعبد الكريم بن نعيم. وكان قاضيهم في أيام الإمام الهادي هو رجل اسمه سدوم، ولعله كان إمامهم أو قاضيهم. على كل حال كان هذا أباضية شمال اليمن كانوا ينحون منحا متشددا بحسب ما نقله عنهم بطبيعة الحال خصومهم، لأنه لم يقع بين أيدينا حتى الآن تراث مكتوب لهم، ولكن ما ذكر عنهم أنهم كانوا لهم آراء متشددة ومغايرة لما كانت عليه الأباضية الأصلية من خلال ردود، وقد ظهرت هذه من خلال ردود عليهم والتي اطلع بها خصومهم ولا سيما الزيدية الذين كانوا وراثا لهم وقضوا عليهم قضاء أدبيا طبعا وليس عسكريا في المناطق التي كانوا ينتشرون فيها في خولان وفي همدان. الإمام الناصر أحمد بن الهادي رد على إمامهم عبد الله بن يزيد البغدادي، وذكر عنه أنه كان يعتقد أن كل أفعال الإنسان خلق من الله وقضاء وقدر، وأنه كان يعتقد أن المخالفين له مشركون، حلال مالهم ودمهم وسبيهم وقتلهم في السر والعلانية، وحرام ذبائحهم ومناكحتهم. كانوا يرون أيضا قتل المشبهة وسبيهم وغنيمة أموالهم، وكانوا يجزون على جريحهم، وكانوا أيضا يعني مقدمي علمائهم كانوا يلعنون الإمام عليا. الأباضية الموجودين في شمال اليمن على خلاف الأباضية الآخرين كانوا يلعنون الإمام عليا والحسن والحسين وفاطمة وولدهم بشكل ظاهر، وكانوا يكثرون الإمام عليا ويفسقونه ولا يطيقون أو لا يستجيزون سماع الترضي عنه، وربما ضربوا من أذن بحي على خير العمل، وكانوا يستحلون اغتيال العدو ومضارته في الأحكام والشهادات. وعلى كل حال فقد كان هؤلاء الأباضية موجودين، فالإمام الهادي رد عليهم رد بردود ثقافية وفكرية وبمؤلفات، لكن ابنه الإمام الناصر خاض معهم بعض الحروب، ودخل معه أيضا بعض زعمائهم وتولوه وفارقوا مذهبهم الإباضي. هذا إذن هو المشهد الثقافي والفكري الذي كان موجودا في اليمن، يتضح منه أن اليمن كانت متوزعة فكريا وثقافيا، وأنها كانت شذر مذر في هذا الجانب، وكانت ممثلة من جميع المذاهب قبل مجيء الإمام الهادي. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولى الدمع عن قلب الجواب ولي

لذيذ كلا الشباب تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤاخذ

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، لازلنا في رحاب سورة الإسراء، ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 46، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. إذن أحبتي الكرام، ما علينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى معانيها، علها تكون طريقا يوصلنا إلى رضا ربنا ورحمة تتنزل علينا في هذه الأوقات المباركة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك، أي فإذا استمعوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استمعوا بكراهتهم للحق وعداوتهم له، ليتطلبوا في القرآن شيئا يعيبونه به مثلا، ولم يستمعوا ليعرفوا الحق. وإذ هم نجوى، أي وفي حال استماعهم وهم يتناجون، أي يتسارون يخفون كلامهم، فهم في استماعهم عند المناجاة بينهم يستمعون برغبة وإصغاء وتطلب لما يعجبهم من الخوض في آيات الله والتكذيب بها. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، تغير ذهنه فلا يصيب في كلامه، وقد كذبوا بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ما جاء به المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله من البينات هو صدق وهو حق. ويقول الله سبحانه وتعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، أي كيف قالوا فيك الأقوال الباطلة ليشيعوها دفعا للحق، فضلوا بسبب جدالهم بالباطل فلا يستطيعون سبيلا. فلا يستطيعون سبيلا، أي تحصيل سبيل حق، بل لا يزالون في تيه واضطراب لعمى بصائرهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، إذا بليت أجسادنا في التراب حتى لم يبق إلا عظام وفتات، عظام بالية قد حطمها البلا، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ بعد مصيرنا عظاما ورفاتا إنا مخرجون أحياء بعد تلك الحالة؟ قل كونوا حجارة أو حديدا. يقول الله: قل كونوا حجارة أو حديدا، أي لو كنتم حجارا أحجارة أو حديدا لبعثكم الله خلقا جديدا. ويقول الله: أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. إذن يقول الله ردا على هؤلاء الذين يقولون إنا لمبعوثون خلقا جديدا، قال: قل كونوا حجارة أو حديدا، أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أو كونوا خلقا مما تستعظمونه كالجبال الشامخات، فكذلك لو كنتم جبالا أو نحوها لأعادكم خلقا جديدا. فسيقولون من يعيدنا، استبعادا للإعادة كقوله من يحيي العظام وهي رميم. قل الذي فطركم أول مرة، أي أنشأكم أول مرة فقد علمتم النشأة الأولى. فسينغضون إليك رؤوسهم، قال الراغب في المفردات: الإنغاض تحريك الرأس نحو الغير كالمتعجب منه. فسينغضون إليك رؤوسهم، الإنغاض قال الراغب في المفردات هو تحريك الرأس نحو الغير كالمتعجب منه، انتهى قول الراغب. وفي تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام معناه: يحركونها استهزاء منهم، انتهى تفسير الإمام زيد. ويقول الله سبحانه وتعالى: فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، استمرارا منهم في الجدال، أي إن كنت تعلم أنه سيكون فأخبرنا متى هو. فأمره الله تعالى أن يقول لهم: قل عسى أن يكون قريبا. ويقول الله: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يدعوكم لحضور موقف السؤال والحساب، وذلك حين تكون الصيحة، فتستجيبون بحمده. يقول هنا السيد بدر الدين: يحتمل أن المراد أن لله الحمد على بعثهم، فلا يكون المراد حامدين له، ويحتمل حامدين لله ذلة وخضوعا. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أي في بطن الأرض أو فيه وفي الحياة الدنيا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في ذلك الموقف وفي يوم القيامة، وأن يجعلنا من أهل الجنة وممن يرحمهم الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته ورحمته، ويوفقنا للعمل بما في هذا الكتاب العظيم. أحبتي الكرام، بهذه الآية أختم حلقتنا يومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في الماء.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو

أو أتبعه في وجهه دعوى أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، لازلنا في رحاب سورة الإسراء، ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 46، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. إذن أحبتي الكرام، ما علينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى معانيها، علها تكون طريقا يوصلنا إلى رضا ربنا ورحمة تتنزل علينا في هذه الأوقات المباركة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك، أي فإذا استمعوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استمعوا بكراهتهم للحق وعداوتهم له، ليتطلبوا في القرآن شيئا يعيبونه به مثلا، ولم يستمعوا ليعرفوا الحق. وإذ هم نجوى، أي وفي حال استماعهم وهم يتناجون، أي يتسارون يخفون كلامهم، فهم في استماعهم عند المناجاة بينهم يستمعون برغبة وإصغاء وتطلب لما يعجبهم من الخوض في آيات الله والتكذيب بها. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، تغير ذهنه فلا يصيب في كلامه، وقد كذبوا بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ما جاء به المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله من البينات هو صدق وهو حق. ويقول الله سبحانه وتعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، أي كيف قالوا فيك الأقوال الباطلة ليشيعوها دفعا للحق، فضلوا بسبب جدالهم بالباطل فلا يستطيعون سبيلا. فلا يستطيعون سبيلا، أي تحصيل سبيل حق، بل لا يزالون في تيه واضطراب لعمى بصائرهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، إذا بليت أجسادنا في التراب حتى لم يبق إلا عظام وفتات، عظام بالية قد حطمها البلا، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. بعد مصيرنا عظاما ورفاتا إنا مخرجون أحياء بعد تلك الحالة. قل كونوا حجارة أو حديدا، يقول الله قل كونوا حجارة أو حديدا، أي لو كنتم حجارا أحجارة أو حديدا لبعثكم الله خلقا جديدا. ويقول الله: أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. إذن يقول الله ردا على هؤلاء الذين يقولون إنا لمبعوثون خلقا جديدا، قال: قل كونوا حجارة أو حديدا، أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أو كونوا خلقا مما تستعظمونه كالجبال الشامخات، فكذلك لو كنتم جبالا أو نحوها لأعادكم خلقا جديدا. فسيقولون من يعيدنا، استبعادا للإعادة كقوله من يحيي العظام وهي رميم. قل الذي فطركم أول مرة، أي أنشأكم أول مرة فقد علمتم النشأة الأولى. فسينغضون إليك رؤوسهم، قال الراغب في المفردات: الإنغاض تحريك الرأس نحو الغير كالمتعجب منه. فسينغضون إليك رؤوسهم، الإنغاض قال الراغب في المفردات هو تحريك الرأس نحو الغير كالمتعجب منه، انتهى قول الراغب. وفي تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام معناه: يحركونها استهزاء منهم، انتهى تفسير الإمام زيد. ويقول الله سبحانه وتعالى: فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، استمرارا منهم في الجدال، أي إن كنت تعلم أنه سيكون فأخبرنا متى هو. فأمره الله تعالى أن يقول لهم قل عسى أن يكون قريبا. ويقول الله يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يدعوكم لحضور موقف السؤال والحساب، وذلك حين تكون الصيحة، فتستجيبون بحمده. يقول هنا السيد بدر الدين يحتمل أن المراد أن لله الحمد على بعثهم، فلا يكون المراد حامدين له، ويحتمل حامدين لله ذلة وخضوعا. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أي في بطن الأرض أو فيه وفي الحياة الدنيا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في ذلك الموقف وفي يوم القيامة، وأن يجعلنا من أهل الجنة وممن يرحمهم الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته ورحمته، ويوفقنا للعمل بما في هذا الكتاب العظيم. أحبتي الكرام، بهذه الآية أختم حلقتنا يومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
5: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر، وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في خفض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
7: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: أخي المواطن، قبل أن تنجرف خلف كل رأي اسأل نفسك من المستفيد. لا تخدم العدو.
1: سام اف ام، والعود احمد.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام،
11: إذاعتك أنت.
12: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
12: حارس الازدهاري الأمريكي،
13: from the US prosperity guardian،
12: إلى اعتراف ترامب فشل.
1: الحقيقة
12: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
1: بلساني. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
14: اليوم داي العزل الإسرائيلي
12: بلغ دولة فلم يعد
14: يستهدف
12: المطارات ومصانع
14: والمستشفيات.
12: حارس الازدهار الأمريكي،
13: from the US prosperity
12: guardian.
1: الحقيقة بلسانين.
15: حين تتفتح أبواب السماء بالبركات وتستقي القلوب وعد الله الصادق بالنصر، تتلاشى قوى الأرض ويصمت ضجيج العبيد.
16: When hearts draw strength from God's promise of victory, earthly power fades and every voice of submission falls silent.
15: في تلك اللحظات المفعمة بالإيمان جاءت البشرى الإلهية تثبت الأفئدة. أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، صبروا وصابروا ورابطوا، ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
16: In those faith-filled moments, divine words offered reassurance. I'm with you, so strengthen the believers, be steadfast and persevere, and do not lose heart in confronting your enemies.
15: لم تكن مجرد لوحة في كتاب التاريخ، بل كان طوفانا بشريا يمانيا خالصا.
16: It was more than a page in history. It was unprecedented gathering of Yemenis united in a single moment.
15: ازدحمت به المحافظات وتدفقت به شرايين العاصمة صنعاء. طوفان من البشر التقى في لحظة قدرية حاسمة مع مدد السماء وطوفان المطر الغزير.
16: Crowds from across the country poured into the capital Sana'a, gathering in a defining moment combined with a heavy rainfall.
15: مطر ملأ قلوب الناس بهجة وسرور، ونزل على الأرواح يقينا بسلامة الموقف ونقاء النهج في معركة استراتيجية كبرى، معركة لها ما بعدها، معركة تجلت فيها إرادة الله أن يحق الحق بكلماته ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
16: The rainfall, the source of hope and reassurance, reinforcing confidence in the cause ahead. A decisive turning point, guided by faith in God's promise that truth will ultimately prevail over falsehood.
15: مشهد من الاستنفار الشعبي المليوني العظيم، حاضر بكل عنفوان وإصرار لإسناد جبهات القتال إذا ما حمي المطيس.
16: A mass public mobilization as a demonstration of determination and readiness to support the front lines should the conflict escalate.
15: وحينئذ فقط سيدرك نظام آل سعود أي كارثة جناها على نفسه بحماقته وتماديه في عدوانه وحصاره وبغيه وعناده المظلم.
16: Only then would the Saudi leadership realize the consequences of years of military action, blockade and continued confrontation.
15: إن تداعيات أي تصعيد شامل اليوم لن تكون إلا وبالاً عليه ونكالاً لمشروعه ولكل من يقف معه أو يختبئ خلف ظهره.
16: Any broader escalation would ultimately backfire in Saudi Arabia and those aligned with it.
15: فلا فائدة ترجى من الركون إلى تحالفات واهية، تحالفات لا قيمة لها ولا نفع منها، يعمد إليها لعله يقسم خيبته على الآخرين حتى لا تنزل به الهزيمة وحده.
16: Regional ineffective alliances cannot alter the outcome and serve only to spread the burden of failure.
15: ولكن ألم يجرب تلك التحالفات من قبل؟ ألم تفنى تلك التكتلات وتتحول إلى مهزلة المهازل؟
16: Have these alliances not already been tested before? Those coalitions ultimately collapsed and failed to achieve their objectives.
15: ظن يوماً أنه سيشق بها طريق الزعامة الإقليمية ليرتقي واهماً إلى مصاف الدول العظمى، فكانت الخيبة الكبرى. ذهبت عاصفته أدراج الرياح وتبددت أوهامه على صخرة الصمود اليماني.
16: Ambitions for regional leadership ended in failure. The military campaign fell short of its goals in the face of the Yemeni resilience.
15: وحين انكسرت العاصفة أين ذهب؟ ذهب نحو إغراق مواطنيه في عالم من الترفيه الزائف.
16: What followed after the military campaign lost momentum, the focus shifted toward expanding entertainment as a way of redirecting public attention.
15: محاولة بائسة لتعويض ما أصابه من خيبة قاتلة، انتكاسة جرحت كبرياءه السياسي، لكنه يبقى نظاما أعمى.
16: This was an attempt to offset a major political setback. Even so, the leadership has failed to change course.
15: يصر بقسوة على تكرار تحالفاته الفاشلة واستنساخ خيباته المتكررة كمن يهرب من الرمضاء إلى النار.
16: It continues to rely on unsuccessful alliances with same strategic mistakes.
15: وقد جاءه في هذه الجمعة المباركة ما يعزز رسالة الجمعة السابقة، رسالة قاطعة لا تحتمل التأويل.
16: This week's message reinforced what had already been conveyed previously.
15: إياك والمماطلة ثم إياك والتصعيد الشامل.
16: Avoid delaying decisions and avoid any full-scale escalation.
15: اسمعوها حرفا بحرف جرفا بجرف، إن المرحلة اليوم تختلف، فالمعادلة أصبحت مكشوفة على مصراعيها والخيارات ضاقت حتى لم يعد منها إلا طريقان لا ثالث لهما.
16: Take the message seriously. The situation has entered a new phase. The choices have narrowed, leaving only two possible paths.
15: إما انصياعا للحق وبلدان متجاوران يعيشان بسلام واحترام وتبادل منافع، أو فإن الحرب لن تقف عند حدود.
16: Accepting the rightful path, allowing the two neighboring countries to coexist in peace, mutual respect, interests. The alternative is a conflict that could extend beyond national borders.
15: وخيبة الحرب الماضية التي ظننتم أنها انقضت ستكون هذه المرة هزيمة ساحقة ماحقة بإذن الله. حينئذ لا يلومن النظام السعودي إلا نفسه ولا يبكين على حظه المائل.
16: When fighting resumed, the outcome would be far more so than previous rounds of the conflict. It would end in decisive defeat for his opponents. In such a scenario, the Saudi leadership would have only itself to blame.
15: سقطت الرهانات وتحطمت الحسابات الاستكبارية، ويبقى الشعب العزيز المظلوم شامخا كجبال يمنه مستمدا قوته من ملك الملوك.
16: Previous calculations and expectations have collapsed. The strength of the Yemeni people's resilience comes from their faith in God.
15: مضى زمن الاستضعاف وحان وقت الحصاد. The era of weakness has passed and the time has come to reap the results of perseverance. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. As Allah says in Quran, God prevails over his purpose, though most people do not know.

0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف أدمج فشل
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the U.S. had more
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: اليوم داي العزل الإسرائيلي بلغ دولة فلم يعد
1: يستهدف
0: المطارات والمصانع والمستشفيات حارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: في الاعتراف عمران
2: الحقيقة بلساني سام اف ام الحكمة اليمانية.

0: قارح بشليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. العون العون يا مهلك فرعون العون على قيادة السعودية، ومن بيحالف فم الله بيطعمهم. وقع لهم مجلع إذا يلوعد أرامكو ما عطفاتش. وهم قال واحد تانك افتضح سعدي كلي افتضح في السوق ويشتي يخفي من أهل البيت ولا يشتي يبين خلاص. هذا لا مفتضحي يدل على إنهم عاجزي. هيا اقتنعوا يا أصحابنا، بسروا مواقفهم وأعمالهم. القتلة هي شرف، بيتقاتل والناس جمعة، غالب ولا مغلوب، ضربنا ولا يضربنا، مه ما بيش فيها شيء. هذا مقمر، والقمر هم وفي بالهلا. حنن ذوليك البالستيات والمسيرات والذا يا رفيق السلامة، افعلا بأرامكو اجلع وما قدش وما جلع نظيف. عادوا غد بسم الله الرحمن الرحيم ومغطيين، نعم ولا هم مبيني. قام يفعل خضاعة، سمعت خضاعة قام يتخيضاع، وضع المكرافة الثاني عظام والنوبي يسوم حملة حملة إليك الله أنيسي طريق العراق، يقوم ينتهذق فوق العراق. يا مخبضة إذا الطريق هم ذلا حمران العيون الذي بيعلنوا ويصرحوا تستاهل، وهذا رد على ما بتقوم به. ما تفسروها هذا، كيف تفسروا مواقف الأوادم هذول؟ إن قالوا يعترفوا من إن الضرب من عندنا صح وثبت إني هزيمة، بيقول لك هذا لا غير مليشيات، ما قلنا وش معترف بشعب كامل ولا بدولة أبدا، ولا هو مقر لك بحاجة لو يكمل. وإن قال يرد أنا عاد أجيب صليطة بالك، قلنا لا فعل صارخ بيقوم من 15-20 يفعلا عملي، إنما عملي بضيبة نفس الآدمي بيضرح فيه كل يوم كذا كذا مليون مليار خسارة يا حجاب الله، كذا كذا ملايين برامل من النفط موقفة لا عد صادر ولا وارد، عد معاهم ذي الأنبوب. سمعت يا صاحبي ساعة المغذية القوات المسلحة مدارين كيف يفعلوا به، وإنهم هنيك حانبي ما عد تروا من أن يقطعوا الشبكة ولا تروا ما يفعلوا. هذا يعتبر انتصار لنا، وغير ما قد أعلنوا شال هزيمي يقولوا إحنا مهزومي ولا عد اسمعها. عاد الكبري سابر بيني وبينك والغرو آفه. قلنا يا سعودي لا تقمر ولا تغامر، لا تقمرش لا تقمروش، حرام ما الناس مفلتين لكم ولا انتم متين خطوة ولا ما تكملوا، ما لو زيد يقع لكم 3-4 سنين بس. سعما وقع لنا يعلم عليم السماء، كنا انتم خليتوا خلق الله يلقدوا مشمعات وصحيح من أعمالكم تشردوا الناس. المحاصر من قلة العلاج، المحاصر من السفر للخارج من قلة الغذاء من قلة الأدوية، يو يو يو يو يو يو من مواجع السعودية اللي واحد يقال ما حيرها إلا أرحم الراحمي وما يطفيها إلا مالك الملوك. وفوق هذا كله سر المذبذبين والمنافقي من دول الجوار، سواء عرب ومسلمين ولا يهود ونصارى. سمعت مستنكري ما بنقوم بإحنا، لكن ما استنكرش ما وقع فينا ويقولوا ما يسبر ناشي. هيا ما رأيك هو العز في رأس الصمي لو ما معنى هروب الصلاة العراق؟ ما تفسرها لو ما قم يتعذر بالعراق إن الضرب من العراق وإن أرامكو سببها من العراق أيان عراق أيان أيان لبي. صح إن إحنا محور مقاومة ما ننكر، سواء في إيران ولا في العراق ولا في لبنان ولا في فلسطين ما ننكرش إحنا يد واحدة، لكن بنقول غريمك إحنا الضرب والجلع من عندنا رد بسيط على ما قد فعلته فينا. ما قدوش الحصار كامل ولا قدو الضرب حق الناس واحد بواحد، ما شيء أعاد أقر بسم الله الرحمن الرحيم ويوي والوعد يقوى على هذه فضيحة. فوق ما قدو مفتضح، فوق ما قدو مفتضح، وقصته إن الناس عم قد يصدقوا لو ما عاد الأقمار الصناعية بتصور مه كناهي خف. لو ما هذا للناس الثانيين بيستنكروا الضرب من عندنا وهم شو معترف، ها من شك يشتي يخبي الفضيحة، ومن شك ما يشتي يبين، ومن شك يا صاحبي ما ترى ما عاد يفعل خلاص. المتحي تويز جنب ألف عضية هكذا يقع به. هذا من قيمة التبيع وعاء أن والله عاد اخطوا الطريق. سمعت والدلائل ودتوا ما عندكم من أول ومن ذا الحي خيلا لقينا ماشي أمانك ديهي. جات يا أصحابنا في القيادة العليا جات ولا مدجي كرهن وصدوا إدليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قلوا دل أم الحلي تكفيها فيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
0: جارح بشليش.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بصف لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول حنلقاهم
4: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
3: حيأخرونا؟
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
10: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

حاجتنا نحن، حاجتنا نحن البشر إلى تسبيح الله سبحانه وتعالى. تسبيح الله معناه تنزيهه وتقديسه، تنزيهه عما لا يليق به، تنزيهه عن نسبة أي شيء إليه يتنافى مع عدله وكماله المطلق سبحانه وتعالى، يتنافى مع حكمته، مع رحمته، مع عظمته وجلاله. التسبيح يمثل قاعدة مهمة ومقياس مهم جدا، لذلك كان من المهم أن يتكرر في الصلاة التي تتكرر هي في اليوم 5 مرات. وأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بتسبيحه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. أو أخبار بأذكار معينة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روي عن الإمام زيد عليه السلام عن أمير المؤمنين أبي طالب صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال في هذه التسبيحة أن من سبحها 100 مرة في اليوم دفع الله عنه 70 نوعا من البلاء أدناها أو أهونها القتل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

مجلس النواب يفوض القيادة باتخاذ ما يلزم في مواجهة التصعيد وكسر الحصار، ويؤكد حماية المصالح السعودية مرهون بتوقف السياسات العدوانية. وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تستعرض الخسائر والأضرار الفادحة في قطاعاتها بسبب العدوان والحصار السعودي الأمريكي. في تصعيد خطير 18 شهيدا بينهم أطفال بنيران.

0: لا مؤشرات على نية خفض التصعيد في منطقتنا، حيث تتضافر المعطيات الميدانية لتؤكد أن حلف إبسين ذاهب لتوسيع دائرة التصعيد، وإن توقفت في ساحة أشعلوها في أخرى. ففيما يقترب اتفاق شرم الشيخ من طي 300 يوم، لا يجد الفلسطينيون في يومياتهم سوى القتل والنسف والتغول والإيغال الصهيوني في الدم الفلسطيني، حيث استفاقت غزة على يوم دام جديد راح ضحيته 18 شهيدا فلسطينيا بينهم أطفال، على إثر يوم دام سابق في إثر أيام وسنوات من الظلم اللامتناهي. وهذا التصعيد الخطير يضع الوسطاء والضامنين أمام مسؤولياتهم، ويستوجب ضمانات حقيقية تلجم الإجرام وتلزم العدو المجرم بتنفيذ بنود المرحلة الأولى كاملة من دون انتقاص، والوقف الفوري للقتل والاغتيالات، والإقرار بالانسحاب الكامل تؤكد حماس والجهاد. ومن يربط جرائم العدو في القطاع بسلاح المقاومة عليه أن ينظر لتصعيد العدو المستمر في مناطق منزوعة السلاح ومشمولة باتفاق أوسلو الذي وقعته سلطة رام الله، أوقعت نفسها في الشراكة مع المجرم. والحال ينطبق على سلطة بعبدة والسراي، فهي بتوقيعها وصمتها شريكة في جرائم العدو بلبنان. يؤكد النائب حسين عز الدين على أن رهان الدبلوماسية واتفاق التنازل والعار المسمى باتفاق الإطار لم يحمي حتى جيشها من نيران تصعيد العدو كما حصل في بنت جبيل، ومنها إلى إيران، حيث لا يزال الأفق مفتوحا على سيناريوهات تصعيدية جديدة تنخرط فيها دول التطبيع عقب أيام من التصعيد الأمريكي السعودي المشترك تجاه العراق. أما في اليمن، وما أدراك ما اليمن، فقد ثبت اليمنيون الحصار على أهل الحصار الظالم والعدوان الشامل منذ نصف شهر، ويتأهبون لمواجهة التصعيد الشامل بتصعيد شامل في معادلات حاسمة حظيت بتفويض وتأييد شعبي غير مسبوق، عززه تفويض دستوري من مجلس النواب وتأييد من كل الأحزاب الوطنية باستثناء من أرخصوا أنفسهم وباعوها بريالات سعودية معدودة. أما الشرفاء فلسان حالهم جميعا الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ومصالح السعودية مرهونة كليا بتوقف سياساتها العدوانية تجاه اليمن.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه قتل فيها آلاف الأطفال، آلاف النساء، عبات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. لذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، توكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أعلن مجلس النواب في العاصمة صنعاء التفويض الكامل للقيادة باتخاذ كافة الخيارات والإجراءات الرادعة واللازمة عسكريا وسياسيا واقتصاديا وأمنيا، وفي مقدمتها تثبيت معادلة الحصار بالحصار ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وفي بيان صادر عنه ذكر مجلس النواب الرأي العام الإقليمي والدولي بالسجل الإجرامي للعدوان السعودي وما ارتكبه من جرائم حرب ممنهجة بحق الشعب اليمني ومقدراته، واستغرب من محاولات النظام السعودي التنصل من عدوانه وحصاره المستمرين على اليمن وتسويق نفسه بمظهر الوسيط، مشددا على ضرورة تنفيذ النظام السعودي لكافة الالتزامات المترتبة عليه، مؤكدا أن أمن المنطقة كل لا يتجزأ وأن حماية الشعب السعودي ومصالحه البرية والبحرية مرهونة كليا بتوقف النظام السعودي الفوري عن سياساته العدوانية تجاه اليمن باعتبار ذلك السبيل الوحيد والأمثل لتعزيز أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وأعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لمساندة النظام السعودي أمريكا بشن ضربات على العراق الشقيق باعتبار ذلك انتهاكا صارخا لسيادة دولة عربية مستقلة وتعديا سافرا على المواثيق الدولية. نصف شهر على إعلان القوات المسلحة معادلة الحصار بالحصار، تأثيرات كبيرة للمعادلة وعمليات نوعية أكدت جهوزية اليمن للتصعيد الشامل.
2: بعد الخروج المليوني غير المسبوق في جمعة التحذير والنفير، سارعت القوات المسلحة إلى الاستجابة لصوت الشعب، رفعت الكرت الأحمر بوجه السفن السعودية معلنة معادلة الحصار بالحصار.
3: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة.
2: نصف شهر على إعلان المعادلة، كانت التأثيرات سريعة بإعلان شركات التأمين رفع التكاليف والقيود على السفن والموانئ السعودية. الاستجابة العاجلة للشركات تعود إلى تجربة الحظر اليمني لملاحة العدو الإسرائيلي إبان طوفان الأقصى وما تبعها من فشل أمريكي بريطاني أوروبي في كسر الحظر، وهو ما ينسحب على السعودية فشلا مضاعفا، وإن حشد تحالفا بحريا لن يكون إلا أعجز من سابقه. من التأثيرات البارزة لمعادلة الحصار بالحصار ارتفاع تكاليف استئجار الناقلات من ينبع إلى آسيا وانخفاض رحلات تحميل النفط المعلنة بأكثر من النصف مع تضاعف زمن الرحلة بالاضطرار لسلوك مسار البحر المتوسط عبر قناة السويس وزيادة في كلفة الشحنة الواحدة بنحو 10 ملايين دولار. تم تثبيت المعادلة باستهداف السفن النفطية السعودية وإجبار سفن أخرى على تغيير مسارها. اتجه العدو السعودي إلى التصعيد بغارات على ميناء الحديدة وجزيرة كمران، كان الرد سريعا وفوق المتوقع، تم استهداف منشآت حساسة لأرامكو بجيزان وينبع. استمرت الحرائق لأيام، كشفت صور الأقمار الاصطناعية حجم الأضرار التي لحقت بمنشآت أرامكو، لتليها عمليات التصدي لاختراق الأجواء اليمنية. أسقطت الدفاعات الجوية عددا من طائرات العدو السعودي وردت على ذلك الاختراق بضرب أهداف ونقاط حساسة لإمدادات النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع. عاد ملايين اليمنيين إلى الساحات الجمعة الفائتة تلبية لدعوة السيد القائد. تثبيت معادلة الحصار بالحصار هي أولوية المرحلة مع الاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بتصعيد شامل.
1: استعرضت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار خلال مؤتمر صحفي لها اليوم، استعرضت حجم الخسائر والأضرار الفادحة التي تعرضت لها القطاعات الاقتصادية في اليمن نتيجة العدوان والحصار الأمريكي السعودي خلال قرابة 12 عاما. التفاصيل في سياق التقرير التالية.
4: وقوفا عند حجم الخسائر الفادحة التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية في اليمن نتيجة العدوان والحصار السعودي الأمريكي طيلة 12 عاما، وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار نظمت مؤتمرا صحفيا وبحضور عدد من وزراء القطاعات الاقتصادية. كشف المؤتمر بالأرقام والإحصاءات عن خسائر فادحة لمختلف القطاعات الاقتصادية والتي تتجاوز 1.13 تريليون دولار،
5: وهي أرقام تعكس حجم التدمير الذي تعرضت له مقدرات اليمن الاقتصادية خلال 12 عاما. كما يوضح التقرير أن هذه الخسائر لم تقتصر على قطاع بعينه، وإنما امتدت إلى جميع القطاعات الحيوية، فقد تجاوزت خسائر التجارة الخارجية حوالي 111 مليار دولار، والصناعة تجاوزت 82 مليار دولار، والزراعة والثروة الحيوانية حوالي 111 مليار دولار، والنفط والمعادن حوالي 57 مليار دولار.
4: الاقتصاد الوطني تكبد خسائر فادحة خلال عقد وعامين، ولا يزال العدو السعودي يفرض قيودا واسعة على الحركة الاقتصادية من وإلى اليمن، فارضا بذلك حظرا كليا على منشآت حيوية متعددة، ما يفاجم من حجم المعاناة ويوسع دائرة الخناق على الشعب اليمني.
6: كما يرصد التقرير حجم الدمار الشامل الذي لحق بالبنية التحتية، حيث تعرض للاستهداف أو التدمير الجزئي والتدمير الكلي 16 مطار و17 ميناء و5600 منشأة ومولد كهربائي و12400 منشأة ومعدة مائية و718 منشأة اتصالات وأكثر من 476 مرفق صحي و1510 مدرسة و16798 منشأة تجارية و470 مصنع.
4: المؤتمر تخلله معرضة صور مدعمة بالأرقام والشواهد عن حجم ما خلفه العدوان من جرائم مباشرة طالت الاقتصاد الوطني وتداعيات لا زالت تلقي بظلالها على حياة الشعب الصامد.
7: الحصار أثر كثيرا على مقتدرات الشعب اليمني وعلى البيوت اليمنية وعلى المواطنين، مما جعل القيمة الشرائية مرتفعة وجعل المواطن يتضورون جوعا، ومنع الأدوية حتى الأدوية المبردة التي كانت تصل إلينا في ميناء الحديدة تم منعه، وحضر أكثر من 480 صنف لا يدخل إلى ميناء الحديدة بعنجهية سعودية.
8: لا يستطيع أحد أن ينكر ولا العالم بأكمله يمكن أن يتجاهل 12 عاما من الحصار والعدوان، ولكن السعودية كمن تريد أن تحجب ضوء الشمس بغربال، لكنها ستحترق بإذن الله بنيران هذه الشمس التي تريد أن تحجبها.
4: هذا وتستمر فعالية المؤتمر خلال يومين لاحقين، وعبر ندوات مركزة لكشف تفاصيل الأضرار والخسائر التي طالت كل قطاع على حدة، لتبرز بذلك حجم الاستهداف الممنهج والحصار الخانق الذي يستمر النظام السعودي بارتكابه بكل جرأة وكبر بحق أبناء الشعب اليمني. شرف الدين الموشكي، المسيرة، صنعاء.
1: مع استمرار الحصار السعودي الأمريكي على اليمن تتفاقم المعاناة الإنسانية. المسيرة في التقرير التالي تسلط الضوء على واحدة من آلاف الحالات المرضية المحتاجة للسفر للعلاج.
9: ليس كل طفل يولد إلى حياة طبيعية، ثمة أطفال يولدون إلى صراع من أجل البقاء. هنا لا تقف المأساة عند حدود المرض، بل تمتد لتصطدم بحصار سعودي أمريكي حرم آلاف المرضى من أبسط حقوقهم الإنسانية.
10: في ظاهرة نادرة تكررت في ظل العدوان والحصار، طفلتان مولودتان وهما بحالة توأم سيامي وصلتا قبل أيام إلى مستشفى السبعين للأمومة والطفولة على أمل إنقاذ حياتهما.
11: نحن في مستشفى السبعين استقبلنا حالة توأم سيامي محولة من محافظة صعدة. التوأم السيامي هذه من الحالات النادرة جدا تواجدها، مثل هذه الحالة حالة نادرة جدا، لها أشكال متعددة، قد يكون الاتصال بالرأس، قد يكون الاتصال بالصدر فقط، بالبطن، أحيانا بالحوض، وأحيانا بالأطراف.
10: يوضح المختصون هنا أن التوأم ملتصق من منطقة الصدر وإلى أسفل البطن بقلبين متلاصقين، ويؤكدون أن هذه الحالة تتطلب عملية دقيقة لفصل الجسدين، عملية لا تتوفر إلا في الخارج فيما يحول الحصار الظالم والمستمر دون ذلك ويهدد مصير الحالة.
11: كانت هذه الحالة توأم سيامي ملتصق من جهة الصدر مع البطن، يسمى ثوراكوبيغاس، من الحالة المعقدة جدا جانبا إلى حالة كرينيال، القلبين يكادان يكونين ملتصقين.
12: هذه الحالة تحتاج إلى عملية طارئة من قبل فريق متخصص مكون من جراحين الأطفال وجراحين الأوعية الدموية وجراحين القلب والصدر ومخدرين متخصصين في هذا المجال، وبسبب الحصار وقلة الإمكانيات لا نستطيع إجراء العملية هذه عندنا في مستشفى السبعين أو في اليمن ككل، والحالة تحتاج إلى عملية بأسرع وقت وتحتاج إلى السفر للخارج لكي يتم إجراء العملية في مركز متخصص. هنا أي تأخير يحصل فيها مضاعفات ونسبة النجاح بتقل.
10: هذه الحالة ليست الوحيدة، فثمة آلاف الحالات المرضية المعقدة بأمس الحاجة للعلاج في الخارج، حالات يمنعها الحصار السعودي من حقها الإنساني في العلاج والحياة، فمن لم يقتل بالنار طيلة 12 عاما من العدوان أصابته سهام الحصار القاتلة من دون توقف ومن دون أفق. عاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.
1: في ظل تصاعد الحظر اليمني المفروض على الملاحة السعودية وتداعياته على الاقتصاد السعودي، تحديات صعبة وسط تحذيرات خبراء من تداعيات استمرار المكابرة في ظل الموقف اليمني الصلب.
13: يواجه الاقتصاد والتنمية السعودية تحديات قاسية مع استمرار قرار الحظر اليمني على الملاحة السعودية في ظل محدودية الحلول العسكرية في مواجهة اليمن وفق خبراء. مجلة نيوزويك الأمريكية أكدت أن السعودية تعيش مرحلة أمنية غير مسبوقة، مما يضع مشاريعها الاقتصادية المرتبطة برؤية 2030 أمام اختبارات قاسية وسط تهديدات متزايدة للطاقة والملاحة نتيجة الحظر اليمني المرشح للتصاعد مع استمرار العمليات. مجلة نيوزويك وفي سياق حديثها أكدت أن الحلول العسكرية مع اليمن لا تجدي نفعا، ونقلت عن العميد السعودي المتقاعد عبد الله بن فرح الشايع الذي شغل سابقا منصب الملحق العسكري السعودي في واشنطن قوله إن رؤية المملكة 2030 ليست مجرد خطة اقتصادية بل مشروع وطني شامل لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، فالتنمية تحتاج إلى أمن كمسارين متكاملين، فلا يمكن تحقيق تنمية مستدامة بدون أمن، وتابع أن القوة العسكرية لوحدها لا تكفي لمواجهة اليمنيين. وفي استنتاج مشابه نقلت المجلة عن نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابقة لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول أن الحرب مع اليمن تظهر حدود الوسائل العسكرية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ليس فقط بالنسبة للسعودية بل أيضا للولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي اللتان فشلتا أمام اليمنيين، وأكدت أن عودة الحرب ستكون مدمرة للمملكة السعودية ولتركيز حكومتها على النمو الاقتصادي الذي يعاني بالفعل من انتكاسات بسبب عدم الاستقرار منذ بدء طوفان الأقصى. مع تزايد الخناق على الملاحة السعودية يجد العدو السعودي نفسه أمام منعطف حاسم فيما يتعلق بثروته النفطية ورؤيته التنموية، فهل ستختار الرياض تنفيذ مطالب صنعاء العادلة والمحقة أم تستمر في مواجهة عواقب حرب مدمرة لإمداداتها وثروتها النفطية؟
1: نظم أبناء مديريات مربع مدينة الحديدة مسيرا شعبيا ووقفة مسلحة تأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
14: من على ساحل البحر الأحمر للحديدة نظم أبناء مديريات مربع المدينة مسيرا شعبيا ووقفة مسلحة تعبيرا عن الجهوزية والتوكل على الله لتلقين الأعداء أقصى الدروس، مشيدين بإرساء القوات المسلحة معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار.
15: أناديكم بدعوة المسجد
16: في السابق أتى بتحالف ليقضي علينا ليقضي على شعب اليمن، والآن يأتي بتحالف ليحموه من شعب اليمن. لن يحموه أبدا، لأنه ظالم ولأنه مجرم ولأنه غازي، وسيرحل من بلدنا بإذن الله سبحانه وتعالى.
17: شعب الإيمان الذي أذاقكم في الأعوام الماضية، وأن أسلحتنا لا زالت بأيدينا التي أذقناكم منها مرارة بأسنا، لا زالت بأيدينا، وسنريكم مرة ثانية بأسنا.
18: إننا جاهزون في أتم الاستعداد لمواجهتهم برا وجوا وبحرا.
14: المشاركون في المسير والوقفة أكدوا في ذكرى استشهاد المجاهد إسماعيل هنية موقفهم الثابت تجاه القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، والوقوف الكامل إلى جانب الإخوة في فلسطين وكل ساحات محور الجهاد والمقاومة في لبنان والعراق وإيران وكل أحرار الأمة.
19: نبارك الردود القوية التي قامت بها قواتنا المسلحة على تصعيد العدو السعودي واستهدافه لمحافظة الحديدة والمنشآت الحيوية فيها، واختراقه للسيادة اليمنية بطيرانه المسير الذي أسقط بقوة الله، والتي كانت ردودا قوية ومسددة.
20: بإذن الله سننقل بالعدو الصهيوني السعودي وسندوس عليه كما دسنا عليه في الساحل الغربي.
21: لن يركع الشعب اليمني، وسيظل يناظر الشعب اليمني مناظر في كل جبهة وفي كل الميادين، ومستعدين وجاهزين وعلى أتم الاستعداد لمواجهتهم.
22: نقول لدول العدوان بأننا جاهزون، وأن من يريد أن يجوعنا فوالله ما نشبع أهلا من بطونها، ولا والله ما بقى رجال مننا.
23: هو لليحودك
24: ويله ويله،
23: البحر والبر
24: نقطع ذيله،
23: البحر والبر نقطع ذيله.
14: حظر الملاحة على العدو السعودي واستهداف سفنه لن يتوقف، كما يؤكد هؤلاء الأحرار، ما لم يرفع الحصار عن أبناء يمن الحكمة والإيمان، وتنتزع ثروات الشعب اليمني المنهوبة منذ سنين.
25: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
14: إنهم المتمسكون بحبل الله المتين والمتكلون عليه، الواثقون بنصره، الجاهزون لمقاتلة كل شذاذ الآفاق في الأرض ليكونوا عونا ونصرا لوطن انتموا إليه ومددا لكل المستضعفين في الأرض. أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة، محافظة الحديدة.
1: وجه مشائخ شمل صعدة قاطبة والمرد تحذيراتهم للعدو والمنخرطين معه من أي حماقات تستهدف البلد، مؤكدين خلال اجتماع لهم الوفاء الثابت والعهد الدائم للسيد القائد في تطبيق وتنفيذ كل الخيارات حسما للمعركة مع الأعداء.
26: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: مشائخ شمل صعدة والمرد يعقدون لقاء مركزيا مواكبة لمتطلبات المرحلة القادمة. الخطوط فيها واضحة وفق ما وضحه السيد القائد الذي يجددون له العهد والوفاء، مؤكدين استعدادهم وجهوزيتهم لخوض معركة إنهاء العدوان وفك الحصار وانتزاع الحقوق المنهوبة. وفي رسائلهم نصائح للمنخرطين في صف الأعداء.
27: الرسالة منكم كمشائخ الشمل والمرد في محافظة صعدة، رسالة من هنا بعد هذا الاجتماع للمغرر بهم، لأولئك الذين ارتموا في أحضان العدو.
0: رسالتنا لهم أن يعودوا وأن يرجعوا لليمن ويرجعوا مع القيادة، ورسالتنا لهم أن يبتعدوا عن العدو.
3: الواجب الوقوف إلى جانب القيادة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وإحنا ذراعه الأيمن في مواجهة العدوان.
4: نقول للمرتزقة اللي مع العدوان إذا ودهم يرجعوا إلى بلادهم وإلى أخوتهم فإحنا مستعدين نسبر أمورهم ونسبر قائد المسيرة السيد عبد الفتاح الدين الحوثي.
5: وإذا أبى النظام السعودي المجرم وامتثل لأمر أسياده الأمريكان والصهاينة وأقدم على التصعيد ضد شعبنا فإن تصعيده سيقابل بالتصعيد وسنستعين بالله عليه.
6: كل أوراق العدو محروقة بوعي القبيلة اليمنية، رهان العدو خاسر في تحقيق أهداف الغزو أو النيل من أبناء اليمن ومقتراته.
27: ايش بتقوموا بهالآن يا شيخ؟
7: نوقع وثيقة قبلية تأييدا للسيد القائد.
8: لازم ناخذ حقوقنا ونبطل العداوة بيننا وبين السعودي وناخذ ونحاصر مثل ما حاصرونا لو نكمل ولا نفنى.
9: بيننا رجال قبيلة سالم بالوفاء مع اخواننا قبائل محافظة الصعدة
28: ندافع عن أوطاننا ونجتمع ونتشاور في ذات بيننا لما هو يحدث الآن من أعدائنا.
5: باثقون بأنكم كما عهدناكم ستظلون رجالا أحرارا أوفياء لوطنكم وقيادتكم.
27: رسالتكم اليوم كوجهاء ومشائخ محافظة الصعدة، رسالة للعدو السعودي.
29: رسالة للعدو بأن لا نعبع به ولا بتآمراته ولا بحشوده، فالله معنا. احنا تبع السيد وتبع توصيات السيد لا نخافه لو اجتمع من في الدنيا.
5: لله حكمة في الحياة وتدابير، لا بد بالباغي دور الدواير. يا ما تحملنا الوجع والمناكير واستكبر والشعب مبلي وصابر.
6: وشدد المشايخ في اللقاء على أهمية الاستعداد والانتفاع لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، موجهين دعوة شاملة للتحشيد والتحضير على كل المستويات. يحيى الشهاري، المسيرة، محافظة صعدة.

0: في غزة أفادت مراسلتنا عن ارتقاء 18 شهيدا بينهم أطفال إثر اعتداءات صهيونية على مناطق متفرقة، لترتفع حصيلة الشهداء منذ يوم أمس إلى أكثر من 20 شهيدا. مصادر فلسطينية أفادت عن سقوط شهيدين ومصابين في غارة للعدو الإسرائيلي على سيارة في دير البلح، كما استشهد رجل مسن وزوجته بقصف طال منزلهما جنوب مدينة دير البلح، واستشهد فلسطيني وجرح آخران أو آخرون بغارة من مسيرة، كما جرحت طفلة برصاص جيش العدو في جباليا. وفي مدينة غزة استشهد 4 بينهم طفل بغارتين للعدو على شقة سكنية وعلى البلدة القديمة غرب وشرق المدينة. وفي خان يونس استشهد رجل وزوجته وطفلته في قصف صهيوني على مواصي بلدة القرارة، كما أصيب فلسطينيان برصاص العدو في منطقة البلد ومنطقة المسلخ التركي جنوب مدينة خان يونس. وأكد المرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان أن العدو الصهيوني قتل 13 طفلا على الأقل في الشهر العاشر من الهدنة، بمعدل طفل واحد كل يومين. بدورهما أدانت حركة حماس والجهاد الإسلامي القصف الصهيوني المسعور على قطاع غزة، والذي أدى لاستشهاد أكثر من 18 فلسطينيا ومسح عائلات بأكملها من السجل المدني. واعتبرت حماس في بيان أن هذا القصف الصهيوني تصعيد متعمد من حكومة المجرم نتنياهو بهدف تعطيل تفاهمات استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وطالبت حماس الوسطاء والضامنين للاتفاق بتحمل مسؤولياتهم وإدانة الجرائم والضغط على العدو لإلزامه بوقف عدوانه بموجب الاتفاق. من جانبها دعت حركة الجهاد الإسلامي إلى الوقف الفوري للقتل والاغتيالات والإقرار بالانسحاب الكامل من قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك يضع الأطراف والوسطاء أمام مسؤوليتهم المباشرة لفرض هذا الإلزام واقعا على الأرض. وشيع فلسطينيون جثماني القيادي في حركة حماس كمال أبو معيلق معروف بأبو نبهان وزوجته في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بعد استشهادهما إثر قصف للعدو الذي استهدف منزلهما في منطقة المشاعل جنوب المدينة. وجاء التشييع في ظل استمرار غارات العدو الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وغارات العدو أسفرت منذ فجر اليوم عن استشهاد 18 فلسطينيا.
1: اللي صار باختصار أنه تقريبا على الساعة 1:30 من دون أي سابق إنذار سمعنا صوت انفجار. على غير عادة ما في عندنا أي إخلاءات أو أي إجراء الفترة هاي بيعملوه اليهود عشان يستهدفوا مكان، فتوجهنا اتجاه المنطقة يعني جيراننا وهاب، فتفاجأنا بصراحة انه الاستهداف مش لجار، الاستهداف لدار جدي. رحنا فقدنا، بعد ما حاولنا نطلع يعني الموجودين اكتشفنا انه جدي وجدتي مستشهدين، اللي هو جدي عمره 75 سنة وجدتي تقريبا يعني بهالعمر. يعني والله أمانة وقف إطلاق النار إحنا كنا نتخرف عنه بصراحة. اللي صار هو مش وقف إطلاق النار، هو زيادة في الإبادة اللي صارت، اللي صار مش وقف إطلاق النار.
0: حذر مركز غزة لحقوق الإنسان من تفاقم غير مسبوق في معدلات الوفاة بين مرضى السرطان في القطاع، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية وتوقف شبه تام للعلاج الكيماوي والإشعاعي، إلى جانب استمرار العدو الإسرائيلي في فرض القيود المشددة على سفر المرضى للعلاج في الخارج.
2: لا تقف معاناة الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة عند حد أو مستوى معين وعلى مختلف الصعد والاتجاهات، فمن يوم لآخر والمعاناة في ازدياد بسبب سياسات العدو الإسرائيلي الممنهجة والتعسفية وغياب العدالة الدولية. معاناة مرضى السرطان وذويهم صورة من صور المعاناة، حيث يسجل ما بين 4 و5 حالات وفاة يوميا بسبب حرمانهم كليا من العلاج الكيماوي، يؤكد مركز غزة لحقوق الإنسان محذرا من مخاطر تهدد حياة نحو 4000 مريض في القطاع، وسط عجز حاد في قائمة الأدوية الأساسية تجاوزت نسبته 50%، وفقدان أكثر من 70% من المستهلكات الطبية الضرورية. في الصورة العامة فإن القطاع يحتضن نحو 12500 مريض سرطان من مختلف الفئات العمرية، فيما يشخص سنويا أكثر من 2000 حالة جديدة، من بينها 122 حالة بين الأطفال وفق أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، مضيفة بأن ما لا يقل عن 1400 توفوا وهم على قوائم انتظار موافقة العدو، فيما لا يزال الآلاف معلقين على القوائم ذاتها بانتظار علاج منقذ للحياة.
3: القبيلة الثالثة بانتظاري تستنى فيها ان انا اخدها، حاملين ورق، حاملين حبر على ورق، احنا حاملين حبر على ورق، من حقنا ان احنا نسافر، من حقنا ان احنا نتعالج.
2: لا تتوفر في القطاع المحاصر بعد ان توقفت جلسات العلاج الكيميائي الوريدي والمتابعة الطبية بشكل شبه كامل منذ منتصف العام الماضي. هذه الأرقام لا تعكس سوى الجزء الظاهر من مأساة يومية يعيشها المرضى وذويهم، يؤكد مركز غزة لحقوق الإنسان. وأمام هذا الانتهاك الصريح لاتفاقية جنيف الرابعة، فإن العدو المغتصب للأراضي الفلسطينية ملزم بتأمين الإمدادات الطبية والحفاظ على المرافق والخدمات الصحية العاملة. لكن الواقع هنا أن العدو يمارس العقاب الجماعي وجرائم الحرب تحت مرأى ومسمع المؤسسات الدولية. وأمام هذا الواقع يطالب الفلسطينيون بالفتح الفوري والمستدام لجميع المعابر وإدخال الأدوية الكيماوية والإشعاعية والمستلزمات الطبية الأساسية دون قيود أو تأخير، ما لم فإن تزايد الوفيات يشكل إخفاقا أخلاقيا وقانونيا جماعيا للمجتمع الدولي أمام أرواح يمكن إنقاذها.
0: اقتحم مغتصبون صهاينة صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات العدو الإسرائيلي. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 170 مغتصبا اقتحموا الأقصى وقاموا بجولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد. وأوضحت أن المغتصبين أدوا طقوسا تلمودية بالقرب من قبة الصخرة خلال الاقتحام. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب بالرصاص الحي إثر إطلاق قوات العدو النار عليه في مخيم الجلزون قرب رام الله، كما أصيب آخر باعتداء صهاينة قرب قرية سوسيا بمسافر يطا. وتركزت اقتحامات العدو في مدينة قلقيلية ومخيم الدهيشة شرق بيت لحم وبلدة سنجل وقريتي دير أبو مشعل ودير نظام برام الله وقرية فقوعة وبلدة دير غزالة في جنين. واعتقلت قوات العدو الإسرائيلي مدير جمعية مديد خلال اقتحامها مدينة نابلس وداهمت منازل في المدينة وقرية عريف. وفي إطار تصاعد هجمات المغتصبين تم اقتحام تجمعات سكنية وتنفيذ اعتداءات متفرقة في محافظات رام الله ونابلس والخليل وجنين والقدس. وأقام المغتصبون بؤرة استيطانية جديدة في منطقة العديسة في بلدة سعير شمال الخليل. قال رئيس مجلس قروي تل جنوب غرب مدينة نابلس وليد زيدان إن القرية تعيش أوضاعا وصفها بالمنكوبة نتيجة تصاعد اعتداءات عصابات العدو والمغتصبين اليهود واستهداف السكان والأراضي والممتلكات الفلسطينية. وأوضح أن قرية تل تعاني منذ سنوات من التوسع الاستيطاني وتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية واقتلاع مئات أشجار الزيتون والتين، إلى جانب حملات اعتقال يومية تستهدف سكان القرية. وأكد زيدان أن المغتصبين الصهاينة لا يزالون فيها منذ 24 من الشهر الماضي بعد اعتدائهم على عائلة رمضان وتسببهم باستشهاد 4 فلسطينيين. زيدان حذر من إنشاء بؤر استيطانية دائمة في قرية تل الواقعة ضمن المناطق المصنفة باء وفق تصنيفات ما أسميت باتفاقية أوسلو، في شهادة جديدة على أن العدو يتجاوز الاتفاقية الموقعة مع سلطة رام الله ولا يحترم أي اتفاقات مع أي من الأطراف الفلسطينية ويشكل تهديدا وجوديا للجميع بدون استثناء. شارك مئات الأشخاص اليوم في تظاهرة وسط العاصمة السويدية ستوكهولم احتجاجا على العدوان الذي يشنه العدو الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية، مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار ومنع أي محاولات لتقويض مسار الاتفاق. وتجمع المشاركون وسط المدينة رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها هناك مجزرة في فلسطين وهناك إبادة جماعية في غزة ووقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، معبرين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. أعلن الجيش اللبناني إصابة 5 عسكريين إثر استهدافهم من قبل العدو الإسرائيلي في بلدة كفرة بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. وضمن خروقاته اليومية أفادت مصادر لبنانية بأن جيش العدو واصل اعتداءاته على جنوب لبنان فجرا منفذا عملية تفجير ونسف جديدة في بلدتي حداثة وطيبة مستهدفا بقذائف المدفعية مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. وأطالت تفجيرات العدو خلال الساعات الماضية منازل في بنت جبيل وبلدتي طلوسة وكونين مع إطلاق قذائف من مدرعة أو من دبابة مركافة وتنفيذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حداثة والقنطرة. في وقت سابق أفاد إعلام العدو بوقوع اشتباكات بين مجموعة من مجاهدي حزب الله وقوة صهيونية. أكد عضو كتلة الوفاة للمقاومة اللبنانية في البرلمان حسن عز الدين أن صمت السلطة عما يجري من تفجيرات واعتداءات يجعلها شريكة في سفك الدماء وتخدم العدو الإسرائيلي وتستجيب لشروطه وشروره وإملاءاته.
4: كل هذا يجري ونجد أن السلطة السياسية تتفرج مكتوفة الأيدي، تصمت، لم تتحدث، تخرس، تسكت، لا تعبر لا بإدانة ولا باستنكار. لذلك نحن أمام هذا الموضوع. هناك أيضا هذه السلطة تستقوي بالخارج ضد أبناء وطنها وضد شعبها، وبالتالي بذلك تكون ماذا؟ بالحقيقة هي شريكة في كل قطرة دم تسقط من قبل العدو الصهيوني. إن هذا الصمت المريب والذي بلغ ذروته ولم تحرك السلطة السياسية ساكنا، لا اعتراض ولا إدانة ولا وزارة خارجية تتحرك ولا قضية ترفع ولا استنكار، نجد بأننا أمام سلطة تشارك في سفك الدماء وتغطي جرائم العدو، وسلطة تخدم على العدو وتستجيب لشروطه وشروره وإملاءاته.
0: إلى ذلك أكد عضو كتلة الوفاة للمقاومة في البرلمان اللبناني حسن فضل الله أن قضية الجنوب اللبناني هي قضية وطنية لا تعني فئة أو حزبا أو طائفة، مشددا على أن مواجهة ما يقوم به العدو من تدمير واستهداف لكل ما يتصل بالحياة يجب أن تتحول إلى قضية جامعة لكل اللبنانيين بمعزل عن التباينات السياسية. وقال فضل الله إن المسؤولية الأولى في هذا الملف تقع على عاتق الدولة، معتبرا أنه كان بإمكانها اتخاذ خطوات فعالة، إلا أن السلطة عمدت إلى توقيع اتفاق لا يتضمن سوى تقديم هدية للعدو الإسرائيلي وتحقيق إنجاز للدبلوماسية الأمريكية. وأشار إلى أن السلطة اللبنانية أبلغت من الولايات المتحدة بأن الجانب الإسرائيلي لن ينسحب من أي متر من الأراضي اللبنانية على الأقل قبل الانتخابات، معتبرا أن ما يجري يمثل هدية انتخابية لنتنياهو وهدية لوزير الخارجية الأمريكي ليعلن تحقيق إنجاز غير مسبوق. في سوريا توغلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم في ريف القنيطرة الجنوبي وأقامت حاجزا عسكريا على طريق الحيران الرفيد وشرعت بتفتيش المارة والسيارات. وجاء هذا التوغل بعد ساعات من عملية مماثلة أمس السبت عندما توغلت قوات العدو في قرية العجرف بريف القنيطرة الشمالي ونصبت حاجزا لتفتيش المواطنين، كما زرعت كاميرا مراقبة على طريق القرية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات العدو أطلقت قنابل مضيئة في محيط سد المنطرة. وفي درعا توغلت قوة للعدو مؤلفة من 6 آليات عسكرية في منطقة وادي الرقاد ونصبت حاجزا عسكريا على الجسر، فيما تشهد مناطق جنوب سوريا منذ أشهر توغلات متكررة لجيش العدو.

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المحادثات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز لا علاقة لها بفتح المضيق أو إغلاقه. وفي تصريح للتلفزيون الإيراني جدد بقائي التأكيد أن وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، وأن إغلاقه هو بسبب الأعمال التخريبية لأمريكا وحصارها البحري. وأشار بقائي إلى أن عراقجي وجه عبر مسؤولين باكستانيين وأتراك تحذيرا للأمريكيين بالرد بالمثل في حال اتخاذ أي إجراءات ضد إيران. وقال بقائي إذا كان الأمريكيون يسعون إلى المغامرة فسيتلقون حتما الرد المناسب، محذرا بالقول أي دولة تتعاون أو تتواطأ مع أمريكا في العدوان على إيران ستواجه حق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها، مجددا التأكيد بأن توفير قواعد أو إمكانات عسكرية ولوجستية للمعتدي يجعل تلك الدولة طرفا في العدوان. القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية سيد مجيد بن الرضا أكد أن التصريحات الأمريكية جزء من حرب نفسية، مشددا على أن طهران تنظر إلى كل تهديد على أنه حقيقي. وقال السيد مجيد لن نؤخذ على حين غرة ولن نقف مكتوف الأيدي، مضيفا أن إيران ستتخذ من هذه التهديدات أساسا لرفع جاهزيتها العسكرية وتعزيز قدرات الردع وتطوير قدراتها العسكرية. ونقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع قوله إنه لا يوجد اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، والأنباء المتداولة بهذا الشأن كاذبة، مؤكدا أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما دامت الإجراءات العدائية الأمريكية مستمرة وعبور السفن لن يكون مؤكدا أيضا أن عبور السفن لن يكون إلا عبر المسار المعلن وبعد الحصول على تصريح من القوات البحرية التابعة للحرس الثوري. اتهم زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر اتهم المجرم ترامب بتعريض أمن الأمريكيين للخطر في إشارة إلى استمرار العدوان الأمريكي على إيران. وقال شومر في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام إن مئات العسكريين أصيبوا وقتل آخرون في هذه الحرب، إضافة إلى ارتفاع حاد في الأسعار والآن هجمات إلكترونية تستهدف الأراضي الأمريكية. وأكد أنه يتعين على الحزب الجمهوري أن يتصدى لهذا الجنون ويعمل لإنهاء هذه الحرب الخطيرة وغير الضرورية. وبعد سلسلة من التهديدات باستئناف العدوان على إيران، أعلن المجرم ترامب أن الولايات المتحدة والعدو الصهيوني اتفقا على تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران بناء على طلب دول في المنطقة، حد قوله شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن الولايات المتحدة جاهزة لاستهداف إيران بمستويات من الإرهاب العسكري والقوة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، حد تعبيره قبل أن يؤكد موافقته على تعليق الهجوم. وحول سبب هذا التراجع زعم ترامب أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت منه تعليق أي هجوم، وبرر موافقته على إلغاء الهجوم بالقول إن ذلك من أجل مستقبل العالم وبقاء إيران مقابل التوصل سريعا إلى اتفاق، حد قوله. نقل الشبكة CNN الأمريكية عن 4 مصادر وصفتها بالمطلعة أن مسؤولين من دول وسيطة منها قطر وباكستان يعملون بشكل عاجل على تجنب تصعيد جديد. وأوضحت الشبكة أن المسؤولين من الدول الوسيطة يجرون اتصالات مع مسؤولين من إيران والولايات المتحدة، من بينهم مبعوث البيت الأبيض سيف ويتكوف. وقالت CNN نقلا عن مصادر إن ترامب تحدث مع بن سلمان يوم أمس، حيث أكد الأخير خلال المكالمة رغبته في خفض التصعيد بحسب مزاعم الشبكة. فيما نقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بأن مخزون صواريخ ثاد الاعتراضية الأمريكية انخفض من 452 صاروخا قبل الحرب إلى أقل من 278 صاروخا. وقالت القناة إن مخزونات الولايات المتحدة
من صواريخ باتريو الاعتراضية انخفضت من نحو 2300 صاروخ قبل الحرب إلى أقل من 827 صاروخا. وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: كحة مستمرة، ضيق نفس، دوخة. ابنك يمكن أن يستخدم شيشة إلكترونية دون أن تعلم. اسأله اليوم قبل أن يندم وتندم غدا. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطياً خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك بالإخطار. وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوماً من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.one.

0: دعم صراعات اليمن العسكرية،
1: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
0: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
0: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، والعود احمد.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير رجال، حي على خير.
2: رجال الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سيتم بحول الله وقوته إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري، وبالله التوفيق. وما رميت إذ رميت ولكن
4: من مجاهدي القوة الصاروخية اليمنية إلى الأبطال والشرفاء من شباب ورجال شعبنا اليمني العزيز، بسم الله قاهر الجبارين. نبعث إليكم بهذه الرسالة الصوتية عبر إذاعة سام، هذه الإذاعة التي ما تزال تمثل لجسم قوتنا الصاروخية ولكافة أجسام ووحدات التصنيع العسكري رافداً أساسياً بالدعم والإسناد، تماماً كما كانت وما تزال تمثل هي وجمهورها الوفي والاستثنائي، ومعها بقية الإذاعات الوطنية رافداً وداعماً بالمال والرجال لمختلف الجبهات الواقفة بصلابة في مواجهة العدوان الظالم على بلادنا اليمن. إن رسالتنا الصوتية هذه التي نوجهها إليكم عبر برنامج حملة التعبئة والحشد حي على خير الرجال، فيها من الدلالة ما يكفي على أننا وجميع مجاهدي القوة الصاروخية لنفتخر ونعتز بكل شباب اليمن ورجالها الذين ما يزالون يلتحقون بهذه الحملة لمساندة إخوتنا المرابطين في مختلف الجبهات، مروراً بمراكز استقبال هذه الحملة ثم بدوراتها الثقافية والعسكرية المدمجة، وهي ذات المحطات التي مررنا بها نحن، حيث مثلت هذه المحطات طريقاً لنا إلى ما نحن فيه اليوم من عزة وقوة ومنعة، بل إن هذه الدورات الثقافية والعسكرية المدمجة هي ما أهلنا بفضل الله سبحانه وتعالى لأن نكون اليوم القوة الضاربة واليد الطولة التي بات يصل بها شعبنا اليمني إلى جميع الأهداف الاستراتيجية والحساسة في عمق دول تحالف العدوان. أيها الشباب والرجال الشرفاء، إن التحاقكم بهذه الحملة، حملة حي على خير الرجال، يعد فرصة ثمينة لا ينبغي تفويتها، إذ تعتبر هذه الحملة باباً من أبواب الجهاد التي فتحها الله لخاصة أوليائه، فسارعوا قبل فوات الأوان إلى الالتحاق بها لتكونوا من خاصة أولياء الله، وادخلوا من بابها قبل أن يغلق. ختاماً، إننا في القوة الصاروخية اليمنية لا نرى هذه الحملة، حملة حي على خير الرجال، إلا منصة صاروخية ينطلق منها الأبطال، فليكن كل شاب ورجل منكم صاروخاً باليستياً جديداً طويل المدى ينطلق في سبيل الله من منصة هذه الحملة لينكل بالأعداء انتصاراً لأمته وثأراً لوطنه ودماء شعبه، وذلك من خلال المبادرة إلى إرسال الاسم الرباعي العمر المحافظة في رسالة نصية قصيرة إلى رقم حملة حي على خير، حي على خير الرجال، 7-6-3-3-5-5-5-5.
5: وعلى الله فليتوكل اليمنيون.
4: إخوتكم رجال القوة الصاروخية اليمنية.
6: كل جنبه

0: هنا فيلق القدس الإذاعي ثمانية النصر، معكم أيها الكرام في فترتنا التحشيدية المفتوحة والمباشرة. حي على خير الرجال.
1: على الموعد معكم يا كل الرجال في هذه الفترة الأثيرية التحشيدية التعبوية عبر فيلق القدس الإذاعي. نمضي قدما قدما في مواجهة المعتدين والمستكبرين لانتزاع حقنا المسلوب.
0: هنا نثبت معادلة إيمانية ثورية جهادية محقة وعادلة. الحصار سيقابل بحصار، والتصعيد سيقابل بتصعيد. هكذا قال السيد القائد، وهكذا طالب الشعب اليمني العزيز، وهكذا ثبتت القوات المسلحة اليمنية زمام أمرها وانطلقت في سبيل وفي سياق تثبيت هذه المعادلة التي فيها النصر بإذن الله.
1: لكل الأعداء، لكافة المجرمين والمستكبرين والطغاة، جئناكم. نعم جئناكم. النار لغة والموت أغنية، ورايات النصر نرفعها فوق حاميات المواقع.
0: نسترد القهر نصرا، نسحق جماجمكم التي قيل عنها أنها لا تقهر، ونعيد التاريخ، نسترجع خيبر.
1: جئناكم وما طال الانتظار،
0: جئناكم كطلوع الشمس
1: ظلالا تلاحق أرتالكم
0: وفجرا يقتلع كل أوهامكم.
1: يا كل الأعداء، أنتم زيفا، وكل زيف إلى زوال، وزوالكم بات أدنى.
0: ومن وسط المعمعة المستبدة ها نحن حاضرون،
1: وحضورنا لا يقتصر على صاروخ ومسيرة. حضورنا مسيرة بدأت واستمرت بحيدرة.
0: حضورنا كله إباء وفداء وعطاء ككربلاء.
1: حضورنا ثورة أزلية لا تموت،
0: وروحنا قبضة نبوية تتجدد في كل حر تأبى السكوت.
1: على الثغور وفي المتارس
0: وفي الهواء والضوء
1: نشرق بلا غروب.
0: ثباتنا قد تجلى بعضه تحت القصف ثباتا، وتحت أشعة الشمس والمطر شموخا لافتا.
1: من ميدان السبعين ومختلف الميادين الراية خفاقة، والتحرك والموقف على أشده.
0: ومن ضرب الأعداء بالصواريخ والمسيرات إلى صفع الأعداء من خلال الحضور المليوني الحاشد.
1: وقد قام جميع الأحرار لأداء ما عليهم من مسؤولية، كقيامهم لأداء الصلاة عبادة لله.
0: ومؤشرات التصعيد تؤكد أن حلف أبستين ذاهب نحو التصعيد.
1: من غزة التي تنام وتصحو على وقع الجرائم الصهيونية،
0: إلى لبنان الجريح من عدو وعميل، يستمر التفجير والاستهداف وبيع الوهم.
1: وفي مجريات التصعيد، حيث تؤكد إيران أنها لم ولن تخضع أمام التهديدات التي لا تعدو كونها حربا نفسية.
0: وفي اليمن، وما أدراك ما اليمن، وثق الحصار على من حاصر واعتدى وبغى واستكبر.
1: وإن حاول السعودي الهروب من دفع ما عليه، فالحظر والمعادلة التي يعمل عليها الشعب اليمني والمجاهدين والقيادة تؤكد أن الحصار بالحصار
0: والتصعيد بالتصعيد.
1: سياسات السعودية العدوانية تسوقها نحو الهزيمة، وهي تجرب ما جربته سابقا.
0: قبل أيام أعلنت السعودية عن تحالف يضم 14 دولة لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وهي خطوة سعودية تأتي امتداد لتحالف العدوان على اليمن الذي أعلن في 26 من آيار مارس 2015.
1: المؤكد أن الملاحة السعودية في البحر الأحمر ليست متاحة نتيجة لعدوانها وحصارها المستمر والممتد منذ 12 عاما. وما عداها وما يخص الدول الأخرى فالملاحة آمنة ومستقرة.
0: الغريب أن السعودية لا تجيد إلا إنشاء التحالفات، وهي التي جربتها مرارا وتكرارا، بل وجربها آخرون وأثبتت فشلها أمام اليمن الذي لا يكترث لتحالفاتهم.
1: للتذكير من تحالف عاصفة الحزم
0: وإعادة الأمل
1: إلى تحالف حماية حارس الصهيونية وآسي بيدس، يستمر الفشل ويتأكد المصير لتحالفات ضمت الشيطان الأكبر وبريطانيا وأوروبا ودول أخرى.
0: هذه التحالفات لم تقدم شيئا سوى تأكيد سيادة اليمن على البحر الأحمر وما بعده.
2: العربية بمقتل أبو علي الحاكم القائد العسكري والميداني لميليشيا الحوثي.
3: ستسقط كل محافظات الشمال في تقديري في أيام.
4: مقتل زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي بنيران عاصفة الحزم.
5: تعلن عن انتهاء عملية عاصفة الحزم مع نهاية هذا اليوم وبدء عملية إعادة الأمل.
6: مصدر عسكري رفيع توقع للعربية انطلاق العمليات العسكرية لتحرير صنعاء خلال الأيام الثلاثة القادمة.
7: تحرير صنعاء أصبح قراراً لدى قوات التحالف.
8: الجيش الوطني سيكون قريباً في العاصمة صنعاء.
9: تحرير أو بدء عمليات تحرير صنعاء.
10: تدمير ما يزيد عن 80% من مستودعات الأسلحة والذخيرة التابعة للمتمردين.
11: هناك خطط محكمة لتحرير صنعاء.
12: أعلنت المقاومة الشعبية في اليمن أنها تحاصر مركز محافظة إب وسط البلاد وتستعد لاقتحامها في غضون ساعات.
13: ساعة الصفر قد بدأت. الحوثي يهرب يتقهقر.
14: يعني الأيام الأخيرة من انهيارهم الكامل.
15: قوات الشرعية اليمنية أصبحت إذن على أبواب صنعاء.
16: قريبا سنلتقي بإذن الله تعالى في صنعاء.
17: والوعد ميدان 70.
18: هناك انهيارات كبيرة في مواقع الحوثيين.
19: منطقة بني حشيش ومنطقة الحكارش، هذه من أفضل المناطق التي تم السيطرة عليها.
20: أكد عسيري على أن الموقف سيحسم قريبا في اليمن.
21: قوات المسلحة السعودية فقط التي تنتشر على الحدود تقارب 100,000 جندي وقادرين على احتلال اليمن في أيام.
22: قوات التحالف العربي تستطيع تحرير صنعاء خلال ساعات قليلة.
23: لماذا استمرت الحرب عامين؟
24: الحوثي يقرأ من هذه الزاوية بأن نهايتها قريبة.
25: أعتقد أنها ستكون بداية انهيار الحوثي.
26: أعتقد أنهم يعيشون اللحظات الأخيرة.
27: هم الآن في اللحظات الأخيرة.
28: الحوثيين عزيزتي في أضعف مراحلهم.
29: أسباب تأخر الحسم في اليمن.
30: لماذا لم ينتصر إلى الآن؟
31: ما الذي جعل هذه الحرب تطول أكثر مما ينبغي؟
32: لماذا ندخل إلى العام الثالث ولم يتم الحسم؟
33: الحوثيين موجودين تحت الأرض.
34: هستيريا الحوثيين في إطلاق الصواريخ في الفترة الأخيرة على السعودية.
35: احنا نتحدث الآن عن صواريخ أكثر من 110 صواريخ وصلت المملكة العربية السعودية.
36: هذه الأعمال الوحشية العدوانية.
37: سمعنا أيها الإخوة الكرام جميعا بما أطلقه الحوثيون من صواريخ.
38: هل إطلاق الصواريخ بهذا الكم هو مؤشر نهاية الحوثي؟
39: هناك تطوير لبنية الأسلحة وبالذات بنية الصواريخ.
40: ثبت أن الصواريخ البالستية قد وردت عن طريق الحديدة في كراتين.
41: إن الهجمات التي تتعرض لها السعودية بصواريخ بالستية تمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا للأمن الإقليمي والدولي.
42: بدء إطلاق الصواريخ البالستية على المملكة العربية السعودية بدأ بالمدن الحدودية وبعد ذلك إلى الطائف ثم إلى مكة المكرمة ثم إلى ينبع، وصلت إلى قبل مدينة الرياض، وبعد ذلك في الرابع من نوفمبر وصلت إلى مدينة الرياض.
0: ستنتهي ميليشيات الحوثي قريبا.
1: ما الذي يمكن فعله الآن؟
2: أحرقوا حراك، هذا هو الحل.
3: هناك تصعيد وتصعيد من نوع آخر وجديد،
4: يعني أن الميليشيا يعني ربما تتفوق ربما تتطور بعد 4 سنوات، وهي ما زال لديها القدرة الآن على استهداف وعلى أيضا يعني إرسال طائرات مسيرة إلى المملكة العربية السعودية.
2: أعطني انتصار واحد قال والله عملنا انتصار حقيقي رئيسي، ما في.
5: أخذت 4 سنين مني يا عبد الملك.
6: استمرار استخدام مثل هذه المنظومات في تهديد أمن وسلامة أراضي المملكة العربية السعودية،
7: عملية استخدام الميليشيات الحوثية للطائرة بدون طيار اليوم، هذا يعتبر تطور خطير.
2: أنا قشوني قالوا خلاص راح نتجه إلى صنعاء وراح نتحرك وقادمونا يا صنعاء. للأسف الآن أنا ما صدقهم ولا أثق فيهم.

0: معكم أيها الكرام في هذه الفترة المفتوحة والمباشرة والتحشيدية. حي على خير الرجال. نمضي نواصل درب الإباء والعزة والكرامة والشموخ. هنا يمن الإيمان والحكمة، هنا يمن الواثقين بالله، هنا يمن الثبات العزيمة والإرادة والحرية. ثبات الأبطال الشجعان والأقوياء الذين يواصلون الدرب بكل إخلاص ويقين وبكل صدق مع هذا السيد القائد، مع الله أولا ثم مع السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ومع قيادتنا العسكرية في إطار ترسيخ هذه المعادلة، معادلة الحصار بالحصار.
1: طبعا هذه المعادلة التي يمضي فيها أبناء شعبنا اليمني تأتي بعيدة عدوان استمر على مدى ما يقارب أكثر من 11 عاما. خلال 11 عاما مارس السعودي كل أشكال الاستهداف وأنشأ العديد من التحالفات، بدءا من تحالف عاصفة الحزم إلى إعادة الأمل، وبعد ذلك استمر في عدوانه وفي استهداف لأبناء شعبنا اليمني بمختلف الطرق والوسائل والمؤامرات والأجندات، إلا أنها لم ولن تصنع لذلك العدو أي شيء. لم يستطع العدو السعودي أن يحقق ما عجز عنه في المسار العسكري بمختلف الطرق وبمختلف الوسائل. ولا يكترث أبناء شعبنا اليمني عندما يستمع إلى مثل هذه التحالفات وإنشاء مثل هذه التحالفات. هذه التحالفات تزيد أبناء شعبنا اليمني وعي وثبات وإصرار.
0: ما بيش أصلاً ما بيش جديد، يعني إحنا خلونا نتحكى بالمنطق. هم تحالفوا، يعني مثلا الآن من هي الدول التي تحالفت؟
1: أقول لك من هم؟
0: به دول أول مرة أسمعها أنا. جزر القمر هذا أنت تعرف هالدولة؟ أين بتقع؟
1: مش داري؟
0: ما نش داري بها.
1: كيف السعودي؟ هذا هالدولة
0: بربع.
1: أيوة هذا هالدولة في جنوب إفريقيا.
0: في جنوب
1: إفريقيا أناها.
0: يعني على على على الشمال الغربي، وما نسميها الشمال الغربي.
1: تخيل من ضمن المتحالفين من؟ شرعية الفنادق.
0: خلاص وضفت اليمن.
1: مالك؟
0: 4 بيانات بس عيصدروها، وبيان عيصدروه معمر الرياني،
1: وبعد ينقلوهم الغرفة الثانية
0: فندق جديد على طول.
1: لا هذا الحد الأمور حازمة.
0: ماشي. لا قد عيونه أفراح الزوبة وزير الدفاع بدل الخارجية.
1: أقسم بالله أن هذه التحالفات يعني نستغرب يعني أن يجربوا المجرب. رأوا التحالفات التي شكلت والتي أتت ضد أبناء شعبنا اليمني ولم تحقق شيء. يعني حتى ذلك التحالف حارس الازدهار الذي أتى لحماية الصهيونية خلال معركة طوفان الأقصى، ورأينا ثبات أبناء شعبنا اليمني وهو يتجلى في كل الميادين. رأينا أمريكا وهي تفر بخمس حاملات طائرات إلى جانبها قطع عسكرية كبيرة وكثيرة فرت.
0: طبعا علي النقطة الذي لا يجب أن يغفلها أبناء شعبنا اليمني العزيز وهم يستمعون إلينا الآن، جمهورنا الوفي عبر ثمانية النصر، الإذاعة المتخندقة في خندق الوطن منذ اليوم الأول لبدء هذا العدوان، وفي تدشيننا لهذه الحملة بشكل عام التعبوية الجهادية التي بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت اليوم إلى عشرات الآلاف من الرجال الذين هم يثبتون وثابتون في مختلف ميادين العزة والكرامة والشرف. وعبر مثل هذه الفترات وصلنا إلى أكثر من 1 مليار ريال دعما وإسنادا لقواتنا المسلحة بمختلف تشكيلاتها، عبر إذاعة سام اف ام، عبر إذاعة صوت الأحرار، عبر إذاعة الرسالة اف ام، عبر إذاعة الاقتصادية اف ام، عبر إذاعة وطن اف ام، عبر إذاعة الجوف هي لنا ماهيلهم،
1: عبر إذاعة 21 من سبتمبر،
0: عبر إذاعة 21 من سبتمبر صوت وزارة الدفاع،
1: إذاعة وطن صوت الثورة،
0: أيضا صوت الثورة، إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية أيضا وصوت الثورة من المنطقة المركزية، صوت الأحرار في جبهاتنا بل في مناطقنا التي ستحرر بإذن الله تعالى في جيزان ونجدان وعسير، عبر مختلف الإذاعات التي تتخندق معنا في هذا الفيلق. نقول هي ثمة رسائل مهمة جدا. أولا قبل كل شيء اعلموا يقينا أننا نواجه أهل الكتاب. تعرف إيش معنى بنواجه أهل الكتاب؟ أهل الكتاب هم أصحاب خبرة دينية، هذا هذا الجزئية التي لا ينبغي أن تغيب علينا نهائيا أطلاقا. هم أصحاب خبرة دينية، يعني خبرتهم الدينية تتجاوز 2000 عام
1: وأكثر من ذلك،
0: وأكثر من 2000 تتجاوز 2000 عام. هم عارفين بسنن الله أكثر مننا، هم عارفين بالسنن أكثر مننا. وصل بهم الدهاء والمكر والخداع والذكاء أيضا إلى أنهم يحرفوا كتب الله، يعني وصل بهم إلى هذا المستوى بدهائهم ومكرهم وخداعهم. وهم أصحاب خبرة دينية. دليل إيش معنى أصحاب خبرة دينية؟ يعني في كتبهم وفي كتابنا القرآن الكريم. طبعا عندما نقول في كتبهم التي حرفوها هم، وإلا كتب الله نحن جميعا جميعها مؤمنين بها إيمانا كاملا، وفي تلك الكتب أنه سيأتي زوالهم على أيدي أناس اختارهم الله سبحانه وتعالى. فهم عندما عادوا إلى كتاب الله ودبروا آيات الله سبحانه وتعالى تيقنوا أن زوالهم سيكون على أيدي فئة. زوالهم يعني هم أكثر الناس مؤمنين، هم أكثر الناس مؤمنين، لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وهم الآن بيقاتلوا وهم دارين بهذا الخبر. مثلا الآن كم اشتغلونا، ما هوش من اليوم شغلهم، حربهم، عداؤهم لعنا ليس وليد اللحظة، هو منذ أكثر من 1400 عام وهم بيحاربونا وبيكنوا عداؤهم وبيشنوا مؤامراتهم وخداعهم منذ أكثر من 1400 سنة منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وقد مكروا لنا بأبو بكر وعمر، يلا امدد وفعل وسوي وسبر، يعني مكروا خداعوا بيشتغلونا من تلك اللحظة إلى اليوم، ما زالوا يشتغلون ويعملوا على يعني بكل الأساليب والطرق والمؤامرات والخداع، على ماذا؟ على أنهم يبعدونا عن مصادر القوة التي عندهم ومؤمنين بها، أنه إذا تمسكوا بهذا هذه الأمة هيكون زوالنا، هيكون زوالنا، لأنهم هم مؤمنين أنه ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما باءوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل الله يأتي بعد ما بعد حبل الناس
1: الله.
0: وحبل الناس هذا ما هو؟ هذا الذي بيفعلوها الآن الخليج، هذا الذي بيفعلوها الآن الدول المحسوبة على الإسلام والمسلمين وعلى العرب، الذي بيقدموا هؤلاء اليوم هو هذا حبل من الناس. وإلا هم مؤمنين ومدركين وعلى يقين تام بأنهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة، هم أذلاء صاغرين أينما اتجهوا وفي أي زمان وفي أي مكان. لكن هذه العزة التي وصلوا إليها اليوم هي بسبب من؟ بسبب حبل من الناس
1: الله. تفريط،
0: تفريط الأمة العربية والإسلامية. أقصد اليوم هم على يقين تام، أرسل بنخرج بهذا الخلاصة لشعبنا اليمني العزيز، أنتم متمسكون بالله، أنتم متمسكون بكتاب الله، أنتم تسيرون على سنة رسول الله، أنتم متمسكين بعلم الهدى سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أنتم تسيرون وفق كتاب الله سبحانه وتعالى، لن تنهزموا والله لو تحالفوا كيف ما تحالفوا ما تنهزموش، حتى هم في قرارات أنفسهم. دحين ترامب ما هو ذي فعل للسعودية، ما هو ذي فعل للسعودية، فعل بيان وبيان هزين وعادوا ستقلقوا عوذيين لو يستهدفوا الملاحة عن سن نضرب إيران على أساس أنه ما بيضربوشهم إيران، يعني وصل بهالحال إلى هذا الدرجة. أي يعني ابشروا. وهذا البيان الذي أصدر ترامب لما قال هكذا الحوثيين إذا ضربوا السعودية هنضرب إيران، مقابل أيش؟ ندري مقابل أيش؟ مقابل تريليونات من الدولارات اللي ضختها السعودية للأمريكي، وعادوا ما زال يحلبها حتى هذه اللحظة. حاسبوني حق البيان، حق البيان طبعا، ها مش من الحماية، ما هوش قادر يفعل شيء، الآدمي عاجز عن حماية نفسه. أقصد لن يحققوا شيء
1: والله،
0: لن يحققوا أي جديد.
1: وهنا نستذكر أخي ريان ما جاء في كتاب الله عز وجل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ماذا؟
0: إيمانا.
1: الله
0: وكملها، قالوا حسبنا الله
1: ونعم الوكيل،
0: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل
1: لم يمسسهم سوء
0: واتبعوا
1: رضوان الله
0: والله ذو فضل عظيم،
1: عظيم.
0: إنما
1: وليكم.
0: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء
1: الله
0: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بسروا متسلسلات، يعني متسلسلات بكم ما تعني الكلمة. أقصد لن يقدموا شيء، لا يرعبوكم ولا يخيفوكم. أمس ترامب أرعد وهدد وأبرق وبكر الصباح يقول انا اسحب كل شيء. احنا بنواجه شويه سكارى، وبالتالي لا تقلقوا نهائيا، نشتغل بس نشتغل. السيد يقول انا مسيرات، نخرج في المسيرات. السيد يقول انا انشطه وتعبئه، ننطلق في التعبئه. السيد بيقول انا دورات طوفان الاقصى، ننطلق في دورات طوفان الاقصى. السيد بيقول نصبر ونعاني ونتحمل نتحدى كل تلك الصعوبات والمعوقات، نستعين بالله ونتجاوز كل تلك التحديات وكل تلك المعوقات. السيد يقول تعبئه وتحشد للجبهات، نحشد الى الجبهات. السيد يقول انفق في سبيل الله، ننفق في سبيل الله. بس هذا الذي علينا، هذا الذي علينا. لانه البعض احنا يستغرب، اقول ما هو الذي نفعله؟ لانه الان طبيعه المعركه القادمه علي ما عاد يسعل. يعني مثلا على سبيل المثال، احنا في هذا البرنامج حي على خير الرجال، كم قد استقبلنا من الرجال؟ هذا كنا نزورهم احنا وانت شخصيا، ونزورهم ونستقبلهم احنا في مركز الاستقبال، وندخلهم المواقع العسكري ونوزعهم في الجبهات. كم استقبلنا؟ لا حد الان قرابه 30,000 رجال، 30,000 رجال عبر برنامج اذاعه فقط. الحين ما عادش مسموح لنا نحشد، الان ما عاد بش وقفوا، قالوا خلاص ما عاد نشتيش. المحاور مكتمله والجبهات ممتلئه بالرجال، وما عاد نشتي الان طوفان اقصى. الكل يتحشد من دورات طوفان اقصى ونتوجه، يعني ما شو انه نتوقف. لو ربما في اي وقت يقول لنا مثلا الشهر الاول او الذي قبله قالوا لنا نحتاج كذا كذا عدد، وفتحنا الخط يوم واحد وخلاص
1: استكملنا العدد
0: وقلنا المعذره، ما عاد احنا قادرين نستقبل احد. اقصد يعني في ظل هذه المرحله المعركة ما عادش معركة كلاشنكوف، وإذا كان الكلاشنكوف حضور فهو دور محدود. الآن المعركة مراجمة من بعيد، مسيرات وصواريخ وحرب، يعني
1: نفسية،
0: حرب معنوية، حرب نفسية، حرب نشتغل في كل الجبهات. أيوة ونشتغل في كل الجبهات، بيخرجوا ويبينوا لك ويصوروا لك في إعلامهم أن الشعب اليمني هذا شعب خلاص قد انهار، ويخرجوا لك ملايين ملايين. عجبني أنا واحد من المرتزقة، هو مرتزق لكن بعض المرتزقة حاليا
1: بتي الصدق
0: انذهل، بس أنا الحشد في ميدان 70 ذهل. هذولا هو من خبان، قال هذولا لا يأكلوا شجر، عاد لا يأكلوا تيوس أصحابنا. كم يخرجوا معه؟ قال هذولا لو يدخلوا، بس لو يخرجوا دي في ميدان 70 بس لا يحرروا كل المناطق ويدخلوا السعودية، ويدخلوا السعودية. المرحلة مرحلة البصيرة، البصيرة ثم القتال.
1: الله الله.
0: المرحلة مرحلة الوعي ثم الوعي ثم القتال. يعني هذا الذي نحتاجه، وهذا الذي ينبغي أن احنا نتحرك به وعلى أساسه ووفقه ما يحققه شعب الإيمان والحكمة. أقصد لا نستغلش بالذي بنتحرك فيه ووفقه. مثلا المسيرات الآن بيجيبها تساهل من قبل البعض في المسيرات، هذا الذي لا ينبغي ولا يجوز ولا، وكل التوجيهات هذه مثلا دحين مثلا في دورة طوفان الأقصى كلها متساهلين بها. يجي يقول لك يا أخي ساهل كما قد دخلوا بعد احنا عند اياه هي دورة عادية. لا والله انه ما يجوز لنا.
1: انا معي عن الله، انا مشغول
0: ما بشيء. هي ساعتين عصر، هي ساعتين عصر، واحنا الان عبر غرفة العملية التابعة لبرنامجنا، برنامج حياة على خير الرجال، بنستقبل مثل هذا. لو بنربطهم بمكاتب التعبئة معنا الغرفة الان، والشباب بيشتغلوا في الغرفة وبيستقبلوا اعداد كثيرة جدا. طبعا لكثرة الاعداد احنا ما عاد بنقرأ، عشان دورات طوفان الاقصى، وقد بنربطهم مباشرة بمسؤولية التعبئة في الاحياء والحارات والمديريات والعزل بشكل عام. بالتالي لا نتساهلش بمثل هذه الأنشطة. وقفات لا ينبغي نحن نتساهل بها، والله أنه واجبنا، يعني واجبنا الآن نحن نتحرك في هذا المسارات فقط.
1: أقسم بالله لها أهمية كبيرة، خاصة عندما تدخل وسائل التواصل الاجتماعي تبصر المرتزق كيفهم عندما ينظروا إلى مشاهد احتشاد أبناء شعبنا اليمني والخروج في الفعاليات. أنتم بذلك يا أبناء شعبنا اليمني، الجميع ينبغي أن يدرك بأننا نغيظ الأعداء. أقسم بالله أنهم في حالة يائسين، محبطين، فاشلين، عاجزين عندما ينظروا إلى أبناء شعبنا اليمني بهذه القوة، بهذا الثبات، بهذا الإصرار، بهذه العزيمة. يعني بينذهلوا للأمانة. مثل هذه المشاهد ينبغي أن نهتم وأن نشارك فيها. اليوم الحضور في الميدان لا يقتصر على التصوير فقط، بل هنالك رسائل فاعلة نسخت من خلالها أعداء الله. الأمريكي اليوم يحسب ألف حساب عندما يرى مثل هذه الحشود، عندما يرى مثل هذا الإصرار، عندما يرى مثل هذا الثبات والإقدام في ميدان 70 وفي مختلف الميادين. في هذه الجمعة نعم في هذه الجمعة هنالك مشاهد استثنائية نتيجة لثبات أبناء شعبنا اليمني تحت زخات المطر. طبعا أنت كنت أحد الحاضرين.
0: ما عادش زخات يا علي والله إني قديسي.
1: بركة من بركات الله.
0: زخات المطر هي لما يجي شوية شوية لما هذا ما شاء الله يعني يعني سيول متدفقة بكل ما تعنيها الكلمة.
1: وهي نعمة.
0: وهي نعمة فعلًا وإن شاء الله إنه بعدها ينظر الله إلى صدق هذول الناس.
1: بإذن الله.
0: وإلى صدق جهادهم والله سبحانه وتعالى هو لا يريد إلا أن ينظر إلى صدق الناس فقط. ما يعني مثلًا الآن مقارنة بما نمتلك وما يمتلكون ما فرق كبير جدًا سواء في الإمكانيات سواء حتى في الخبرات. يعني الآن تبصر شاب في تبع عمره بيقود جبهة بأكملها بيقود قطاع بأكمله بيقود يعني قسم بأكمله بيقود تشكيل بأكمله يعني شاب عسى الله كم خبرته
1: أمام أكبر أجهزة العالم استخبارات ولوجستي وسياسي والنجمات والجنرال
0: دراسات وجامعات وخبرات بيكتسبوها يعني لا شيء لكن الله ينظر إلى صدق الناس وينصرهم ويأيدهم بنصره وإحنا على يقين تام إنه بصر هؤلاء اليهود أهل الكتاب هم أصحاب خبرة دينية إلى جوار إنهم دارين إنه ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون إلى جوار إنه فيقول هؤلاء الذين أنعم الله عليهم إلى جوار أيضا هذه الآيات جميعها جزئية مهمة جدا وهي اليوم يأس الذين كفروا الله عن دين من دينكم يأس بكل ما تعنيها الكلمة احباط والله هم بينظروا الى هذه السيول البشرية العظيمة والكبيرة ويأسوا والله العظيم انهم يأسوا ويحبطوا يعني فقط جزئية واحدة فقط ان السيد يتكلم بكل حرقة ويحتشد الملايين من أبناء الشعب اليمني في مختلف ساحات الإباء والعزة والكرامة والشرف اليوم يائس والله أنهم يائسين يعني قتلونا دمرونا ارتكبوا بحقنا كل الجرائم قطعوا مرتباتنا حاصرونا فعلوا فينا كل شيء وبعدها في الأخير عاد إحنا ننهض بكل هذا الثبات وبكل هذا العزيمة وبكل هذا الحرية اليوم يائس الذين كفروا من دينكم بكل ما تعني الكلمة لأنه فعلا يستحق أن يؤسوا لأن هذا الشعب شعب متولي شعب مؤمن صابر ينطلق في سبيل الله ويسير وفق منهج الله هذا كله يقودنا إلى اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني واليوم أكملت لكم دينكم بكل ما تعني الكلمة بالولاية تولي والتسليم المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي تكتمل لوحة الانتصار.

0: نبقى الآن مع بيان المسيرة يلقي عضو المكتب السياسي لأنصار الله، عضو اللجنة الوطنية لنصرة الأقصى، الأستاذ ضيف الله الشامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. صدق الله العلي العظيم. خرجنا اليوم في مسيرتنا المليونية الحاشدة في سبيل الله لنؤكد على مباركة القرارات والخطوات العظيمة التي انتهجتها قيادتنا وقواتنا المسلحة، ونعلن تضامننا مع إخواننا من أبناء الشعب العراقي المظلوم، لنقول لهم بأننا صف واحد وفي مسيرة واحدة، هدفنا واحد وعدونا واحد، ولا يمكن أن نتخلى عنهم. كما خرجنا ندين ونستنكر ذلك العدوان الإجرامي، ونبارك تلك الخطوات، ونؤكد لسيدنا وقائد مسيرتنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأننا لن نخذله، وأننا رهن إشارته مهما كانت التحديات. شاكرين لكم حضوركم في هذا اليوم المبارك وصبركم تحت زخات هذه الرحمة الإلهية وهذا العون الإلهي العظيم، فهذه من بركات انتمائنا وجهادنا وارتباطنا بالله. فرددوا جميعا مع افتتاح بركات السماء: يا قاعدنا فوضناك، يا قاعدنا فوضناك، فوضناك فوضناك، واحنا سلاحك في يمناك، واحنا سلاحك في يمناك، أيدناك أيدناك، يا قائدنا أيدناك، والنار تواجهك.

0: خذها مني. الحكام العرب اسود في بلادهم وارانب في بيت الابيض. هيك هيك هيك بيخافوا بيغبروا هيك.
1: انا كاردني لا اشعر 1% بالخطر من الايراني، لا اشعر بالخطر على حياتي وحياه اطفالي وحياه عائلتي من الايراني، لا اشعر بالخطر الوجودي نهائيا من قبل الايراني، ولكن 100% انا اشعر فيه تجاه الاحتلال الاسرائيلي. انا اشعر بالخطر الوجودي على نفسي على عائلتي على وطني من الاحتلال الاسرائيلي. ليش؟ من الغباء ومن الحماقه انه انا اترك العدو اللي يعلن عداؤه الي وبكل تصريح منه ومن وزرائه بيقول لي انا اجيك، انا جايك، ان ما اجيتك اليوم جايك بكره، وعندي مشروع هيو حاطه قدامك اللي هو مشروع اسرائيل الكبرى. من الغباء انه انا اترك تصريح السفير الامريكي في الاحتلال الاسرائيلي وهو بيقول من حق اسرائيل انها تكون حاكمه للشرق الاوسط، من حق اسرائيل انه توسع نفوذها وتوسع اراضيها، من حق اسرائيل انشاء اسرائيل الكبرى، هذول عندهم وعد توراتي. من الغباء انه انا اترك كل هاي التصريحات كل هاي التهديدات واروح على تهديد اصلا مش موجود. اللي بيحاول يقنعني فيه هو نفسه الاسرائيلي والامريكي، نفسه اللي قاعد يفهمني انه ايران خطر على وجودي هو الاسرائيلي وهو الامريكي. من التياسة من الحماقة ان كنت تفكر بهذا التفكير. ايران لا تشكل خطر وجودي، لا تشكل خطر اصلا علي. ايران جارة ان عايشين 1000 سنة تحترمني واحترمها، بس الاسرائيلي مش جار نهائيا. الاسرائيلي مغتصب، الاسرائيلي محتل، الاسرائيلي عدو. فهمت؟ فهمت يا دابة؟ ايران جارة بتحترمني واحترمها،

0: أنا بنفس الآية القرآنية التي قال الله فيها ومن يتولهم منكم فإنه
1: منهم.
0: أيش اللي بيحصل عندما يقول أول تدني منهم مكتوب على الأسطورة الله يجر كل حاجة يليها من درة من قد من خزعزة من غد من جب من مك من خداع

0: منذ مارس 2015 تعرض اليمن لعدوان وحصار خانق أثر على كافة القطاعات الصناعية، التجارية، الاستثمارية، المالية، النفطية، الزراعية، النقل، الكهرباء والطاقة، المياه، السياحة. كما شمل الحصار إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية وتدميرا شاملا للبنية التحتية وإيقاف الاقتصاد بجميع مكوناته.
1: في هذه الأثناء كل الرجال نضع بين أيديكم أبرز مؤشرات الحصار والعدوان على اليمن منذ العام 2015 إلى العام 2026.
0: تريليون دولار إجمالي الأضرار والخسائر الاقتصادية.
1: 12 عاما من الحصار وإغلاق المطارات والموانئ وتعطيل حركة التجارة ومنع وصول المشتقات النفطية.
0: 31 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة وسوء التغذية، منهم 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة و 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع.
1: 65% معدل البطالة نتيجة للعدوان والحصار.
0: 60% نسبة تسريح العمال والموظفين بسبب إغلاق المنشآت الاقتصادية.
1: أما فيما يخص الخسائر البشرية فبلغ عدد الشهداء 60,891 مدنيا،
0: وأكثر من 6,000 امرأة، وأكثر من 2,000 شهيدة، بينما 3,000 جريحة.
1: عدد الأطفال الشهداء بلغ 4,362 شهيداً، وعدد الأطفال الجرحى بلغ 5,571 جريحاً.
0: أكثر من 623 ألف منزلاً تعرض للتدمير الكلي أو الجزئي.
1: 470 مصنعاً تعرض للتدمير الكلي أو الجزئي.
0: أكثر من 16,798 منشأة تجارية تعرضت للاستهداف والتدمير.
1: 9,017 طريقاً وجسراً تعرضت للاستهداف والتدمير.
0: 12,400 منشآت ومعدات مياه تعرضت للاستهداف والتدمير.
1: 5,600 محطة كهرباء تعرضت للاستهداف والتدمير.
0: 17 ميناء تعرض للاستهداف إما كليا أو جزئيا.
1: 16 مطارا تعرض للاستهداف إما بشكل كلي أو جزئي.
0: البنية التحتية والاقتصاد، أكثر من 1,000 مدرسة ومنشأة تعليمية تعرضت للاستهداف والتدمير.
1: 476 مرفقا صحيا تعرض للاستهداف والتدمير.
0: أكثر من 718 منشأة اتصالات تعرضت للاستهداف والتدمير.
1: فيما يخص خسائر القطاع الصناعي من العام 2015 إلى العام 2026، فقد بلغت الإحصائية لخسائر القطاع الصناعي 82 مليار دولار.
0: خسائر قطاع التجارة الخارجية بلغ أكثر من 111 مليار دولار.
1: خسائر قطاع النفط والمعادن منذ بداية العدوان وحتى اليوم بلغت أكثر من 57 مليار دولار.
0: خسائر قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بلغت أكثر من 111 مليار دولار.
1: خسائر قطاع الثروة السمكية بلغت 12 مليار دولار.
0: خسائر قطاع النقل الجوي والبري والبحري بلغت أكثر من 23 مليار دولار.
1: خسائر قطاع الكهرباء والطاقة والمياه بلغت أكثر من 28 مليار دولار.
0: أما خسائر قطاع المياه والصرف الصحي بلغت أكثر من 800 مليون دولار.
1: خسائر قطاع السياحة والآثار والثقافة بلغت أكثر من 11 مليار دولار.
0: هذه إذن جزء من الخسائر التي لحقت بالقطاع الاقتصادي جراء العدوان السعودي الأمريكي. وعادوا بيجي يدخل نفسه وسيط يسد بيننا احنا ومرتزقة الفنادق.
1: إيش يقول أنا مالي دخل؟ هذا اسم برنامج حلقة.
0: يعني كل هذه الجرائم والمجازر والخسائر من يتحملها؟ هذه جرائم علي لا تسقط بالتقادم، هذه الجرائم يجرمها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي.
1: والله
0: هي تصادف البنية التحتية، استهداف البنى التحتية يعتبر جريمة حرب بالعودة إلى القانون الدولي الإنساني، لأن هذه الجرائم، لأن هذه البنى هي ملك للشعب، هي ملك للشعب. حصار الشعب اليمني تعتبر جريمة حرب. لماذا؟ لأنها تضر بكل أبناء الشعب اليمني، وبالتالي هذه الجرائم كما يقولون هم. يعني لا، إحنا قد معنا كتاب الله الذي يقول ذلك: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وهم أيضا معهم القانون الدولي الإنساني بيقول هذه الجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم. الله بيقول أنا ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهم يقولون هذه الجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم، والقانون الدولي الإنساني يلاحق. ما زالت الكويت والعراق حتى هذه اللحظة يتحاسبان على جرائم ارتكبة في إحدى الحروب بينهما قبل أكثر من 40 عاما. بالتالي هذه الجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم نهائيا وإطلاقا. سنلاحقهم بها، ستظل وصمة عار وشنار في جبين العدو السعودي حتى ننتزع هذا الحق.
1: ولا يمكن لأبناء شعبنا اليمني أن يتنازلوا عن هذه الحقوق. اليوم عندما يتحرك أبناء شعبنا اليمني بهذا الإصرار وبهذه العزيمة في مختلف الميادين وفي مختلف المسارات، اليوم يتحرك أبناء شعبنا اليمني ليس فقط في الخروج في المظاهرات، هنالك اليوم تحركات على مختلف المسارات، فعاليات ومسيرات عسكرية وتحرك واستجابة فعالة في مختلف المسارات. كل هذه التحركات تأتي لانتزاع حقنا وتأكيد هذه المعادلة، المعادلة التي لا يمكن أن نتخلى عنها، المعادلة التي يؤكد عليها الصغير والكبير من أبناء شعبنا اليمني، المعادلة التي بذلنا من أجلها أغلى الدماء: الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. هذا هو المسار وهذا هو الطريق الذي يتحرك فيه أبناء شعبنا اليمني. وما هذه المنصة وما هذا الأثير إلا أحد المسارات التي يتحرك من خلالها أبناء شعبنا اليمني للإعداد في سبيل الله عز وجل، والاستعداد لأي سيناريوهات وأي تحركات قد يتحرك بها الأعداء. 7-6-3-3-4-5. حي على خير الرجال.

معكم إذن مستمرون مستمعينا الكرام في حي على خير الرجال. يا خير الرجال، نواصل ونمضي بكل عزم وإرادة وحرية وشموخ لنواكب ولنثبت ولنعي أكثر ونواصل هذه المسيرة. طبعا مستمعينا الكرام في حي على خير الرجال، واكبنا الرجال وأوصلنا رسائل الرجال في مرحلة من أهم المراحل، وخاصة في مرحلة طوفان الأقصى. وثقنا الكثير من الشخصيات القيادية العظيمة، من بينها الشهيد يحيى السنوار، شهيد الطوفان أزكى سلام الله عليه. لذلك سنكون مع دفعة السنوار في هذه الزيارة الميدانية.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: مسار التعبئة والتدريب ومسار البناء والتأهيل مسار مستمر، طالما ونحن في خط مواجهة حقيقية مع هذا العدو الطاغي والمستكبر. لذلك ما نزال معكم مستمعينا الكرام عبر فيلق القدس الإذاعي وثمانية النصر في برنامجنا التعبوي، بل في حملتنا التعبوية الجهادية حي على خير الرجال. نواكب الرجال ونزاور الرجال ونطوف مع الرجال ضمن حي على خير الرجال. اليوم زيارة جديدة نحو أحد المصانع الحقيقية، مصانع الرجال. علنا زرنا هؤلاء الذين في هذه الدورة العسكرية التي نزورها في هذه اللحظات. نحن زرناهم مسبقا عند افتتاح الدورة، واليوم نزورهم في اختتامها، وغدا نزورهم أيضا في المواقع البطولية وفي خط المواجهة الأول. في هذه المصانع تعبئة مستمرة، البناء، التأهيل، الإعداد الحقيقي الذي يليق برجال الله أمام المواجهة الحقيقية لأعداء الله من الطغاة والمستكبرين. أما وقد كبرت المعركة اليوم وأصبحت بين الحق والباطل مباشرة، بعيدا عن أدواتها القذرة والرخيصة، أما وقد أصبحت اليوم المعركة بين المؤمنين الصادقين المجاهدين وبين محور الشر والكفر والنفاق.
1: إذن نستمر مع رجال الرجال في زيارة إلى أحد المعسكرات. المسار مستمر طبعا في بناء الرجال وتأهيلهم وتدريبهم ضمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. هذه المعركة التي ينبغي للجميع أن يكون لها دور وبصمة في مواجهة المستكبرين المتكالبين على أبناء هذا الشعب وعلى أبناء الأمة بشكل عام.
0: 7-6-3-3-4-5 وكونوا معنا ضمن مسارنا التعبوي وعبر فيلق القدس الإذاعي في حملتنا الجهادية حي على خير الرجال.
2: وآمل من كل الإخوة المجاهدين، الجيش، القوة الصاروخية، الطيران المسير، القوات الجوية، كل التشكيلات على المستوى الشعبي، الكل أن ندرك أن مسؤوليتنا أن نسعى ونبذل الجهد ونستعين بالله سبحانه وتعالى ليساعدنا ويعيننا على فعل ما هو أقوى وأكثر وأكبر في التصعيد ضد العدو الإسرائيلي ولنصرة الشعب الفلسطيني في غزة.
1: حي على خير الرجال 7-6-3-3-4-5 معكم مستمرون أيها الرجال في هذه الزيارة إلى أحد معسكرات التدريب وتخرج دفعة الشهيد المجاهد دفعة الوفاء أبو إبراهيم يحيى السنوار. في هذه الأثناء سيبدأ العرض العسكري لهذه الدفعة المتخرجة في هذا اليوم.
3: نسأل الله أن يوفقنا وأن يجعلنا من الصادقين قولا وفعلا. أما الشهيد العظيم يحيى السنوار فنقول له قر عينا وأرح بالا، والله إنا لن تجدنا وترانا إلا صبرا عند الحر، صدقا عند اللقاء، ولن ترى منا إلا بشائر زوال هذا الكيان الغاصب وزواله بإذن الله بأيدينا تحت قيادة حفيد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولن يروا إلا الضربات التي عرفوها قبل من مولانا علي بن أبي طالب، ولن يروا استبدال وتضحية إلا استبدالا وتضحية مثل الحسين بن علي بن أبي طالب، ويروا مصداقية الوعد الإلهي الذي قال الله فيه فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا إليكم عبادا لنا أولي بأس جديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ننتقل وإياكم إلى الأرض العسكرية المهم، فليبدأ الأرض.
1: إذن في هذه الأثناء يبدأ قائد العرض بالتقدم إلى أمام القيادات العسكرية لأخذ إذن لبدء العرض العسكري في هذا المعسكر التدريبي وفي هذا الحفل الذي نشهده اليوم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بقى سيدي وولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وبمناسبة خرج دفعة الوفاء للشهيد يحيى السنوار استاذ من الضيف الجاي بداية العرض، قدم البلاغ قيد الأضغي.
5: تفضلوا على بركة الله.
1: إذن بخطوات ثابتة يمضي هؤلاء الرجال قدما في ميادين الاستبسال نصرة للمظلومين والمستضعفين. من هذه الميادين يتخرج الأسود الذين سيحفظون كرامة هذه الأمة والذين سيدافعون عن المستضعفين بإذن الله عز وجل، ليرفعوا رايات الإسلام والمسلمين عالية بإذن الله. هؤلاء هم أمل هذه الأمة، وعليهم وعلى تباههم تعقد بإذن الله
4: الخطوة المعتادة على الشمال
1: الآمال.
4: عدتون
6: شد في الأرض قدمك، ارمي ببصرك أقصى القوم، أعرض
2: دعم الجبهات الميدان المهم، الجبهات التي عليها الرهان بعد الله سبحانه وتعالى بشكل مستمر ومواكب، لأنه في كل مرحلة من المراحل تستجد مستجدات مؤامرات جديدة، تركيز على نطاق جغرافي جديد أو منطقة معينة، فيجب أن نكون في هذا الشعب في كل المكونات على يقظة عالية وعيوننا منتبهة ومفتوحة على الواقع كله وعلى ميداننا بكله. حينما تستجد أي مستجدات هنا أو هناك، نحن معنيون بدعم الموقف وبتعزيز الجبهات بشكل مستمر بالرجال وأيضا بالإمكانات والقدرات التي نحتاج إليها من مال وغيره. هذه مسؤولية مهمة وشيء لا ينبغي التهاون به أو الغفلة عنه، يشكل التهاون فيه والغفلة عنه خطورة كبيرة.
1: في صفوف منتظمة وبخطوات منتظمة أيضا تستمر دفعة الوفاء للشهيد أبو إبراهيم يحيى السنوار في عرضها العسكري، كما استمعنا لخطوات الأقدام، هذه الأقدام التي بإذن الله عز وجل ستدوس الهيبة الأمريكية وستثبت بأن قوة الإيمان ستهزم قوة الشيطان. تستمر خطوات تنظيم العسكرية في هذا العرض. يستمر الرجال في استعراض بعض المهارات التي تلقوها خلال هذه الدورة العسكرية التدريبية التأهيلية، إحدى دورات التدخل السريع.
3: ننتقل الآن إلى فقرة المهارات.

0: إذن هذه بعض المهارات التي يتم من خلالها تدريب الخريجين على بعض الحركات الاستعراضية بشكل مختصر، وهو جزء مصغر لما تلقاه الخريجون في هذه الدورة من مهارات يتم تطبيقها على أرض الواقع، يتم من خلالها إثبات جدوائية الأعداد ومسار الأعداد الذي يأتي استجابة لقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه القوة اليوم تظهر جلية من خلال تنفيذ هذه المهارات التي تلقاها هؤلاء الأبطال خلال حركات زحف، انبطاح، وتصويب على الأهداف بوضعيات مختلفة.
1: لا يمكن إخلاء الساحات وإفراد غزة لوحدها. الإسرائيلي يقول أنه يريد أن يستفرد بغزة، نحن نقول له: لن نترك لك ذلك، لن نمكنك من الاستفراد بغزة. حاضرون ومستمرون في كل المجالات وفي كل ميادين هذه المعركة.
0: لكل من يستمع إلينا في هذه الأثناء عبر فيلق القدس الإذاعي، عبر هذه الحملة الشعبية المستمرة، حي على خير الرجال 7-6-3-3-4-5 لتكن من الرجال المستجيبين لله عز وجل، المتحركين في مسار الأعداد والتدريب والتأهيل. هذا المسار الذي يستوعب الجميع، وبإمكان الجميع أن يعد نفسه في سبيل الله عز وجل للمشاركة في هذه المعركة المستمرة التي يخوضها هذا الشعب ويخوضها الأحرار من أبناء هذه الأمة في مواجهة المستكبرين الشيطان الأكبر. مما لا شك فيه أن الجميع اليوم يدرك أن العدو الأمريكي وصل به الأمر إلى الاعتراف والإقرار بالهزيمة والعجز والفشل أمام مستوى القدرات، وأيضا أمام مستوى الأعداد الذي أذهل الأعداء، وأيضا أمام مستوى الإمكانات اليمنية التي أذهلت الأعداء في كل المسارات. وما جبهة البحر الأحمر وجبهة البحار ليست البحر الأحمر فقط، وإنما جبهة البحار، البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي وأيضا البحر الأبيض المتوسط، إلا خير دليل وشاهد على العجز الأمريكي وأيضا تلك الضربات المتوالية في عمق ذلك الكيان.
1: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود.

0: لابد من إيصال رسالة في في يومهم الختامي، إعدادهم، تدريبهم، تأهيلهم، لابد من إيصال رسالتهم التي ستنطلق والتي ستبدأ بكل ما تعني الكلمة. هي بداية المسار وهي بداية الطريق الذي سيسلكوه بإذن الله سبحانه وتعالى نحو تحقيق النصر ونحو نصرة المستضعفين. والعالم اليوم يرغب هؤلاء الرجال بكل ما تعني الكلمة. طبعا بينهم أيضا من يريد أن يوصل رسالته باللغة الإنجليزية. علي،
1: قد استمعنا له،
0: وصلت الرسالة بكل
1: تأكيد. حي على خير الرجال، حملة مستمرة من ميادين الأعزاء والكرامة، يستمر وتستمر هذه الزيارة 7-6-3-3-4-5، وكل أحد الرجال المستجيبين لله عز وجل الحاضرين في ميادين الأعداد أعدوا لهم
0: 7-6-3-3-4-5 ضمن مسار جديد ربما نبدأه، ربما نستمر في التدخل السريع بمسار القوات الخاصة، ربما يستمر المسار الأهم والأبرز والأكبر، مسار التعبئة العامة، وهو مسارنا في هذه المرحلة الراهنة، واستعدادا وتجهيزا لخوض غمار المعركة القادمة. صلينا على رسول الله وعلى آله يا رجال. طبعا اليوم يوم ختامي، احنا كان قد فعلنا زيارة مسبقا في بداية الدورة بكل ما تعنيه الكلمة. المعنويات، كيف المعنويات يا رجال؟
2: حالة لا تنهر، نجحف الميدان بدل أمريكان،
0: قوة القوة. احنا في مسار حي على خير الرجال، عنه ذاكرين ولا ماشي؟
2: حي
0: على خير، حي على خير، حي على خير. وأنتم كنتم رجالا وأثبتتم أنكم رجالا، وستثبتون أيضا ذلك في الميدان العملي في مواجهة العدو الأمريكي بإذن الله. احنا ما جيناش نجابركم، جينا نشل بعض من رسائلكم لمن ما زالوا في البيوت أمام هذه المعركة. الأطفال بيقتلوا، النساء يقتلن، العدو الإسرائيلي بيستنفر كل طاقاته وكل قوته من أجل استهداف الإسلام والمسلمين، استهدافنا نحن كأمة مسلمة. والبعض ما زال عدو في البيت، ما هوش داري ما هو الذي حاصل. اليوم قد كملت السنة من طوفان الأقصى، قد كملت السنة والشهر والشهرين وهم جالسين في سباتهم يعمهون. بعض الرسائل التي يجب أن تصل اليوم منكم، ويجب أيضا أن تصل للعدو الأمريكي الذي اليوم يعد العدة من أجل
1: تصعيد
0: ضرب شعبنا اليمني العزيز والتصعيد، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى قواتنا المسلحة استطاعت أن تضرب العدو ضربة استباقية. ضربناه ضربة استباقية من قبل ما يأتي إلينا، ومن قبل أن يعد عدته لمواجهتنا استطعنا أن نصل إليه وأن نضربه وأن نستهدفه وأن نضرب حاملات الطائرات الثالثة. في تاريخ أمريكا لم يجرؤ أحد على استهداف حاملات الطائرات، بينما شعبنا اليمني العزيز وقواتنا المسلحة وشعبنا المناصر لشعب فلسطين استطاع أن يضرب عمق العدو الأمريكي، واستطاع أن يصل إلى حاملاته الأولى أيزنهاور، والثانية روزوفولت، والثالثة إبراهام. تم ضرب هذه حاملات الطائرات الثلاث لأول مرة في تاريخ أمريكا على أيدي شعب أبي جبريل، على أيديكم أنتم أيها الرجال الصادقين. ومع ذلك ما زال مستمر في خططه ومؤامراته من أجل التصعيد ضد شعبنا اليمني العزيز. عايز صعد وإحنا جالسين ولا ما نفعل يا رجال؟ مقاومة، نضال، جهاد، كفاح بكل ما تعني الكلمة. إذن لنسمع العدو صرخة البراءة، ومن ثم رسائلنا.
2: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة العدو، النصر إسرائيل.
0: قوة، عتضوا البيوت ولا في الميدان يا رجال؟
2: في الميدان.
0: عتروحوا ولا عتسيروا الجبهات؟
2: في الميدان.
0: عتضوا ولا عتسيروا المسار؟
2: المسار.
0: اسمعوا العدو، اسمعوا العدو رسائلكم اليوم. العدو أراد أن يصعد ضد شعبنا اليمني العزيز، عنضوي البيوت ولا عنصير نصعد؟
2: نصعد.
0: قوة القوة، قوة القوة. اسمع الرسائل علي عبر فيلق القدس الإذاعي ثمانية النصر. حي على خير الرجال، قوة. نعم، رسائل سريعة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هنا من مواطن الإعداد والتأهيل وفي ميادين التدريب، من منطلق قول الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومنطلق قول الله سبحانه وتعالى واقعدوا لهم كل مرصد. نحن هنا إن شاء الله نقول للكيان الصهيوني العربيد المغتصب الذي يرتكب الجرائم الإبادية والجرائم المنكرة، نقول له أنك فشلت في لبنان، وكما فشلت في لبنان ستفشل إن شاء الله في حربنا، وستخرج هائبا مذعورا من فلسطين شبرا شبرا إن شاء الله، ولن تبقى فيها. ونقول للأمريكي ضربنا 3 مدمرات أو 3 حاملات طائرات، وأننا إن شاء الله ائتي بالمزيد فسنضربها كلها، وإن شاء الله سنخلي البحر الأحمر من السفن الأمريكية والمدمرات الأمريكية والحاملات الطائرات الأمريكية. ونقول للكيان الصهيوني مرة أخرى أننا إن شاء الله سنرد الصاع بصاع مثل ما يفعلون الإبادة في غزة، إن شاء الله سنبيدهم من الأرض كلها، وإن شاء الله أننا سنجعل من عتادهم العسكري أحذية للمجاهدين، وسنجعل منهم إن شاء الله جرذانا يعني محقرين بين هذه الأمة وبين خلق الله سبحانه وتعالى. ونعاهد الشهداء أننا ماضون على دربهم وماضون، ونحن اليوم دفعة الشهيد السنوار ماضون على خطى الشهداء وسائرون على دربهم، لن نتخلى عن هذا الطريق مهما كانت التضحيات مهما بلغت الآثار، وأننا إن شاء الله مواصلون، وما النصر إلا من عند الله.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله الحيو الناس
1: نسمع. ونعم بك، سلام الله عليك وعلى كل الرجال. من عاد مع الرسالة يا رجال؟ غزة، وينو غزة؟
4: أولا الحمد لله وبفضل الله أننا انتهينا من الدورة هذا العسكرية الذي استمرت 4 أشهر من التدريب والتعليم الثقافي والفكري والجسدي والتكنولوجي والفكري ومن جميع أنواع المعرفة. ورسالتنا إلى الكيان المحتل وإلى الجيش الإسرائيلي المحتل الجبان، نقول لك نحن أنصار الله، نحن الجيش اليمني، مهما ارتكبت من جرائم ومهما زيفت الحقائق لن تكون في مأمن من قبضتنا ومن قبضة أيادي الرجال المقاومون في فلسطين وفي لبنان. ونقول لك هل تعتقد بأننا سنغفر لكم كل الجرائم التي ارتكبتموها؟ كلا ولن، سوف تكون جماجمكم تحت أقدامنا وسوف نعاقبكم بقسوة، وهذا وعد من الأنصار. Do you think that we will forgive you for what you've been doing in Palestine? Actually, no. I'll be honest with you. Sooner or later, we will punish you very toughly. And this is a promise from Ansarullah.
3: Allahu Akbar! الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم، الناس الإسلام.
1: ونعم بك أبو غزة، بالعربي وبالإنجليزي، والذي ما فهم يفهم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أعاننا على إكمال هذه الدورة من ميادين الإعداد والتأهيل والجهاد. نتوجه بالشكر والحمد لله سبحانه وتعالى، ثم القائد المسيرة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، على ما وعلى الأخوان المجاهدين وعلى الأخوة المؤهلين الذي بذلوا كل أوقاتهم وجهدهم على أن نحصل على أرقى من التأهيل والتدريب والتثقيف والوعي والبصيرة وحفظ القرآن. نسأل الله أن يجعلنا على خطى الشهيد يحيى السنوار ماضين، ولن نترك هذا الجهاد إلا بالنصر القضية الفلسطينية أو الشهادة في سبيل الله، ونحن على خطى الشهداء والسيد حسن نصر الله ماضون. ونبارك للشعب اللبناني على نصرته ضد أعداء الله، وهذه أكبر خطوة تدل على أن الأعداء الإسرائيلي فإنه ينهزم إذا توحدوا العرب، أو فإنه ما هم إلا قشرة كما قال السيد الشهيد القرآن حفظه رحمة الله عليه. نحن ماضيون على هذا الميدان، على هذا الجهاد، ولن نتخلى إلا بالنصر. الله أكبر.
2: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
1: نعم بكم، سلام الله عليكم. قربوا.
6: نحن هنا من ميادين الإعداد والجهاد، أقول للأعداء نحن قادمون وحاضرون، وسنقاتلكم في كل الجبهات، وسنقاتلكم أينما كنتم، وننكل بكم ونحاربكم في أقصى العالم، فنحن حاضرون وقادمون وأنتم مهنون، وما أنتم إلا غشة، والله ما أنتم إلا غشة، لن نخافكم ولن نخشاكم، لأننا لن نخاف إلا من الله ولن نخشى إلا من الله، وهيهات من الذلة. الله أكبر.
2: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة عليهم، النصر الإسلام.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ونشكره على هذا التخرج بهذه الدورة القتالية. نقول هنا من ميادين الإعداد والتجهيز، نقول لسيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، نحن جاهزون ومنتظرون لأي أوامر، فنحن سيوفك البتارة، فنحن جنودك في الجو والبر والبحر جاهزون ومستعدون، ونقول لأمريكا وإسرائيل ومن تحالف معهم من العرب والعجم نحن قادمون، فلا توهنونا بقتلكم قاداتنا العظماء، فإن محور المقاومة كل أفراده وأنهم كلهم قادة، فنحن قادمون بإذن الله. ونقول للمجاهدين في فلسطين وفي محور المقاومة اثبتوا واصبروا وصابروا ورابطوا، فنحن إلى جانبكم طال الزمن أو قصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
8: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ورسالتي إلى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن احنا على خطاكم ماضون وعلى نهج السيد القائد حسين بدر الدين سائرون. ونحن نقول للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والله العدو مهما صعد مهما تحالف بقواته لن يرعبنا، وإن قوة الله تهز أمريكا وإسرائيل وكل من تحالف مع أمريكا وإسرائيل في العالم كامل.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نقول العدو الأمريكي ترامب البعبع لن تخيفنا، إنما نحن لدينا تجربة مسبقة من قبل، فأنت لن ترعبنا. وهنا شعب الكرامة وشعب العزة وشعب الإباء. ونقول للسيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي، يا سيدي اضرب بنا حيث تشاء، فنحن جندك ونحن يدك اليمين، فوالله لو أردت نخوض البحار لخضناها. الله أكبر.
7: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
10: مرحبا. قلت يا سلامي على أهل العز والرجلة، يا حماة الحمام والدين والمبدأ، كل نشمي يتحرك يرفض الظل أهل الوفاء والقدس والمسرى. سيدي ابن النبي معروف من أصله ذي تنور بهدي الله في السرة، وانطلق في سبيل الله من مثله في زمان اليهودي ما حد جرى. كل من منكم بالله وبالملة لا انفلت فلسطين في يد الكفرة. الله أكبر.
7: الموت لأمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
11: رسالة لليهودي من داخل جنة الله في الأرض، من داخل ميادين الشرف والبطولة، نقول لليهودي والله لا نلحقكم لا داخل أرضكم ولا داخل بلادكم، ولا نشردكم من داخل أرضكم مثل ما شردتوا أبناء فلسطين، ولا نفعل بكم مثل ما فعل بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر.
7: الموت الأمريكا، الموت الإسرائيلي.
12: عاشر سنة وعاد الحرب تشتد، وأمة الكفر بالنيران نحرقها. عاشر سنة والمعركة متواصلة أزيد، والمرحلة كبرى على إسرائيل نشعلها. سبحان من جهز رجاج الحيدرية فيها شد، تمشي على القدمين إلى مطاربها. والسيد القائد بأسه بربه يشتد، فيجعل إسرائيل تعلن هزيمتها. والوعد وعد الحق، لا نوصل إسرائيل غصبا وتتعبد. عدوانكم مهزوم، يمين الله استعصب واتطبق. عاشر سنة وعاد الموارد كل يوم أزيد، والبارج والصواريخ بعون الله نسددها. هذا يمن بالله ما نتخاذل ولا نرتد، ما أدري يا سلمان ما تقبل الحق ولا نعصتها. سبحان من خلى الانتصارات في لبنان تتحقق، وسبحان من خلى الإنجازات تتطبق. إسناد في لبنان شامخ طالب حقق هدف رائد ما كان خاذلها. سبحان من خلى إسرائيل تتزحلق ورجع الأمة تسكن في مساكنها. شعب اليمن حشد وقايده قايد وربه رب، وأمة الدول تضرب واليوم نضربها. يا عجب يا عجب عد العجائب ولا تعجب، عاشر سنة نعبر كل عجائبها. عاد البوارج حاملات الصواريخ تتجهز، والأمس كنا في جرف سلمان نجربها. بطل دواءه والزم حدودك وتأدب، وارفع حصارك على غزة وافتحها. عاشر سنة وعد الآخرة قرب، من الصواريخ والزوارق لا نقصف نشعلها. والختم صلوا على المختار وبه نسعد، طه محمد نبي الأمة اجمعها.
7: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
1: حلزانه إذن كانت هذه الرسائل الخريجون في هذا اليوم وفي هذه الدفعة، دفعة الوفاء للشهيد المجاهد أبو إبراهيم يحيى سنوار، بهذه المعنويات وبهذه العزة والكرامة يستمر مسار الأعداد والتدريب في الحملة الشعبية المستمرة. حي على خير الرجال.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة،
1: إذاعة سام اف ام،
0: والقدس هي المحور.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
5: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود أحمد.
1: هنا سام،
7: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
8: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
8: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
9: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
8: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
9: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
8: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
10: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 54 بعد 600، الصلاة والتزكية، القسم الخامس.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية، وهي الصلاة. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول ما ورد عن صلاة، عن الصلاة عند الأنبياء عليهم السلام، عند جميع الأنبياء، عند إبراهيم عليه السلام، عن موسى عليه السلام، هارون عليه السلام، المسيح عليه السلام، وهكذا. كل الأنبياء يذكرون أو يهتمون بالصلاة ويجعلونها جزءا أساسيا من مشروعهم الرسالي ومن دعوتهم لله سبحانه وتعالى. نواصل ما ذكره من ذلك، وخاصة عند ذكره لثمار الصلاة. يقول: كم في القرآن الكريم من الحديث عن الصلاة، من الأمر بها، من التأكيد عليها كعنوان رئيسي إيماني يساعد على التقوى. وطبعا هذه من أول ثمار الصلاة وأهم ثمار الصلاة، هي التقوى. طبعا التقوى هي باب الفلاح وباب الفوز وباب النجاة. يعني يوم القيامة هي المفتاح الأكبر للنجاة. وحتى الأعمال إنما يتقبل الله من المتقين، حتى الأعمال لا تقبل إلا من المتقين. وبالتالي الصلاة لها دور كبير في كل شيء. ثم ذكر أهم تلك الثمار والفوائد في الصلاة، وهو أولها التذكر والذكر لله تعالى. الأول ما في الصلاة أنها ذكر لله تعالى، وبالتالي الصلاة ثمرتها الأولى تجعلنا نذكر الله، نذكر خالقنا رازقنا مدبر أمورنا الرحمن الرحيم الذي كل شيء بيده، كما قرأنا في قوله سبحانه وتعالى مخاطبا لنبيه موسى عليه السلام وأقم الصلاة لذكري. الإنسان بحاجة إلى ذكر الله. من أخطر ما يمكن أن يتعرض له الإنسان في التأثير السلبي على نفسه واهتماماته وأعماله وتصرفاته ومواقفه هو الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الصلاة تعالج هذا المرض. طبعا الغفلة كل الأمراض تأتي من خلال تلك الغفلة، كل الأدواء كل الإشكالات يصبح الإنسان نتيجة الغفلة يصبح المادة قابلة لكل الآثار السلبية. لذلك أول ما تفعله الصلاة هي أن تقاوم الغفلة. بماذا؟ بإحضار الذهن وبالحضور مع الله سبحانه وتعالى. يقول هو الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. الغفلة هي أم الجرائم، هي أم الآثام، هي الأرض التي تنبت فيها كل أنواع الأشواك، هي التي تحرق الإنسان. الغافلون هم الذين يقضون حياتهم في اللامبالاة وفي عدم الاهتمام. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولذلك يعيشون حياتهم ثم يموتون من غير أن يعلموا لا لماذا جاءوا للدنيا ولا كيف خرجوا منها ولا ماذا فعلوا فيها. بالتالي حياتهم كلها تذهب هدرا، كل ساعات أوقات حياتهم التي هي كل دقيقة فيها كنز ثمين كان يمكن من خلاله أن يحصل على الكنوز العظيمة فرطوا فيها. وبالتالي الصلاة تعيد إلى وعينا. ولهذا الله تعالى كرر أمر بتكرار الصلاة حتى نعود، لأن الغفلة تعتري الإنسان كل حين. ولذلك الصلاة كأنها منبه يوقظنا في كل حين، نصلي نستيقظ من جديد وهكذا. وطبعا أحيانا قد يصل الإنسان إلى مرحلة بحيث يبقى مستيقظا، مثلا بين الفجر والظهر وقت ذلك الوقت، يعني كأن تلك الصلاة تؤثر في استيقاظ تلك الفترة. بعد فترة طويلة طبعا من الممارسة يصبح الإنسان دائما تذكر لله سبحانه وتعالى. وهكذا حتى بين الصلوات قد يقع الإنسان في خطأ، يعني إذا أراد أن يصلي يستحي من نفسه، يقول أنا الآن أريد أن أصلي الظهر وقد وقع مني خطأ يعني قبل ذلك الوقت، ينبغي أن أتوب حتى عندما أصلي أقابل الله تعالى وأنا طاهر وأنا صافي وأنا سليم من ذلك الخطأ. يعني مثل ما شخص يريد أن يقابل كما قلنا مسؤولا، وزيرا أو حاكما أو شخصا مهما، فلا يذهب إليه بثياب متسخة قذرة الأوحال والطين والأوساخ والنجاسات، بل يطهر نفسه أولا. هكذا بعد الله سبحانه وتعالى نطهر قلوبنا نطهر أعمالنا ثم نلاقي الله، نصلي ونحن بتلك الحالة. فيقول الغفلة عن الله سبحانه وتعالى هي الحالة الخطيرة التي يصطادك فيها الشيطان، يوقع بك الشيطان، تسقط فيها في حبائل الشيطان ومصائد الشيطان. حالة الغفلة عن الله حالة النسيان لله سبحانه وتعالى، وهنا أعظم نسيان، أخطر نسيان، الشخص ينسى ربه سبحانه وتعالى. يقول فأتت الصلوات الخمس التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام والفرض العظيم من فرائض الله سبحانه وتعالى في أوقات موزعة على اليوم والليلة حتى لا ننسى لفترة طويلة، مع انشغال الإنسان في ظروف حياته ظروف معيشته. وطبعا من خلال هذا نتبين أهمية الصلاة في الإسلام وتوزيعها على هذه الأوقات بالضبط. وحتى الأذان، الأمة الوحيدة التي تؤذن، يعني الاسم الوحيد الذي هكذا لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل الأرض وفي أوقات بحيث كله في كل لحظة نجد أن هناك أذانا، بخلاف طبعا الأديان الأخرى التي ليس لديها هذه الشعيرة. وبالتالي كل ما يرتبط بالصلاة في الحقيقة هو مقياس من المقاييس التي نعرف بها الدين الحق ونعرف بها الدين القيم الذي يمثل الأصالة ويمثل الهداية الإلهية الخالصة التي لم تعترها أي شوائب. ثم ذكر دور الصلاة في التنبيه وإخراج الإنسان من حالة الغفلة، فقال: البعض قد ينهمك ذهنيا نفسيا عمليا في مشاغله المعيشية، في بيعه، في شرائه، في شغله، في زراعته، في أي عمل من أعماله، على نحو ينسى فيه تذكر الله والذكرى لله سبحانه وتعالى. فلو لم تكن هذه الصلوات الخمس الموزعة على اليوم والليلة لبقي فترة طويلة، قد يمر يومه بكله غافلا عن الله سبحانه وتعالى، لا يذكر الله، ناسيا لله، وهي حالة خطيرة جدا لها تأثيراتها السلبية على مشاعر الإنسان، لأن الغفلة ستتراكم وتتراكم وتترسخ وتتجذر والقسوة تزداد، وبالتالي يصبح بعد ذلك إزالة تلك الغفلة صعبا جدا. يقول: وعلى الواقع الإنساني العملي بالتالي على التزامه الإيماني، على اهتمامه، فعندما يمر بعض الوقت مثلا بين الفجر والظهر وقت متسع، لكن يأتي الظهر كذلك، ثم فريضة العصر، ثم كذلك يأتي المغرب، وهكذا العشاء، فهكذا تأتي هذه الفواصل الزمنية والتي هي أيضا في حركة الزمن، في حركة الليل والنهار، في حركة الشمس، أشبه ما تكون بفواصل زمنية لها علاقة بواقع الإنسان، لها علاقة بنظم حياته وأعماله وتحركاته، الله تعالى جعلها كذلك. والشمس والقمر حسبان، جعل الله تعالى حسبانا حسابا، حتى سواء على مستوى الأشهر أو مستوى السنة أو مستوى حتى المواقيت، حتى الآن مثلا في أحكام الفقهية ترتبط يعني مواقيت الصلاة، الزوال مثلا بالشمس، وكذلك المغرب مثلا بغروب الشمس، وهكذا العشاء، الفجر، كلها ترتبط بالأحوال المختلفة لليل والنهار. كذلك مثلا عندما نستيقظ من نومنا، فيكون أول الفرائض التي نؤديها هي فريضة الفجر، يقول هذا في غير رمضان طبعا مع سهر الليل في شهر رمضان وقيامه. ثم ذكر دور الذكر والتذكر في التوجه لله والبعد عن المعاصي، وقال: وهكذا يأتي، طبعا هذا ثمرة أخرى أيضا، وهي ثمرة ناتجة عن الحضور من ثمار الصلاة، يقول: وهكذا يأتي التذكر الذي له أهميته الكبرى في أن تبقى متجها نحو الله سبحانه وتعالى، خائفا من العصيان لله، متنبها ومستحيا من الله سبحانه وتعالى، الحياء من الله، حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، لهذا الحياء من الله هو الذي يجعلنا نتحرك في حياتنا جميعا وفق ما أمر، متنبها إلى أعمالك، إلى تصرفاتك، كيف لا تعصي الله، كيف لا تسبب لنفسك سخط الله، كيف تعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، كيف تتقي الله جل شأنه، فهذا جانب مهم جدا. ثم ذكر بأهمية ما ورد في الصلاة من أذكار وتلاوة، قال: فالصلاة هي ذكر لله، بالتالي تطرد الغفلة، وهي أيضا حافلة بالأذكار العظيمة، فيها التكبير لله جل شأنه، نبدأ الصلاة بالتكبير، فيها التسبيح لله سبحانه وتعالى، ومع التسبيح والتهليل والتحميد، وأيضا مع ذلك قراءة القرآن وقراءة سورة الفاتحة التي لابد منها في كل صلاة، في الأذكار نفسها ولقراءة القرآن نفسه الأثر العظيم في الذكر لله سبحانه وتعالى وفي ترسيخ ما تعنيه تلك الأذكار. ثم ذكر نماذج لأذكار الصلاة وتأثيراتها، فقال: في التكبير لله، الذي يعني عندما نقول الله أكبر، طبعا في الركوع، في السجود، في تكبير الإحرام، في كل محل، يقول: ترسيخ الشعور بعظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه أكبر من كل شيء، بكل ما لهذا من أهمية كبيرة، بالتالي في مواقف الإنسان، طبعا كلمة الله أكبر يعني جاءت هكذا بهذه الصيغة، أكبر أفعل التفضيل، أكبر من كل شيء، أكبر من كل المصالح، أكبر من كل الأهواء، أكبر من كل الطغاة، أكبر من كل العلاقات، وبالتالي أكبر لتفيد هذا المعنى الذي يختلف باختلاف الأحوال، في كل محل عندما نقول الله أكبر يعني له دلالته الخاصة، وأنه أكبر من كل شيء، بكل ما لهذا من أهمية كبيرة، بالتالي في مواقف الإنسان، حتى مواقفنا السياسية، مواقفنا المختلفة، الله أكبر لها علاقة بها، في أعمال الإنسان، في طاعته لله سبحانه وتعالى، في نهوضه بمسؤولياته، في مواجهته لأعداء الله، في تصديه للأخطار والتحديات مهما كانت. إذن كلمة الله أكبر لها دلالتها، ولهذا تقترن كلمة الله أكبر في الجهاد. مجاهدون يكررون كلمة الله أكبر وتحمسهم هذه الكلمة عندما يذكرونها، يعني كل شيء أمامهم يهون، كل شيء أمامهم يصغر، يصبح لا قيمة له، لأن الله أكبر وأعظم، وبالتالي ما قيمة كل أولئك الأعداء. الله كما ورد في غزوة أحد، الله مولانا ولا مولى لكم، وبالتالي الشعور المؤمن بأن الله الأكبر معه، طبعا هذا الشعور يعطيه قوة وعزة وكرامة لا يمكن أن يجدها الآخرون مهما كان. يقول كذلك ما يتعلق بالتسبيح أيضا له دلالاته، كما ذكرنا في عند الحديث عن المسيرة القرآنية وقيم الإيمان بالله، تسبيح الله وتنزيهه ونفي كل سوء أو كل السلبيات عنه، يعني هذا مهم جدا وأساسي، يعني كل حياتنا هي تنزيه لله سبحانه وتعالى مما لا يليق به، لأن الذي لا يسبح الله لا ينزه الله، هذا لا يعرف الله، يعني مثل ما وقع فيه المشركون. يقول ما يتعلق بالتسبيح كذلك، ما يتعلق بقراءة القرآن كذلك، وبالتالي الصلاة تصبح متجددة، لأن كل مرة يقرأ سور جديدة وآيات جديدة، وبالتالي تصبح للصلاة أيضا هذا تبتعد عن الروتينية وتبتعد عن أن تكون آلية، يعني لها صورة واحدة. وهكذا أذكار الصلاة أذكار عظيمة وليست عشوائية، طبعا كل ذكر له دلالته وله تأثيره النفسي وله تأثيره في الحياة جميعا. يقول وهي شرعت وأتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، شرعها الله لعباده، شرع لنا ما نذكره به في صلاتنا، فهي أذكار محددة ومشروعة للصلاة، حافلة بالأذكار العظيمة المهمة التي ترسخ في نفس الإنسان، في وجدانه المعاني العظيمة التي تشده نحو الله سبحانه وتعالى. ولذلك تلك الأذكار يعني يحتاج المصلي إلى التعرف على معانيها حتى يخشع وحتى يحضر قلبه، لا يكتفي فقط بأن يحفظها بلسانه دون أن يعلم معانيها. فعلمه بالمعاني طبعا له تأثير كبير كما ذكرنا سابقا، يعني هناك الأداء اللساني والأداء الفعلي، وهناك أيضا الأداء العقلي وهو الفهم، حتى نشارك عقلنا في صلاتنا. للصلاة ليس فقط حظ اللسان وحظ الجوارح، العقل كذلك له حظ فيها من خلال فهم ما يدور ما يقال، حتى محاولة فهم أسرار حركاتها، لماذا نركع، لماذا نسجد، لما دلالة السجود، لماذا الله تعالى قارن السجود بالقرب، وبالتالي كل هذه المعاني لها دلالتها. كذلك نشرك الوجدان والمشاعر في حركة الصلاة، طبعا كل ذلك بحيث عندما نصلي نصلي بكياننا كله، بجميع لطائفنا، بجميع جسمنا، بجميع عقلنا، بجميع ما لدينا من طاقات، وبالتالي البركات تحل في الجميع، لأن الصلاة هي محل البركة، لا تحل البركة فقط في لساننا بل في كل أجزائنا، فتحل تلك البركة. وبالتالي أذكار الصلاة الاهتمام به، وهذا في الأصل ما كان ينبغي للفقهاء أن يهتموا به، الأذكار ومعاني الأذكار وأهميتها والخشوع وأهميته، وماذا نقول وماذا نفعل، وما هي هذه الأمور بالضبط التي تؤدي إلى هذه المعاني، لأن التقوى التي هي ثمرة من ثمار الصلاة لا تكون إلا بهذا المعنى. كذلك طرد الغفلة، لأن البعض حتى في الصلاة يعني يقع في الغفلة، وهو في الصلاة يصلي ولكن هو ذهنه في محال أخرى بعيد جدا عن الصلاة، وبالتالي الصلاة لا تؤدي به إلى الخروج عن الغفلة، مع أن الصلاة هي أقيم الصلاة لذكري، الصلاة القصد منها إزالة الغفلة، فإذا لم تزل معناها أن الشخص لم يكن يصلي بجسمه كله أو لم يصلي بكل كيانه، بل كان فقط يصلي ببعض جوارحه. والحمد لله رب العالمين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
9: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
9: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
11: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
0: سام FM تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: 3 أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان سلسلة غارات على مديرية الغيل في الجوف ما أدى إلى استشهاد 4 وجرح 3 مواطنين، كما شن غارتين على منطقة دارة السند بمديرية حيدان بصعدة، وغارتين على منطقة الحصامة، وغارة على منطقة بني سياح، وألقى 26 قنبلة ضوئية في سماء الحصامة وشدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان 10 غارات على قاعدة العند، وشن سلسلة غارات على مديرية الحوطة قبل أن يعاود قصف واستهداف قاعدة العند بعدة غارات، وتعرض معسكر لبوزة في نفس المحافظة لأكثر من 3 غارات، وشن غارات أخرى على منطقتي المسيمر والحسيني في محاولة بائسة لإسناد المرتزقة من القاعدة وداعش. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، اغتال مسلحون إمام مسجد بعد خروجه من صلاة الفجر بمنطقة الحبيلين بمحافظة لحج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف طيران العدوان بغارتين منزل المواطن عبدو الشميري في منطقة الكدح بمديرية الخوخة في الحديدة، ما أدى إلى احتراق منزل جاره حسن دنيني وإصابة طفله أنور البالغ من العمر 4 سنوات وتضرر عدة منازل أخرى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان 3 غارات على منطقة الفرع بكتاف، وغارتان على منطقة مذاب في الصفراء، و6 على وادي خلب والملاحيط ومناطق أخرى في الظاهر، وشن غارة على جبل وعوع شرق مديرية باقم، وتعرضت مناطق متفرقة في رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان 4 غارات شرق يختل في المخاء بتعز، و5 على مديريتي حرض وميدي بحجة، و7 غارات على مناطق متفرقة في سرواح مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان غارتين على منطقة الربوعة بعسير، و4 على وادي جارة، وغارتين على جبل الدود في جيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أطلقت مروحيات الأباتشي للعدو السعودي قذائفها باتجاه المناطق السكانية في منطقة العبري بعاصمة محافظة المهرة، ونجم عن القصف تضرر منازل للمواطنين.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أكد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة أن قوى العدوان ارتكبت 71 خرقا في جبهات الحديدة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطنين 2 بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية، فيما استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 75 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و7 خروقات بقصف مدفعي، و63 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة ومتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 44 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس، و8 هجمات بالطيران المسير المقاتل، وتحليق مكثف في أجواء حيس ومقبنة، بالإضافة إلى خروقات بالقصف المدفعي وبالأعيار النارية المختلفة، في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهد شاب بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، تقدم الأبطال في الجيش واللجان الشعبية في عدة مواقع بمنطقة الضباب، وكبدوا عناصر القاعدة والمرتزقة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وفر من تبقى من هذه العناصر التي كانت تتمركز بتلك المواقع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تصدى الأبطال لزحف المرتزقة باتجاه التباب المطلة على معسكر كوفل بسرواح مأرب، وقتل عدد منهم فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمرت وحدات متخصصة دبابة إبرام السعودية وعربة برادلي كانتا متمركزتين في موقع الرميح العسكري بجيزان بصاروخين مضادين للدروع، كما استهدفت تجمع للآليات السعودية في معسكر بليالين بنجران المحتلة، بالإضافة إلى دك معسكر الحرس الوطني بصلية صواريخ كاتيوشا، كبدت العدو السعودي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدون عملية إغارة نوعية على عدد من مواقع المرتزقة في وادي شواق، أسفرت عن قتل وجرح الكثير منهم واغتنام أسلحة خلفها الأعداء عقب فرارهم من الموقع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدون عملية هجومية على جبل الرضعة في منطقة الأقروض، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة، كما استهدفت المدفعية تجمعات العدو في السلو وحققت إصابات، كما تم إعطاب جرافة تابعة للمرتزقة شمال جبل الرويشان بمديرية موزع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوى الصاروخية بصاروخ زلزال 2 تجمعات العدو والمرتزقة في موزع، وأصاب هدفه وخلف خسائر في صفوف الغزاة والمرتزقة، وكما قتل عدد كبير من المرتزقة وتم اغتنام أسلحة خلال اقتحام المجاهدين لمواقعهم بوادي ملحان في المصلوب، وتصدت وحدات المجاهدين لمحاولة زحف للمرتزقة باتجاه جبل عنبر الاستراتيجي بمديرية المتون وكبدتهم عدد من القتلى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون كمينا محكم لدورية سعودية في الخطوط الخلفية للعدو بجيزان المحتلة، وسقط قتلى وجرحى، كما دمر المجاهدون آلية عسكرية وبجوارها تجمع للمرتزقة بصاروخ موجه بالفازة في الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفين للمرتزقة في الربوعة استمر 12 ساعة، وقتل وجرح أعداد من المرتزقة خلال كسر الزحفين على الربوعة، وكسر الأبطال زحفا للمرتزقة على مواقعهم قبالة منفذ علب وكبدوهم خسائر بالأرواح، واستهدفت القوى الصاروخية بصاروخين زلزال واحد تجمعات العدو السعودي والمرتزقة قبالة أبواب الحديد وخلفت قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الأبطال المجاهدون عملية هجومية على عدة مواقع في جبهة برباشة بتعزمة أسفر عن قتل عدد من المرتزقة، ودمرت وحدة الهندسة بعبوة ناسفة طقما للمرتزقة بحيثان، ما أدى إلى مقتل وإصابة من كان على متنه من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوى الصاروخية صاروخ بالستي من نوع بدر إف على معسكر مستحدث للعدو السعودي والمرتزقة جنوبي سقام قبالة نجران، أصاب هدفه وأوقع قتلى وجرحى بالعشرات وتسبب بحالة إرباك كبيرة في صفوف العدو.
6: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة في شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير 3 عمليات نوعية على 3 أهداف للعدو الصهيوني، ردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في غزة، وردا على اقتحام قطعان الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسهم لباحاته الشريفة. ونفذت العمليات بثلاث طائرات مسيرة، 2 على هدفين في منطقة يافا وعسقلان، فيما استهدفت 3 ميناء حيفا في فلسطين المحتلة. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار في العمليات حتى وقف العدوان والحصار عن غزة.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على اقتحام قطعان الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسهم لباحاته الشريفة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية نوعية استهدفت 3 أهداف للعدو الإسرائيلي، وذلك ب3 طائرات مسيرة استهدفت عمليتان منها هدفين عسكريين للعدو الصهيوني في منطقتي يافا وعسقلان، فيما استهدفت العملية الثالثة ميناء حيفا بفلسطين المحتلة. إن اليمن بشعبه الوفي وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد وبالتوكل على الله وبالاعتماد عليه لن يتخلى عن واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى وتجاه إخواننا في غزة، وهم يتعرضون للقتل والتجويع بالعدوان والحصار. إن الصمت على حرب الإبادة الجماعية بحق إخواننا في غزة عار وخزي سيظل يلاحق هذه الأمة طوال تاريخها، وستكون عواقبه وخيمة على كل الشعوب وكل البلدان عاجلاً أو آجلاً. اليمن مستمر في عملياته الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 9 من صفر 1447 للهجرة، الموافق 3 من أغسطس 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التغطية، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.
1: سام اف ام، إذاعة المحور. والله مخرج ما كنتم تكتمون. العدو رقم واحد.
0: الله هو أعلم بأعدائنا من هم. في تشخيص من هو العدو، وقد شخص وبين وحدد ووضح وقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. رقم واحد اليهود.
1: الحلقة الثالثة من جزيرة إبستين إلى قناة الجزيرة. في الحلقة الماضية انتقلنا من جزيرة إبستين في الكاريبي إلى استديو رامز في الخليج. تحدثنا عن إبستين مخفف، نفس آليات الإذلال والاستدراج والتعويض. اليوم ننقلكم من الاستديو إلى الشاشة، من برنامج المقالب إلى قناة الجزيرة. في خضم الجدل العالمي حول ملفات المجرم الصهيوني جيفري إبستين التي كشفت عن شبكة نفوذ عابرة للقارات تمتد لعقود وتورط شخصيات سياسية ومالية عربية بارزة فيها، يبرز سؤال مشروع: لماذا تتعامل قناة الجزيرة التي تقدم نفسها كمنبر إعلامي عربي مستقل مع هذه القضية الحيوية بفتور شديد، بينما كانت تغطيتها مثلا لقضية مقتل جمال خاشقجي على مدار شهور استثنائية ومركزة وحصرية؟ هذه المقارنة وحدها تكشف عن طبقات متراكمة من الإشكاليات السياسية والإعلامية، إنها تتجاوز حدود المهنية إلى جوهر العلاقة بين الإعلام العربي ومؤسسات النفوذ الإقليمية والدولية. لنرجع بالذاكرة إلى شهر أكتوبر 2018،

0: عند اغتيال جمال خاشقجي خصصت قناة الجزيرة مساحات غير مسبوقة من بثها لشهور متواصلة. كانت القضية حاضرة في النشرات الرئيسية والبرامج الحوارية والتقارير الاستقصائية.
1: التغذية كانت تركز بشكل لافت على ربط محمد بن سلمان مباشرة في القضية نتيجة الخلافات القضرية السعودية التي سبقتها، وأدت تلك التغذية المكثفة بالتزامن مع حملة إعلامية غربية واسعة إلى المطالبة بعزل بن سلمان ومعاقبة السعودية.
0: الجزيرة هنا لم تكن مجرد ناقل للأخبار، بل كانت فاعلا سياسيا يساهم في تشكيل موقف عربي ودولي معادل للسعودية، مستغلة حالة الغضب العالمي من الجريمة.
1: الآن قارن ذلك بتغطية قناة الجزيرة لملفات إبستين التي كشف عنها تباعا وآخرها في فبراير 2026، تغطية هامشية محدودة بل شبه معدومة.
0: هذا على الرغم من أن قضية المجرم الصهيوني إبستين تتضمن عناصر أكثر خطورة على العالمين العربي والإسلامي، كشفت كيف تدار اللعبة ضد هذه الأمة، ومن المتحكم بها، وما كواليسها الحقيقية. دعونا نكن دقيقين، جريمة اغتيال خاشقجي جريمة بشعة لا يمكن تبريرها، لكنه فرد واحد وليس هناك تداعيات هائلة على مقتله، لكن جرائم إبستين
1: أسفرت عن قتلى بالمئات، عن مخفيين قسريا لا يعرف مصيرهم، عن تورط قيادات عربية كثيرة، عن لحوم بشر أكلت، عن أطفال اغتصبوا في جزر معزولة بهدف تصوير من فعلوا ذلك بهم،
0: عن حكام دول عربية وغربية يبتزون بصور ومقاطع فيديو، عن أنظمة عربية انهارت وقامت على أنقاضها أنظمة عميلة تابعة خائنة يسيرون بالريموت كنترول بسبب المقاطع المسجلة عليهم. فلماذا إذن لا تحظى بالاهتمام الذي حازته قضية خاشقجي لديهم؟
1: ملفات المجرم الصهيوني إبستين كشفت عن ثلاث حقائق مدوية: شبكة نفوذ ثلاثية الأبعاد، مال، سياسة، جنس، تعمل على ابتزاز النخب السياسية في المنطقة.
0: ثانيا، دور المجرم الصهيوني إبستين كوسيط خفي في ملفات عربية حساسة أدت إلى سقوط أنظمة كالملف السوري الروسي والملف الليبي، وأكدت ما هو معروف كعلاقة دولة الإمارات الوطيدة بالمخابرات الإسرائيلية.
1: ثالثا، التطبيع المبكر مع إسرائيل، حيث نسق إبستين لقاءات بين مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين قبل اتفاقيات ما يسمى باتفاقيات إبراهام بسنوات، كما كشفت الوثائق عن استثمارات إماراتية في شركات إسرائيلية.
0: التحليلات الموضوعية تشير إلى أن شبكة إبستين كانت تهدف إلى استهداف النخب السياسية والاقتصادية العربية وجعلها رهينة ابتزاز هذه الشبكة المعقدة التي اتخذت من جزيرة إبستين مقرا تأسيسيا لحكومة العالم الخفية.
1: هذه الشبكة عملت على تسليع الإنسان واستغلال المرأة وابتزاز القادة وخدمة المشروع الاستخباراتي الإسرائيلي في المنطقة. فضيحة بهذا الحجم كان يفترض أن تكون محور تغطية استقصائية موسعة من قبل قناة الجزيرة، أليس كذلك؟
0: لماذا هذا التفاوت الصارخ؟
1: السبب الأول الموقف من النظام السعودي.
0: الجزيرة وجدت في قضية خاشقجي فرصة ذهبية لضرب خصم سياسي إقليمي باستخدام أوراق أخلاقية وإنسانية، لكنها تتعامل بهدوء غريب مع قضية المجرم إبستين رغم وضوح صورة الإمارات فيها، الإمارات التي لا تربطها علاقات جيدة مع قطر. إذن هناك من يأمر بخفض التركيز على هذه القضية،
1: وربما هناك من يخشى أن يظهر اسمه بصورة أوضح في قادم الأيام، فلا تزال الملفات المخفية التي لم تنشر كثيرة.
0: ملفات المجرم الصهيوني إبستين تظهر أن المنطقة العربية برمتها كانت مسرحا لشبكات نفوذ دولية تستخدم الجنس والمال والابتزاز لتحقيق أهداف سياسية.
1: ف تناول هذه القضية بموضوعية كان سيكشف تواطؤا عربيا واسعا مع هذه الشبكات، وهذا بالضبط ما لا تريده قناة عربية مثل قناة الجزيرة الاقتراب منه.
0: تظهر هذه المقارنة أن الإعلام العربي يخضع لحسابات سياسية واقتصادية تفرض عليه انتقاء ما يغطي وما يتجاهل. إذن القضية هنا ليست إنسانية أو أخلاقية، بل سياسية بالدرجة الأولى.
1: كما أن الإدارة الأمريكية الحالية تريد إسكات كل الضجيج الناتج عن قضية إبستين، ولا يمكن لأحد إنكار حجم التأثير الأمريكي على جميع دول الخليج بما فيها دولة قطر التي تبث منها قناة الجزيرة.
0: الفرق بين تغطية الجزيرة لقضية خاشقجي وتغطيتها لملفات المجرم إبستين ليس فرقا في المهنية، بل هو فارق في السياسة.
1: واستمرار تهميش قضية إبستين في الإعلام العربي ليس مجرد تقصير مهني، بل هو تواطؤ مع مشروع استهداف الأمة العربية والإسلامية.
0: وهنا يصدق المثل الشعبي القائل:
1: اللي على راسه بطحة يحسس عليها.
0: الأمر ذاته ينطبق على باقي القنوات العربية التي تدور في فلك أمريكا وإسرائيل، سواء العربية أو الحدث أو سكاي نيوز.
1: لكن قد يبدو الأمر مفهوما بالنسبة لتلك القنوات التابعة للسعودية والإمارات التي تثبت الوثائق تورط قياداتهم، فصور بن سلمان وبن زايد مع إبستين واضحة، وهناك من يشير إلى أنهم ضمن ضحايا ابتزازه. لكن هل قيادة دولة قطر كذلك؟ هذا هو السؤال.
0: إنهم خائفون من أن تظهر أسماءهم، خائفون من أن تنكشف الحقيقة، خائفون من أن يعرف العالم من كان يدير اللعبة في المنطقة.
2: العدو رقم واحد، سلسلة يكتبها للإذاعة
0: عبد الرحمن العابد.

وسام اف ام إذاعة المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنوم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام. تكلمنا في الحلقة السابقة عن الأوضاع الفكرية والمذهبية، وتحدثنا بالخصوص عن الإسماعيلية والقرامطة، وفي هذه الحلقة سنكمل هذا الموضوع وهو الأوضاع المذهبية والفكرية في اليمن، وسنكمل أيضا ما بدأناه في الحديث عن القرامطة ولا سيما حركة علي بن الفضل، وماذا يقول الإسماعيلية عن هذا علي بن الفضل، هل يقولون عنه بأنه رجل جيد وأنه يمثلهم أم يتبرؤون منه. ذكر في ملحق سيرة الإمام الهادي أن ابن فضل أظهر طريقة خطيرة في عام 297، وكان يجمع له ليلة يجمع فيها الرجال والنساء معا فيرسلهم عليهن، ويعني هذا أمر مذكور في كثير من المصادر التاريخية، إلا أن الثابت أن هذا الرجل أظهر كفره وادعى النبوة وأحل البنات والأخوات، ولهذا روى نشوان الحميري في كتابه الحور العين أن ابن فضل أعلن بالكفر وأحل جميع المحرمات وخرب المساجد، وكان يدعي أنه نبي. وعلى كل حال فقد عاث القرامطة على هذا الأساس وعلى أساس هذه الرؤية التي ترى في الآخرين كفارا مستباح الدماء والأموال والنساء والأبناء والبنات، فقد عاثوا فسادا، خربوا مدينة صنعاء وأحرقوا كثيرا من دورها، خربوا الحصون الأثرية منها حصن دورا في وادي ظهر، أما قصر بيت حنبس للقيل ذي يهر والذي كان ملك العالم أبي نصر اليهري شيخ الهمداني، فقد أحرقه براء بن أبي الملاحف القرمطي، ومكثت النار تشتعل فيه مدة طويلة جدا، يقول شهورا في روايته. ومع ذلك كله فلا نستطيع أن ننسب ابن ما قام به ابن فضل إلى الإسماعيلية نفسها أو حتى إلى زميله ابن حوشب الذي ظل على ولائه الفاطميين، حيث لم يروى عن ابن حوشب مثل هذه الفضائع المروية عن ابن فضل. صحيح أن لديه بعض الأفكار المتطرفة التي مرت علينا، ابن حوشب له أفكار متطرفة، ولكن لم نرى له يعني فعلا أو عملا فظيعا وبشعا مثل ذلك الذي قام به ابن فضل. ولهذا يقول الإسماعيلية بأن ابن فضل قد خلع الدعوة الفاطمية تماما، ولما كاتبه ابن حوشب معاتبا إياه لم يلتفت إلى قوله وأجابه إنما هذه الدنيا شاة من ظفر بها افترسها، ولي بأبي سعيد الجناب أسوة. وعلى هذا الأساس شب صراع دام بين ابن فضل وابن حوشب عام 299 هجرية، وحاصر ابن فضل صاحبه ابن حوشب في مسور 8 شهور بدون أن يحسم الموقف لواحد منهما، ثم تصالحا. وعلى كل حال فقد تبرأ الإسماعيليون من ابن فضل وأعماله. فعلى سبيل المثال داعي دعاة الإسماعيلية في اليمن إدريس عماد الدين القرشي المتوفى في عام 472 هجرية يقول عن ابن فضل إنه نكث عهده، ويقول عنه بأنه استزله الشيطان واستهواه وأضله وأغواه، ففارق الدعوة وخرج عن الملة وباين المتوجهين إلى القبلة وادعى النبوة وافترى على الله وعلى أوليائه مقتديا بالمضلين من قبله، فارتكب المحارم وأتى بالعظائم ومال إلى الإباحات وترك الأعمال الصالحات وكفر بعد إيمانه وباء لعنه الله بكفره. هكذا يقول أحد الإسماعيلية عن علي بن فضل، بل أكد أن الإسماعيلية هذا الداعي الإسماعيلي إدريس عماد الدين القرشي المتوفى في عام 472 هجرية أكد أن الإسماعيلية قائمون بالأعمال الشرعية من الطهارات والصوم تؤتون للزكاة، حاجون بيت الله الحرام، وتولون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليا وصيه والأئمة من ذريته عليه السلام، مجاهدون في سبيل الله، مجتهدون موفون في أعمالهم وأقوالهم، مجانبون لما حرمت الشريعة الغراء، ملازمون لما فرض الله، لما فرض نبي الله محمد خير البرية. وهذا كله دليل على أن دعوة اليمن الإسماعيلية كانت تعتبر ابن فضل خارجا عن الإسلام، وأنه لا يمثل الإسماعيلية بعد أن كشف كل هذه الأحداث وارتكب كل هذه المحرمات. على كل حال، كان من نتائج تحرك ابن فضل في اليمن وتمرده على الدعوة الفاطمية أن إمام الإسماعيليين عبيد الله المهدي صرف نظره عن فكرة الخروج إلى اليمن رغم احتفاظه بها حتى وصوله إلى مصر، وهناك حول مساره من مصر إلى اليمن إلى من مصر إلى المغرب. هذا بالإضافة إلى ما سبق إلى علم قادتهم بأن وجود الزيدية في اليمن وعلى رأس الإمام الهادي إلى الحق بن حسين قد حال دون تحقيق هدفهم، وأن من الخير أن يحرثوا في أرض لا ينازعهم فيها أحد. وهكذا يتبين أن انحراف بن فضل أثر كثيرا على أتباع الدولة الإسماعيلية وأضعف مركزها ونفوذها، وجعل طبعا تحرك ابن فضل في ظل وجود الإمام الهادي إلى الحق بن حسين. الإمام الهادي ما يمثله من إمامة، من تمثيل أهل البيت، من صلاح، من خير، من هدى، قام ليحذر بل ويحارب. وقد خاض الإمام الهادي كما سيأتي 73 وقعة مع القرامطة، وكان السبب الرئيسي في صدهم عن التحرك إلى مكة المكرمة وتخريب البيت الحرام، تخريب الكعبة والبيت الحرام. هذا شارك في القضاء مبكرا على حركة القرامطة في اليمن، وعلى أن تكون هناك الدولة القرمطية الإسماعيلية في اليمن أن تنهزم بشكل سريع جدا. بمجرد غياب علي بن فضل ومجرد غياب منصور بن حوشب انتهى كل شيء، وقضي على أحلامهم في إقامة دولتهم الموعودة في اليمن. إذن هذا هو تيار السنة الشيعة. طيب ماذا عن التيار السني في اليمن؟ اليمن كما قلنا مثلت الاتجاه الرسمي للدولة، وهو الاتجاه السني طبعا، باعتبار أن الدولة العباسية كانت دولة سنية، شهدت صنعاء وعدن وزبيد نشاطا علميا وثقافيا رسميا، يحكي ذلك النشاط الذي كان موجودا في بغداد ودمشق وفي الفسطاط وفي غيرها من الدول أو في غيرها من المراكز الحضارية الإسلامية في ذلك الحين. ولهذا نلاحظ أن هناك تحرك سني موجود في اليمن خلال وجود عدد من المحدثين الذين كانوا معروفين في اليمن، وهم من محدثين البارزين، منهم الإمام أبو قرة موسى بن طارق اللحجي الرارعي المتوفى في عام 203 هجرية، منهم أيضا المحدث الإمام المحدث عبد الملك بن عبد الرحمن الدمائي الأبناوي 206 هجرية، منهم الحافظ المحدث محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. أبرز نموذج كما ذكرنا هو الإمام عبد الرزاق الصنعاني الذي نشأ في اليمن في صنعاء وتلقى علومه الأولية فيها، وتنقل لأخذ العلم عن عدد كبير من الشيوخ في البصرة وغيرها، ورحل إلى خارج اليمن، وهناك أخذ عنه كثير من المحدثين، بل وهاجروا إليه إلى صنعاء، ومن هؤلاء المحدثين الذين أخذوا عنه أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين. وهذا الإمام أحمد عبد الرزاق الصنعاني كان من أبرز المحدثين، وكانت هناك أيضا كتب حديثية متداولة.

إلا إلى الأحناف، يعني لا يولون على القضاء إلا من كان حنفيا، فكانوا يولون على القضاء في الغالب من يثقون به من أبناء مذهبهم، ومنهم القاضي محمد بن يوسف الحذاقي الذي ولاه المنتصر العباسي ولي العهد آنذاك على قضاء اليمن. وكان القاضي أحمد بن محمد بن إسحاق الحذاقي أيضا يشبه بمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. أيضا هناك المالكية، وكانوا درجة ثانية بعد الدرجة الثانية بعد في الانتشار بعد الأحناف. وهناك أيضا يزيد بن أبي الحكيم العدني المكي، وهذا من المالكية، واشتهر أيضا علي بن محمد بن أحمد بن ذي همدان في وصاب بأنه نشر هناك المذهب المالكي في اليمن. وأيضا ولي على القضاء والمظالم من وصف بأنه صاحب مالك، ومحمد بن عبد الرحيم بن شروس توفي في عام 228 هجرية إلى آخره. كانت هناك أيضا كتب مذاهب فقهية أخرى منتشرة ولكن بشكل محدود، حتى أن الرحالة المقدسي الذي وصل إلى اليمن في آخر القرن الرابع الهجري ذكر أن هناك وجود لمذهب سفيان بن عيينة في نواحي نجد اليمن، ولمذهب ابن المنذر محمد بن إبراهيم شيخ الحرم بمكة المتوفى في عام 319 هجرية أن له وجود في منطقة المعافر الحجرية. وأشار أيضا إلى أن مذهب مالك كان موجودا في تهامة ومكة بشكل عملي. كما أن التيار السني أيضا احتضن الآراء العقائدية التي كانت شائعة في أوساط بعض المحدثين، من ذلك التشبيه والجبر والقول بأن القرآن غير مخلوق. وذكر أيضا الإمام الهادي نفسه أن هناك في اليمن من كان يقول على الله بالجبر والتشبيه وينفون عنه العدل والتوحيد وينسبون إلى الله عز وجل أفعال العباد ويقولون إن هذا الذي نزل بهم بقضاء وقدر. على كل حال، هذه القضايا العقدية كانت تنتشر في صنعاء سبيد وعدن، ولهذا لم يروى أن الإمام الهادي واجه شيئا من هذه المشكلات الفكرية في صعدة مثلا أو في خولان أو في همدان، بما يشير إلى أن هذه المناطق كانت تقتنع أو تعتنق نفس المذهب الذي كان يعتنقه الإمام الهادي. ولكن الإمام الهادي بمجرد دخوله صنعاء في عام 288 هجرية واجه استشكالات فكرية من هذا النوع، حتى أن فقهاء صنعاء اجتمعوا وسألوه عن عقيدته وفكره، الأمر الذي حمله على تأليف كتاب اسمه الرد على أهل صنعاء، وهو موجود ضمن رسائله المنشورة والمطبوعة والمخطوطة أيضا. كما وقعت بينه وبين أولئك المجبرة في صنعاء مناظرة مثيرة، حيث اجتمع المئات منهم أو العشرات منهم اجتمعوا وولوا قاضيا، ولوا رئيسا عليهم هو القاضي يحيى بن عبد الله بن كليب النقوي الذي توفي فيما بعد، وطلبوا منه أن يناظر الإمام الهادي فتوجه لمناظرته. فوجه النقوي في أثناء تلك المناظرة سؤالا إلى الإمام الهادي يقول له فيه: يا سيدنا، ما قولك في المعاصي؟ فأجاب الإمام الهادي على الفور: ومن العاصي؟ فسكت النقوي ولم يجبه بشيء، ولما وبخه أصحابه قال لهم: يا قوم، إن قلت الخالق العاصي كفرت، وإن قلت المخلوق العاصي خرجت من مذهب إلى مذهبه. وتقول بعض الروايات إنهم عندئذ قاموا بأجمعهم فبايعوا الهادي عليه السلام وصاروا على مذهبه. على أنه لا يعني هذا أن أهل صنعاء كلهم انتقلوا جميعا إلى مذهب الزيدية، فقد بقي للمجبرة وللمشبهة اليد الحاضر الموجودة في صنعاء وبعض المدن اليمنية، وهذا ما سنشهده عند تلميذ الإمام الهادي الذي هو أبو الحسين الطبري أحمد بن موسى، الذي سيقوم بدور كبير في مواجهة الفكر الجبري ومناظرة المجبرة وإفحامهم في كثير من المناظرات التي كان يناظرهم بها في صنعاء. واستكمل الدور الذي بدأه أستاذه الإمام الهادي في التصدي لثقافة الجبر والتشبيه، والتي ظلت مثال الخلاف بين الزيدية وأهل السنة من هذا النوع من المجبرة في اليمن، وهذا كله يشير إلى تأصل هذه العقائد الموجودة. على سبيل المثال نجد أيضا من الأمور التي كانت معروفة كثيرا من القضايا التي تمكن الطبري وحاور فيها وناظر فيها هؤلاء المشبهة والمجبرة. هناك أيضا كان يوجد الخوارج الإباضية الفزارية، والخوارج فرقة خرجت على الإمام علي بن أبي طالب في معركة صفين ويسمون الشورى، ومن هؤلاء الخوارج أشدهم غلوة الأزارقة، ومنهم الأزارقة ومنهم النجدات والعجاردة والثعالبة والأباضية. والأباضية هم ينتسبون إلى أحد زعماء الخوارج هو عبد الله بن أباض التميمي، وهذا هؤلاء كانوا يتميزون بكونهم أقل الخوارج تشددا تجاه الآخرين، فهم يرون مخالفيهم من أهل القبلة كفارا غير مشركين، ويجوزون مناكحتهم وممارستهم ولا يغنمون من أموالهم إلا

0: ما كان في الحرب وما سواه حرام، ومع ذلك فقد دانوا بالجبر واعتبروا أن أفعال العبادة مخلوقة، أفعال العبادة مخلوقة لله سبحانه وتعالى، أفعال العباد ما يعمله العباد اعتبروها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. على كل حال، عرف الخوارج طريقهم إلى اليمن منذ وقت مبكر، فقد سار طالب الحق عبد الله بن يحيى الكندي الإباضي في حضرموت في عام 128 هجرية، ومن المحتمل أن عبد الله بن أباض مؤسس الأباضية نفسه قد حضر إلى اليمن، ويقال بأنه مات فيها. وفي عام 179 هجرية وصل إلى اليمن عبد الله بن يزيد الفزاري أحد متكلم الأباضية ومؤلفهم، عندما فر من الرشيد العباسي وذهب إلى اليمن واحتمى بها وبتحصيناتها، ولم يذهب إلى المغرب ولا إلى عمان اللتين كانتا تحتضنان الأباضية آنذاك. لماذا؟ بسبب الخلافات الفكرية والسياسية التي كانت تدور في أوساط الأباضية أنفسهم، بين الأباضية الفزارية التي كان يمثلها عبد الله بن يزيد هذا، وبين الأباضية الوهبية التي كانت منتشرة في المغرب وعمان. على كل حال، أشارت سيرة الإمام الهادي إلى وجود الخوارج في مخلاف قدم، مخلاف البياض الذي سمي باسمهم، وهو يمتد من محافظة عمران والمديريات في غرب محافظة عمران إلى مديريات محافظة حجة. هذه المنطقة انتشر فيها وجود الأباضية، إلى شبام، إلى مناطق عديدة جدا انتشروا فيها، ضليمة، حبور، مناطق أيضا انتشر فيها هؤلاء الأباضية. ويعني ذكرت عنهم يعني أنهم السيرة أنهم قاموا بمقاتلة الإمام الهادي عندما استنجد بهم أميران يعفريان، وهذا يبين أن هناك علاقة معينة بين اليعفريين وبين الأباضية، ولربما كان بعض أفراد البيت الحاكم اليعفري يعتنق الأباضية. على كل حال، الأباضية كانوا ينتشرون في مغارب همدان، في بني شاور مثلا وضليمة ومدينة حجة وجبل شضب وبلاد الشرف، وهي مناطق تدخل في مخلاف قدم أو بجواره كما تقدم. وذكر الرحال المقدسي أنهم ينتشرون في سواد صنعاء ونواحيها وبقرب خيوان، وأنهم في همدان وفي خولان، وأن هناك أيضا ذكروا أن هناك أباضية في حضرموت وفي دوعن، بل حتى في جزيرة سقطرة ذكر قوم من ذكر المؤرخون أنه يسكنها قوم من الشراء، أي من الخوارج. وعلى كل حال، هؤلاء الخوارج كان لهم دور خطير جدا، وكانوا يأخذون بمذهب السفرية، وانتقلوا عنه إلى الأباضية في زمن زعيمين لهما، وهما عبد الرحيم بن خليل وعبد الكريم بن نعيم. وكان قاضيهم في أيام الإمام الهادي هو رجل اسمه سدوم، ولعله كان إمامهم أو قاضيهم. على كل حال، كان هذا أباضية شمال اليمن كانوا ينحون منحا متشددا بحسب ما نقله عنهم بطبيعة الحال خصومهم، لأنه لم يقع بين أيدينا حتى الآن تراث مكتوب لهم، ولكن ما ذكر عنهم أنهم كانوا لهم آراء متشددة ومغايرة لما كانت عليه الأباضية الأصلية، من خلال ردود، وقد ظهرت هذه من خلال ردود عليهم والتي اطلع بها خصومهم ولا سيما الزيدية الذين كانوا وراثا لهم، وقضوا عليهم قضاء أدبيا طبعا وليس عسكريا في المناطق التي كانوا ينتشرون فيها في خولان وفي همدان. الإمام الناصر أحمد بن الهادي رد على إمامهم عبد الله بن يزيد البغدادي، وذكر عنه أنه كان يعتقد أن كل أفعال الإنسان خلق من الله وقضاء وقدر، وأنه كان يعتقد أن المخالفين له مشركون، حلال مالهم ودمهم وسبيهم وقتلهم في السر والعلانية، وحرام ذبائحهم ومناكحتهم. كانوا يرون أيضا قتل المشبهة وسبيهم وغنيمة أموالهم، وكانوا يجهزون على جريحهم، وكانوا أيضا يعني مقدم علمائهم كانوا يلعنون الإمام عليا. الأباضية الموجودين في شمال اليمن على خلاف الأباضية الآخرين كانوا يلعنون الإمام عليا والحسن والحسين وفاطمة وولدهم بشكل ظاهر، وكانوا يكفرون الإمام عليا ويفسقونه ولا يطيقون أو لا يستجيزون سماع الترضي عنه، وربما ضربوا من أذن بحي على خير العمل، وكانوا يستحلون اغتيال العدو ومضارته في الأحكام والشهادات. وعلى كل حال، فقد كان هؤلاء الأباضية موجودين، فالإمام الهادي رد عليهم رد بردود ثقافية وفكرية وبمؤلفات، لكن ابنه الإمام الناصر خاض معهم بعض الحروب، ودخل معه أيضا بعض زعمائهم وتولوه وفارقوا مذهبهم الإباضي. هذا إذن هو المشهد الثقافي والفكري الذي كان موجودا في اليمن، يتضح منه أن اليمن كانت متوزعة فكريا وثقافيا، وأنها كانت شذرة مذر في هذا الجانب، وكانت ممثلة من جميع المذاهب قبل مجيء الإمام الهادي. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين.
1: قدمت لكم إذاعة سام أف أم عالم الأعلام. عالم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنوني.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: منذ طوفان الأقصى،
3: since the Aqsa flood
2: began، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
3: Yemen has been writing its resistance history.
4: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: حارس الازدهار الأمريكي،
3: from the US prosperity guardian،
2: إلى اعتراف ترامب فشل.
4: الحقيقة
2: من عمق إلى الإعلام الدولي
4: بلسانين. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
3: اليوم العزل الإسرائيلي
2: بلغ ضوء، فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع
3: والمستشفيات.
2: حارس الازدهار الأمريكي،
3: from the US prosperity guardian،
4: الحقيقة بلسانين.
2: حين تتفتح أبواب السماء بالبركات، وتستقي القلوب وعد الله الصادق بالنصر، تتلاشى قوى الأرض ويصمت ضجيج العبيد.
5: When hearts draw strength from God's promise of victory, earthly power fades and every voice of submission falls silent.
2: في تلك اللحظات المفعمة بالإيمان، جاءت البشرى الإلهية تثبت الأفئدة. أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، اصبروا وصابروا ورابطوا، ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
5: In those faith-filled moments, divine words offered assurance, I'm with you, so strengthen the believers, be steadfast and persevere, and do not lose heart in confronting your enemies.
2: لم تكن مجرد لوحة في كتاب التاريخ، بل كان طوفانا بشريا يمانيا خالصا.
5: It was more than a page in history, it was unprecedented gathering of Yemenis united in a single moment.
2: ازدحمت به المحافظات وتدفقت به شرايين العاصمة صنعاء. طوفان من البشر التقى في لحظة قدرية حاسمة مع مدد السماء وطوفان المطر الغزير.
5: Crowds from across the country poured into the capital Sana'a, gathering in a defining moment combined with a heavy rainfall.
2: مطر ملأ قلوب الناس بهجة وسرور، ونزل على الأرواح يقينا بسلامة الموقف ونقاء النهج في معركة استراتيجية كبرى، معركة لها ما بعدها، معركة تجلت فيها إرادة الله أن يحق الحق بكلماته ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
5: The rainfall, the source of hope and reassurance, reinforcing confidence in the cause ahead, a decisive turning point guided by faith in God's promise that truth will ultimately prevail over falsehood.
2: مشهد من الاستنفار الشعبي المليوني العظيم، حاضر بكل عنفوان وإصرار لإسناد جبهات القتال إذا ما حمي المطيس.
5: A mass public mobilization as a demonstration of determination and readiness to support the front lines should the conflict escalate.
2: وحينئذ فقط سيدرك نظام آل سعود أي كارثة جناها على نفسه بحماقته وتماديه في عدوانه وحصاره وبغيه وعناده المظلم.
5: Only then would the Saudi leadership realize the consequences of years of military action, blockade and continued confrontation.
2: إن تداعيات أي تصعيد شامل اليوم لن تكون إلا وبالا عليه ونكالا لمشروعه ولكل من يقف معه أو يختبئ خلف ظهره.
5: Any broader escalation would ultimately backfire on Saudi Arabia and those aligned with it.
2: فلا فائدة ترجى من الركون إلى تحالفات مواهية، تحالفات لا قيمة لها ولا نفع منها، يعمد إليها لعله يقسم خيبته على الآخرين حتى لا تنزل به الهزيمة وحده.
5: Regional ineffective alliances cannot alter the outcome and serve only to spread the burden of failure. ولكن ألم يجرب تلك التحالفات من قبل؟ ألم تفنى تلك التكتلات وتتحول إلى مهزلة المهازل؟ Have these alliances not already been tested before? Those coalitions ultimately collapsed and failed to achieve their objectives. ظن يوما أنه سيشق بها طريق الزعامة الإقليمية ليرتقي واهما إلى مصاف الدول العظمى، فكانت الخيبة الكبرى. ذهبت عاصفته أدراج الرياح وتبددت أوهامه على صخرة الصمود اليماني. Ambitions for regional leadership ended in failure. The military campaign fell short of its goals in the face of the Yemeni resilience. وحين انكسرت العاصفة أين ذهب؟ ذهب نحو إغراق مواطنيه في عالم من الترفيه الزائف. What followed after the military campaign lost momentum, the focus shifted toward expanding entertainment as a way of redirecting public attention. محاولة بائسة لتعويض ما أصابه من خيبة قاتلة، انتكاسة جرحت كبرياءه السياسي، لكنه يبقى نظاما أعمى. This was an attempt to offset a major political setback. Even so, the leadership has failed to change course. يصر بقسوة على تكرار تحالفاته الفاشلة واستنساخ خيباته المتكررة، كمن يهرب من الرمضاء إلى النار. It continues to rely on unsuccessful alliances with same strategic mistakes. وقد جاءه في هذه الجمعة المباركة ما يعزز رسالة الجمعة السابقة، رسالة قاطعة لا تحتمل التأويل. This week's message reinforced what had already been conveyed previously.
2: إياك والمماطلة ثم إياك والتصعيد الشامل. Avoid delaying decisions and avoid any full-scale escalation. اسمعوها حرفا بحرف، جرفا بجرف، إن المرحلة اليوم تختلف. فالمعادلة أصبحت مكشوفة على مصراعيها، والخيارات ضاقت حتى لم يعد منها إلا طريقان لا ثالث لهما.
5: Take the message seriously. The situation has entered a new phase. The choices have narrowed, leaving only two possible paths.
2: إما انصياعا للحق وبلدان متجاوران يعيشان بسلام واحترام وتبادل منافع، أو فإن الحرب لن تقف عند حدود.
5: Accepting the rightful path, allowing the two neighboring countries to coexist in peace, mutual respect, interests. The alternative is a conflict that could extend beyond national borders.
2: وخيبة الحرب الماضية التي ظننتم أنها انقضت ستكون هذه المرة هزيمة ساحقة ماحقة بإذن الله. وحينئذ لا يلومن النظام السعودي إلا نفسه، ولا يبكين على حظه المائل.
5: When fighting resumed, the outcome would be far more serve than previous rounds of the conflict. It would end in decisive defeat for his opponents. In such a scenario, the Saudi leadership would have only itself to blame.
2: سقطت الرهانات وتحطمت الحسابات الاستكبارية، ويبقى الشعب العزيز المظلوم شامخا كجبال يمنه، مستمدا قوته من ملك الملوك.
5: Previous calculations and expectations have collapsed. The strength of the Yemeni people's resilience comes from their faith in God.
2: مضى زمن الاستضعاف وحان وقت الحصاد.
5: The era of weakness has passed and the time has come to reap the results of perseverance.
2: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
5: As Allah says in Quran, God prevails over his purpose, though most people do not know.

0: حارس الازدهاري الامريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: الاعتراف
2: ضد فشل
3: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي
3: بلسانين الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: اليوم العزل الإسرائيلي بلغ ضغوته فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات حارس الازدهاري الامريكي
1: from the US Prosperity Guardian
3: الحقيقة بلسانين.

0: والله مخرج ما كنتم تكتمون. العدو رقم واحد.
1: الله أعلم بأعدائنا من هم. في تشخيص من هو العدو وقد شخص وبين وحدد ووضح وقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. رقم واحد اليهود.
0: الحلقة الثالثة من جزيرة إبستين إلى قناة الجزيرة. في الحلقة الماضية انتقلنا من جزيرة إبستين في الكاريبي إلى استديو رامز في الخليج. تحدثنا عن إبستين مخفف، نفس آليات الإذلال والاستدراج والتعويض. اليوم ننقلكم من الاستديو إلى الشاشة، من برنامج المقالب إلى قناة الجزيرة. في خضم الجدل العالمي حول ملفات المجرم الصهيوني جيفري إبستين التي كشفت عن شبكة نفوذ عابرة للقارات تمتد لعقود وتورط شخصيات سياسية ومالية عربية بارزة فيها، يبرز سؤال مشروع: لماذا تتعامل قناة الجزيرة التي تقدم نفسها كمنبر إعلامي عربي مستقل مع هذه القضية الحيوية بفتور شديد، بينما كانت تغطيتها مثلا لقضية مقتل جمال خاشقجي على مدار شهور استثنائية ومركزة وحصرية؟ هذه المقارنة وحدها تكشف عن طبقات متراكمة من الإشكاليات السياسية والإعلامية، إنها تتجاوز حدود المهنية إلى جوهر العلاقة بين الإعلام العربي ومؤسسات النفوذ الإقليمية والدولية. لنرجع بالذاكرة إلى شهر أكتوبر 2018،

0: عند اغتيال جمال خاشقجي خصصت قناة الجزيرة مساحات غير مسبوقة من بثها لشهور متواصلة. كانت القضية حاضرة في النشرات الرئيسية والبرامج الحوارية والتقارير الاستقصائية.
1: التغطية كانت تركز بشكل لافت على ربط محمد بن سلمان مباشرة في القضية نتيجة الخلافات القطرية السعودية التي سبقتها، وأدت تلك التغطية المكثفة بالتزامن مع حملة إعلامية غربية واسعة إلى المطالبة بعزل بن سلمان ومعاقبة السعودية.
0: الجزيرة هنا لم تكن مجرد ناقل للأخبار، بل كانت فاعلا سياسيا يساهم في تشكيل موقف عربي ودولي معاد للسعودية، مستغلة حالة الغضب العالمي من الجريمة.
1: الآن قارن ذلك بتغطية قناة الجزيرة لملفات إبستين التي كشف عنها تباعا وآخرها في فبراير 2026، تغطية هامشية محدودة بل شبه معدومة.
0: هذا على الرغم من أن قضية المجرم الصهيوني إبستين تتضمن عناصر أكثر خطورة على العالمين العربي والإسلامي، كشفت كيف تدار اللعبة ضد هذه الأمة، ومن المتحكم بها، وما كواليسها الحقيقية. دعونا نكن دقيقين، جريمة اغتيال خاشقجي جريمة بشعة لا يمكن تبريرها، لكنه فرد واحد وليس هناك تداعيات هائلة على مقتله. لكن جرائم إبستين
1: أسفرت عن قتلى بالمئات، عن مخفيين قسريا لا يعرف مصيرهم، عن تورط قيادات عربية كثيرة، عن لحوم بشر أكلت، عن أطفال اغتصبوا في جزر معزولة بهدف تصوير من فعلوا ذلك بهم،
0: عن حكام دول عربية وغربية يبتزون بصور ومقاطع فيديو، عن أنظمة عربية انهارت وقامت على أنقاضها أنظمة عميلة تابعة خائنة يسيرون بالريموت كنترول بسبب المقاطع المسجلة عليهم. فلماذا إذن لا تحظى بالاهتمام الذي حازته قضية خاشقجي لديهم؟
1: ملفات المجرم الصهيوني إبستين كشفت عن ثلاث حقائق مدوية: شبكة نفوذ ثلاثية الأبعاد، مال، سياسة، جنس، تعمل على ابتزاز النخب السياسية في المنطقة.
0: ثانيا، دور المجرم الصهيوني إبستين كوسيط خفي في ملفات عربية حساسة أدت إلى سقوط أنظمة كالملف السوري الروسي والملف الليبي، وأكدت ما هو معروف كعلاقة دولة الإمارات الوطيدة بالمخابرات الإسرائيلية.
1: ثالثا، التطبيع المبكر مع إسرائيل، حيث نسق إبستين لقاءات بين مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين قبل اتفاقيات ما يسمى باتفاقيات إبراهام بسنوات، كما كشفت الوثائق عن استثمارات إماراتية في شركات إسرائيلية.
0: التحليلات الموضوعية تشير إلى أن شبكة إبستين كانت تهدف إلى استهداف النخب السياسية والاقتصادية العربية، وجعلها رهينة ابتزاز هذه الشبكة المعقدة التي اتخذت من جزيرة إبستين مقرا تأسيسيا لحكومة العالم الخفية.
1: هذه الشبكة عملت على تسليع الإنسان واستغلال المرأة وابتزاز القادة وخدمة المشروع الاستخباراتي الإسرائيلي في المنطقة. فضيحة بهذا الحجم كان يفترض أن تكون محور تغطية استقصائية موسعة من قبل قناة الجزيرة، أليس كذلك؟
0: لماذا هذا التفاوت الصارخ؟
1: السبب الأول الموقف من النظام السعودي.
0: الجزيرة وجدت في قضية خاشقجي فرصة ذهبية لضرب خصم سياسي إقليمي باستخدام أوراق أخلاقية وإنسانية، لكنها تتعامل بهدوء غريب مع قضية المجرم إبستين رغم وضوح صورة الإمارات فيها، الإمارات التي لا تربطها علاقات جيدة مع قطر. إذن هناك من يأمر بخفض التركيز على هذه القضية،
1: وربما هناك من يخشى أن يظهر اسمه بصورة أوضح في قادم الأيام، فلا تزال الملفات المخفية التي لم تنشر كثيرة.
0: ملفات المجرم الصهيوني إبستين تظهر أن المنطقة العربية برمتها كانت مسرحا لشبكات نفوذ دولية تستخدم الجنس والمال والابتزاز لتحقيق أهداف سياسية.
1: تناول هذه القضية بموضوعية كان سيكشف تواطؤا عربيا واسعا مع هذه الشبكات، وهذا بالضبط ما لا تريده قناة عربية مثل قناة الجزيرة الاقتراب منه.
0: تظهر هذه المقارنة أن الإعلام العربي يخضع لحسابات سياسية واقتصادية تفرض عليه انتقاء ما يغطي وما يتجاهل. إذن القضية هنا ليست إنسانية أو أخلاقية، بل سياسية بالدرجة الأولى.
1: كما أن الإدارة الأمريكية الحالية تريد إسكات كل الضجيج الناتج عن قضية إبستين، ولا يمكن لأحد إنكار حجم التأثير الأمريكي على جميع دول الخليج بما فيها دولة قطر التي تبث منها قناة الجزيرة.
0: الفرق بين تغطية الجزيرة لقضية خاشقجي وتغطيتها لملفات المجرم إبستين ليس فرقا في المهنية، بل هو فارق في السياسة.
1: واستمرار تهميش قضية إبستين في الإعلام العربي ليس مجرد تقصير مهني، بل هو تواطؤ مع مشروع استهداف الأمة العربية والإسلامية.
0: وهنا يصدق المثل الشعبي القائل:
1: اللي على راسه بطحة يحسس عليها.
0: الأمر ذاته ينطبق على باقي القنوات العربية التي تدور في فلك أمريكا وإسرائيل، سواء العربية أو الحدث أو سكاي نيوز.
1: لكن قد يبدو الأمر مفهوما بالنسبة لتلك القنوات التابعة للسعودية والإمارات التي تثبت الوثائق تورط قياداتهم، فصوروا بن سلمان وبن زايد مع إبستين واضحة، وهناك من يشير إلى أنهم ضمن ضحايا ابتزازه. لكن هل قيادة دولة قطر كذلك؟ هذا هو السؤال.
0: إنهم خائفون من أن تظهر أسماءهم، خائفون من أن تنكشف الحقيقة، خائفون من أن يعرف العالم من كان يدير اللعبة في المنطقة.
1: العدو رقم واحد، سلسلة يكتبها للإذاعة
0: عبد الرحمن العادل.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: والله مخرج ما كنتم تكتمون.
3: العدو رقم واحد.
4: الله هو أعلم بأعدائنا من هم. في تشخيص من هو العدو، وقد شخص وبين وحدد ووضح وقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. رقم واحد اليهود.
5: الحلقة الثالثة من جزيرة إبستين إلى قناة الجزيرة. في الحلقة الماضية انتقلنا من جزيرة إبستين في الكاريبي إلى استديو رامز في الخليج. تحدثنا عن إبستين مخفف، نفس آليات الإذلال والاستدراج والتعويض. اليوم ننقلكم من الاستديو إلى الشاشة، من برنامج المقالب إلى قناة الجزيرة.
6: في خضم الجدل العالمي حول ملفات المجرم الصهيوني جيفري إبستين التي كشفت عن شبكة نفوذ عابرة للقارات تمتد لعقود وتورط شخصيات سياسية ومالية عربية بارزة فيها، يبرز سؤال مشروع:
5: لماذا تتعامل قناة الجزيرة التي تقدم نفسها كمنبر إعلامي عربي مستقل مع هذه القضية الحيوية بفتور شديد، بينما كانت تغطيتها مثلا لقضية مقتل جمال خاشقجي على مدار شهور استثنائية ومركزة وحصرية؟
6: هذه المقارنة وحدها تكشف عن طبقات متراكمة من الإشكاليات السياسية والإعلامية، إنها تتجاوز حدود المهنية إلى جوهر العلاقة بين الإعلام العربي ومؤسسات النفوذ الإقليمية والدولية. لنرجع بالذاكرة إلى شهر أكتوبر 2018.

0: عند اغتيال جمال خاشقجي خصصت قناة الجزيرة مساحات غير مسبوقة من بثها لشهور متواصلة. كانت القضية حاضرة في النشرات الرئيسية والبرامج الحوارية والتقارير الاستقصائية.
1: التغذية كانت تركز بشكل لافت على ربط محمد بن سلمان مباشرة في القضية نتيجة الخلافات القطرية السعودية التي سبقتها، وأدت تلك التغذية المكثفة بالتزامن مع حملة إعلامية غربية واسعة إلى المطالبة بعزل بن سلمان ومعاقبة السعودية.
0: الجزيرة هنا لم تكن مجرد ناقل للأخبار، بل كانت فاعلا سياسيا يساهم في تشكيل موقف عربي ودولي معادل للسعودية، مستغلة حالة الغضب العالمي من الجريمة.
1: الآن قارن ذلك بتغطية قناة الجزيرة لملفات إبستين التي كشف عنها تباعا وآخرها في فبراير 2026. تغطية هامشية محدودة بل

0: فلسطين أسفرت عن قتلى بالمئات، عن مخفيين قسريا لا يعرف مصيرهم، عن تورط قيادات عربية كثيرة، عن لحوم بشر أكلت، عن أطفال اغتصبوا في جزر معزولة بهدف تصوير من فعلوا ذلك بهم،
1: عن حكام دول عربية وغربية يبتزون بصور ومقاطع فيديو، عن أنظمة عربية انهارت وقامت على أنقاضها أنظمة عميلة تابعة خائنة يسيرون بالريموت كنترول بسبب المقاطع المسجلة عليهم. فلماذا إذن لا تحظى بالاهتمام الذي حازته قضية خاشقجي لديهم؟
0: ملفات المجرم الصهيوني إبستين كشفت عن ثلاث حقائق مدوية: شبكة نفوذ ثلاثية الأبعاد، مال، سياسة، جنس، تعمل على ابتزاز النخب السياسية في المنطقة.
1: ثانيا، دور المجرم الصهيوني إبستين كوسيط خفي في ملفات عربية حساسة أدت إلى سقوط أنظمة كالملف السوري الروسي والملف الليبي، وأكدت ما هو معروف كعلاقة دولة الإمارات الوطيدة بالمخابرات الإسرائيلية.
0: ثالثا، التطبيع المبكر مع إسرائيل، حيث نسق إبستين لقاءات بين مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين قبل اتفاقيات ما يسمى باتفاقيات إبراهام بسنوات. كما كشفت الوثائق عن استثمارات إماراتية في شركات إسرائيلية.
1: التحليلات الموضوعية تشير إلى أن شبكة إبستين كانت تهدف إلى استهداف النخب السياسية والاقتصادية العربية وجعلها رهينة ابتزاز هذه الشبكة المعقدة التي اتخذت من جزيرة إبستين مقرا تأسيسيا لحكومة العالم الخفية.
0: هذه الشبكة عملت على تسليع الإنسان واستغلال المرأة وابتزاز القادة وخدمة المشروع الاستخباراتي الإسرائيلي في المنطقة. فضيحة بهذا الحجم، كان يفترض أن تكون محور تغطية استقصائية موسعة من قبل قناة الجزيرة، أليس كذلك؟
1: لماذا هذا التفاوت الصارخ؟
0: السبب الأول الموقف من النظام السعودي.
1: الجزيرة وجدت في قضية خاشقجي فرصة ذهبية لضرب خصم سياسي إقليمي باستخدام أوراق أخلاقية وإنسانية، لكنها تتعامل بهدوء غريب مع قضية المجرم إبستين رغم وضوح صورة الإمارات فيها. الإمارات التي لا تربطها علاقات جيدة مع قطر، إذن هناك من يأمر بخفض التركيز على هذه القضية،
0: وربما هناك من يخشى أن يظهر اسمه بصورة أوضح في قادم الأيام، فلا تزال الملفات المخفية التي لم تنشر كثيرة.
1: ملفات المجرم الصهيوني إبستين تظهر أن المنطقة العربية برمتها كانت مسرحا لشبكات نفوذ دولية تستخدم الجنس والمال والابتزاز لتحقيق أهداف سياسية.
0: تناول هذه القضية بموضوعية كان سيكشف تواطؤا عربيا واسعا مع هذه الشبكات، وهذا بالضبط ما لا تريده قناة عربية مثل قناة الجزيرة الاقتراب منه.
1: تظهر هذه المقارنة أن الإعلام العربي يخضع لحسابات سياسية واقتصادية تفرض عليه انتقاء ما يغطي وما يتجاهل. إذن القضية هنا ليست إنسانية أو أخلاقية بل سياسية بالدرجة الأولى.
0: كما أن الإدارة الأمريكية الحالية تريد إسكات كل الضجيج الناتج عن قضية إبستين، ولا يمكن لأحد إنكار حجم التأثير الأمريكي على جميع دول الخليج بما فيها دولة قطر التي تبث منها قناة الجزيرة.
1: الفرق بين تغطية الجزيرة لقضية خاشقجي وتغطيتها لملفات المجرم إبستين ليس فرقا في المهنية بل هو فارق في السياسة.
0: واستمرار تهميش قضية إبستين في الإعلام العربي ليس مجرد تقصير مهني، بل هو تواطؤ مع مشروع استهداف الأمة العربية والإسلامية.
1: وهنا يصدق المثل الشعبي القائل:
0: اللي على راسه بطحة يحسس عليها.
1: الأمر ذاته ينطبق على باقي القنوات العربية التي تدور في فلك أمريكا وإسرائيل، سواء العربية أو الحدث أو سكاي نيوز.
0: لكن قد يبدو الأمر مفهوما بالنسبة لتلك القنوات التابعة للسعودية والإمارات التي تثبت الوثائق تورط قياداتهم، فصوروا بن سلمان وبن زايد مع إبستين واضحة، وهناك من يشير إلى أنهم ضمن ضحايا ابتزازه. لكن هل قيادة دولة قطر كذلك؟ هذا هو السؤال.
1: إنهم خائفون من أن تظهر أسماءهم، خائفون من أن تنكشف الحقيقة، خائفون من أن يعرف العالم من كان يدير اللعبة في المنطقة.
2: العدو رقم واحد، سلسلة يكتبها للإذاعة
1: عبد الرحمن العادل.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام FM من صنعاء تقدم.
2: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
3: مسيرة وقيم،
1: مسيرة وقيم.
2: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
3: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
1: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 54 بعد 600، الصلاة والتزكية، القسم الخامس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية، وهي الصلاة. قد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول ما ورد عن الصلاة عند الأنبياء عليهم السلام، عند جميع الأنبياء، عند إبراهيم عليه السلام، عن موسى عليه السلام، هارون عليه السلام، المسيح عليه السلام، وهكذا كل الأنبياء يذكرون أو يهتمون بالصلاة ويجعلونها جزءا أساسيا من مشروعهم الرسالي ومن دعوتهم لله سبحانه وتعالى. نواصل ما ذكره من ذلك، وخاصة عند ذكره لثمار الصلاة. يقول: كم في القرآن الكريم من الحديث عن الصلاة، من الأمر بها، من التأكيد عليها كعنوان رئيسي إيماني يساعد على التقوى. وطبعا هذه من أول ثمار الصلاة، وأهم ثمار الصلاة هي التقوى. وطبعا التقوى هي باب الفلاح وباب الفوز وباب النجاة، يعني يوم القيامة هي المفتاح الأكبر للنجاة. وحتى الأعمال إنما يتقبل الله من المتقين، حتى الأعمال لا تقبل إلا من المتقين، وبالتالي الصلاة لها دور كبير في كل شيء. ثم ذكر أهم تلك الثمار والفوائد في الصلاة، وهو أولها التذكر والذكر لله تعالى. قال: أول ما في الصلاة أنها ذكر لله تعالى.